0: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
1: صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 24 أيار 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية. الساعة 9 لقاء الأحد مع بسام أبو زيد وضيفه اليوم النائب عماد الحوت، و 5:15 بعد الظهر راديو راما. هذه كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 24 أيار 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. لم تهدأ الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، حيث قام العدو الإسرائيلي بشن 3 غارات على بلدة حروف 3 فجر اليوم، وغارة على بلدة حبوش، فيما قرابة 2 شن غارة على بلدة تول، وتسبب بكارثة في مرج حروف، حيث أدت غارة إلى احتراق سوبر ماركت الرمال. ومعلومات أولية عن استهداف سيارة بين زفتة ودير الزهران ووقوع إصابات أيضا. إذن في هذه تطورات فجر اليوم، فيما العدو الإسرائيلي أيضا استهدف بالطيران وادي برغز والمحمودية أمس، كما أغار على بلدات حمين التحت وبرج قلويه وزوطر الشرقية وصير الغربية الذي ارتكب فيها مجزرة، حيث تم انتشال حتى الساعة 9 شهداء وعدد من الجرحى، ولا يزال البحث جار عن مفقودين. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة بسقوط 25 جريحا من الطاقم الطبي والإداري في مستشفى حيران بغارات إسرائيلية في صور. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات معلنا عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال عند مجرى النهر في أطراف دير سريان بقذائف مدفعية، كما أعلن عن تصديه لمسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو. كذلك أعلن عن استهداف منصتي قبة حديدية في ثكنة برانيت ومنصتين في ثكنة راميم. بالتوازي أفاد القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان شمال إسرائيل بنيته شن غارات على جنوب لبنان على امتداد الجبهة خلال الساعات القريبة. بعد الحديث عن التوصل إلى تسوية بين إيران والولايات المتحدة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسب موقفها سريعا بين خيار التوصل لاتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. كما نقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي لاتفاق نهائي، ما يعزز احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري خلال المرحلة المقبلة. وكان حزب الله قد أعلن في بيان أن الأمين العام حزب الله الشيخ نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، أكد فيها أن طهران حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم حزب الله. وأشار الحزب إلى أن عرقجي أوضح في رسالته أن في آخر مقترح قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر، تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. في جديد الحرب الإيرانية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه تم التفاوض إلى حد كبير على اتفاق مع إيران، وأنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريبا. بالإضافة إلى العديد من البنود الأخرى في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن الاتفاق بات شبه مكتمل، وهناك لكن هناك فجوات تتعلق بصياغة نقاط عدة. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحاول التواصل الاتفاق مع إيران بأي ثمن، ويمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم استئناف الحرب. في المقابل أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والاستعداد لتوقيع اتفاقية بعيد عن الواقع. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني تأكيده أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. ولفت إلى وفلفت المسؤول إلى أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب في مرحلة نهائية وهو شامل إلى حد كبير، إلا أنه لا يمكن اعتبار الأمر منتهيا إلا عند إنجاز الاتفاق. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: عفكرة، شفتوا آخر خبرية؟
2: شو هي؟
1: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
2: شو في؟ أحكي.
1: احكي خلص بعدين.
2: بابا شغلتيني بالي، شو في؟ احكي.
1: خلصينا يا يارا. لك خلص، شو بكم؟ هلا بخبركم، يلا حافوت غسل ايدي وارجع. هيدا الخبر. شوف
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالاخبار هيك؟
1: شفتها امبارح هيدي. شفتيها امبارح؟ شفتها امبارح.
2: بابا بعتي لي اياها، بدي بعتها لعمك وصحابي.
3: ايه انا كمان بعتي لي اياها.
1: حابعت لكم اياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لانه تاكدنا منه، بس لانه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لانه كل واحد فينا هلا فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة، من صوت كل لبنان ليوم الأحد 24 أيار 2026. نكتفي اليوم بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهي النهار، الديار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني.

وأقرأ من النهار مع أن الأنباء المتواترة بكثافة أمس عن اقتراب الاختراق المتمثل بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بوساطة باكستانية قطرية كان يفترض أن تشد أنظار اللبنانيين إلى ما يمكن أن يتركه هذا التطور من تداعيات مباشرة أو غير مباشرة على حالة الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحزب الله تحت عنوان هدنة زائفة، فإن لبنان ظل في عالمه غارقا في التصعيد المتواصل الذي عبر الجنوب إلى البقاع ورشية والبقاع الشمالي، وغلبت في هذا السياق انطباعات ساخرة من جهة ودراماتيكية من جهة أخرى عشية ذكرى ما يسمى عيد التحرير غدا الاثنين، إحياء لذكرى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في 25 من أيار من عام 2000، إذ فيما تقتصر المناسبة على عطلة رسمية شاملة تغرق البلاد في أخطر تداعيات الحرب الإسرائيلية التي استدرجها إليها حزب الله إسناداً لإيران، ويشهد الجنوب ما لم يسبق له أن شهده من كوارث تدميرية ومن محو لمعالم عشرات البلدات والقرى واحتلال مساحة شاسعة منه وتهديد لبنان برمته بتداعيات متدحرجة. وإذا كان خيار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة شكل بإقرار معظم الداخل والخارج الخيار الحتمي الأفضل والمتاح للبنان للتوصل إلى استراتيجية إنقاذ وخروج من الكارثة الراهنة، فإن ذلك لا يحجب الحراجة والدقة والأخطار التي يواجهها لبنان في رحلة التفاوض وسط تنامي الضغوط الهائلة على السلطة لتنفيذ قراراتها الذاتية المتصلة بحصر السلاح بيد الدولة وبالتالي نزع سلاح حزب الله. في أي حال، أبت إيران عشية ذكرى التحرير الزائف إلا أن تذكر بوصايتها ونفوذها، بل وتوجيهها المباشر لذراعها في لبنان في عز ترقب الأنباء عن احتمال التوصل إلى مذكرة نيات أو تفاهم بينها وبين الولايات المتحدة. وفي هذا السياق وزع إعلام حزب الله نص رسالة تلقاها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، شدد فيها على أنه منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، طرحت إيران ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق، وهذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهو من جملة المطالب المحقة للحكومة الإيرانية وشعبنا البطل وسيبقى كذلك. وختم لافتا إلى أنه في آخر مقترح قدمته الجمهورية الإسلامية عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر، تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. أما في الميدان فاشتد عصف الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي سجلت توسعا لافتا بين البقاع الشمالي ورشية والجنوب، وانسحب الجيش الإسرائيلي بعد الظهر من محيط الطريق بين رشية الفخار والماري بعد التوتر الذي شهدته المنطقة، فيما عادت الطريق سالكة أمام حركة المواطنين والسيارات بشكل طبيعي وسط استمرار حالة الحذر والترقب على طول المحور الحدودي. وكانت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي قد قامت بعملية تفتيش داخل الكراجات والمحال المحيطة بمكان الغارة التي استهدفت سابقا الطريق بين بلدتي رشية الفخار والماري وسط استنفار وتحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وشهدت المنطقة حالة ترقب حذر بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية على طول المحور الحدودي. وفي وقت تحدثت فيه القناة 12 العبرية عن مطالبة قادة عسكريين القيادة السياسية بحسم موقفها بين اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري، صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته وقصفه حيث طالت غاراته البقاع، ووجه الجيش الإسرائيلي بعد الظهر إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية: النبطية تحت، كفر تبنيت،
زبدين، عرب صليم، كفر رومان، حبوش، بلاط، دير كيفة، حروف وجبشيت، ثم أنذر بعد نحو ساعة سكان بلدات المحمودي ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقة مطالبا إياهم بالإخلاء الفوري. وقبل الإنذارين لف حزام ناري بلدة حبوش وأفيد بسقوط قتيل في إحدى الغارات، كما استهدفت غارة سيارة على طريق القاسمي متسببة بسقوط إصابات. وشن طيران الحربي غارات عنيفة على منطقة جل البحر في محيط صور، واستهدفت الغارات العباسي والبرج الشمالي والبزوري وشقرة، وأدت غارات إسرائيلية على منطقة البقبوق قرب صور إلى وقوع إصابات في صفوف عمال سوريين، كما سقط 5 ضحايا و5 جرحى بالإضافة إلى مفقودين في غارة على صير الغربية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي يحمر لشقيف ما تسبب باندلاع حريق. وكان طيران الحربي الإسرائيلي قد شن 5 غارات على البقاع الشمالي قبيل منتصف الليل، مستهدفا منطقة نبي سريج في جرود بلدة بريتال عند سفوح السلسلة الشرقية، كما شن غارة 6 على جرود السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، وفي وقت نفذ فيه حزب الله أيضا سلسلة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي. قال الجيش الإسرائيلي: هجمنا خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا تابعا لحزب الله.

0: إلى عناوين الديار. لودريان يعود إلى بيروت، معركة الجنوب واليوم التالي لليونيفيل. جنبلاط يواجه مشروع الهجر التقسيمي ويسعى مع الشرع لاحتضان الدروز. الملائكة لن ترفرف فوق الشرق الأوسط. هل تنعكس العقوبات الأمريكية على الوفد العسكري؟ إسرائيل تقرر التصعيد على الحدود الشمالية بكثافة. جدل في سوريا حول دار الأخوات ودوتشي فيلي تحسم الجدل. هل اقترب الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ قالت مصادر مطلعة للديار إن التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف خلال ما يسمى بهدنة 45 يوماً، مشيرة إلى أن توسيعه في الساعات الماضية يهدف إلى الضغط على لبنان عشية اجتماع البنتاغون ثم جولة المفاوضات المقررة في 2 و3 من حزيران المقبل. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن إسرائيل ستواصل رفع وتيرة تصعيدها لممارسة المزيد من الضغط على لبنان، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تصب في هذا الإطار. وعما إذا كانت العقوبات الأمريكية ستنعكس على الوفد العسكري، أكدت المصادر للديار أن الوفد ذاهب إلى اجتماع البنتاغون وهو مزود بتوجيهات وتعليمات واضحة تتمحور حول مطلب تثبيت وقف إطلاق النار ولا يمكن أن يحيد عنها. وخلصت المصادر إلى القول إن أجواء المفاوضات الجارية حتى الآن في ظل عدم تثبيت وقف إطلاق النار لا تبعث على التفاؤل. وعشية الاجتماع الأمني في البنتاغون في 29 من الجاري، قال مصدر مطلع على أجواء المفاوضات للديار إن الوفد العسكري يحمل معه ملفاً متكاملاً، وإن الأمر الأساسي والأول الذي سيركز عليه هو المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار قبل أي شيء آخر، وأنه من دون تحقيق هذا المطلب لا يمكن القيام بأي شيء. وحول ما يتردد حول تشكيل غرفة عمليات لبنانية إسرائيلية مشتركة بإشراف الجانب الأمريكي أو تشكيل قوة خاصة من الجيش اللبناني تتولى مهمة إزالة سلاح حزب الله في الجنوب، أكد المصدر المطلع أن هذين الأمرين لم يطرحا على لبنان رسميا وإنهما غير واردين، وإن الوفد العسكري اللبناني مزود بثلاث نقاط أو بنود أساسية تضاف على مطلب تثبيت وقف إطلاق النار، وهي أولاً سيطرح ويشرح الوفد العسكري ماذا جرى وماذا فعل الجيش اللبناني منذ بدء انتشاره في الجنوب بعد اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2024، وكيف عمل في إطار تنفيذ الاتفاق المذكور بكل التفاصيل وما أنجزه عكس ما يحكى أو يروج، وكذلك الصعوبات التي واجهها في مهمته، وأولها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط 5 الذي أعاق مهمة انتشار الجيش حتى الحدود وبسط كامل سلطته على الجنوب. ثانيا، سيؤكد الوفد أن الجيش اللبناني نفذ انتشاره في الجنوب وقام بمهامه بإمكانيات محدودة وفي غياب معلومات حول مخابئ الأسلحة والأنفاق، وأنه على عكس ما تزعم إسرائيل بأن الجيش كان عالما أو قادرا وتجاهل بعض المخابئ، بدليل أنه قدم أكثر من 12 شهيداً والعديد من الجرحى أثناء تفجير الأسلحة أو تفكيكها وتفكيك الألغام أيضاً، وهذا كله موثق لدى قيادة الجيش ولجنة الميكانيزم. ثالثاً، سيتناول الوفد العسكري اللبناني موضوع المساعدات التي وعد بها الجيش ولم يتم الوفاء بها، وبالتالي حاجته إلى المعدات والتجهيزات المختلفة واللازمة للقيام بمهماته، وفي هذا الأمر لم يحصل الجيش على المساعدات التي وعد بها في كل المراحل. وأضاف المصدر المطلع للديار أيضاً إن هذه النقاط سيطرحها الوفد العسكري اللبناني في اجتماع البنتاغون إلى جانب المطلب الأول والأساسي بوقف إطلاق النار، وأن ليس لديه أي شيء آخر. وخلص إلى القول إن المفتاح في البحث هو تثبيت وقف النار. من جهة أخرى، تواصلت تفاعلات وردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية الذي طاول نوابا ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل ولأول مرة ضابطين في الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام. وتوقفت مصادر بارزة عند هذه العقوبات وتوقيت إعلانها، فأشارت للديار إلى أنها تندرج في إطار محاولة الضغط على لبنان بشكل عام عشية المفاوضات الأمنية والسياسية في 29 من الجاري في البنتاغون وفي 2 و3 من حزيران في الخارجية الأمريكية. وقالت إن مثل هذه العقوبات على نواب من أمل وحزب الله وسياسيين لبنانيين ليست جديدة، وهي تندرج في إطار الضغط على الثنائي الشيعي، وتطاول في الوقت عينه أعضاء في المؤسسة الدستورية الأم وتمس السيادة. وأضافت إن الرسالة الخطيرة هي استهداف مسؤولين في الدائرة الضيقة للرئيس نبيه بري، وهي رسالة واضحة تهدف إلى الضغط عليه بسبب مواقفه ورفضه للمفاوضات المباشرة من جهة، وإلى فك العلاقة بين الثنائي الشيعي، كما أنها تستهدف دوره الوطني في حماية الاستقرار العام في البلاد. وأوضحت في هذا المجال أن مثل هذه الرسائل خبرها الرئيس بري في كل المراحل الصعبة والخطيرة، وأنه ليس الرجل الذي يتأثر بمثل هذه القرارات والضغوط والممارسات. ونقل زوار عين التيني عن الرئيس بري استغرابه للإجراءات الأمريكية ضد مسؤولين في حركة أمل، مشيرا إلى لوبي يمعن في بعض الدوائر الأمريكية في الضغط والتحريض، وأكد مرة أخرى الرهان على الاتفاق الأمريكي الإيراني في وقف النار في لبنان. ورأت المصادر أن الرسالة الثالثة الأخطر هي تناول العقوبات لأول مرة أحد ضباط الجيش وآخر في الأمن العام، مشيرة إلى أنها تشكل ضغطاً مباشراً على المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني وتدخلاً سافراً في نظامهما وعملهما. لكن المصادر رأت أن عقوبة ضابطين لا تعني تهديداً لقائد الجيش أو مدير عام الأمن العام، وليس بالضرورة يستهدفهما بصورة مباشرة. وأضافت المصادر إن هذه العقوبات تعتبر رسالة ضغط أمريكية لتقديم تنازلات في اجتماع البنتاغون ولمحاولة فك التواصل أو الارتباط بين المؤسستين والثنائي الشيعي أمل حزب الله، وهذه المحاولة تشكل مخاطر على المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يجب التعامل معه بكل مسؤولية. من جهة ثانية، أعرب مصدر في الثنائي الشيعي للديار عن الاستياء الشديد من عدم بحث مجلس الوزراء العقوبات الأمريكية واتخاذ موقف منها، وقال إن تجاهل هذا الموضوع الخطير الذي طاول المؤسستين العسكرية والأمنية في مجلس الوزراء والاكتفاء ببيان الجيش والأمن العام هو هروب من المسؤولية ومحاولة دفن الرؤوس في الرمال تجاه الاعتداء الأمريكي على مؤسسات الدولة وعلى السيادة اللبنانية. على صعيد آخر، يتوقع أن تنشط المشاورات والمداولات في اقتراح قانون العفو العام مجدداً بعد عيد الأضحى لمحاولة تعزيز الإطار التوافقي عليه وتسهيل مناقشته وإقراره في الهيئة العامة. والمعلوم أن لجان النيابية المشتركة كانت قد توصلت في جلستها الأخيرة إلى صيغة نهائية من دون تسجيل اعتراضات نيابية، وبناء عليه أدرج القانون وفق هذه الصيغة على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري يوم الخميس الماضي، إلى جانب عدد كبير من اقتراحات ومشاريع القوانين الأخرى. لكن الاحتجاجات التي سجلت في الشارع والتي رافقها تحريض طائفي ومذهبي أدت إلى تأجيل الرئيس بري لهذه الجلسة. وعلمت الديار من مصادر نيابية مطلعة أنه بعد تأجيل الجلسة جرت اتصالات ومداولات، وعقد اجتماع تشاوري بين عدد من النواب للبحث في بندين أو 3 في الاقتراح للاتفاق على تعديلات إضافية، وبقي النقاش مفتوحاً. وفي الإطار، قال أحد النواب الذين وقعوا اقتراح القانون والذي شارك في المشاورات الأخيرة للديار، هناك محاولات لحلحلة العقد الباقية في اقتراح القانون، وإن النقاش يتركز على بندين: موضوع الحق الشخصي الذي حفظته صيغة اللجان المشتركة لذوي الضحايا، وموضوع إخلاء سبيل الموقوفين، مع الإشارة إلى أن صيغة اللجان تضمنت إخلاء سبيل الموقوفين فوق 14 سنة هجرية. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

عودة إلى صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين موقع نداء الوطن. المنطقة على عتبة السلام الشامل أو الدمار الشامل.

0: وأقرأ من موقع نداء الوطن: الترقب سيد الموقف في الساعات القليلة المقبلة. فبعد أسابيع من المراوحة والتهديدات المتبادلة، تبدو الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأكثر من أي وقت مضى على مفترق طرق، إما توقيع اتفاق سلام طويل الأمد أو استئناف الحرب. القرار بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتظر العالم أجمع رده على ما وصفته مصادر رويترز باتفاق إطار مقترح سينفذ على 3 مراحل، هي إنهاء الحرب رسمياً، وحل الأزمة في مضيق هرمز، وإتاحة المجال لإجراء مفاوضات خلال 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق أوسع قابل للتمديد. هذه الأجواء تزامنت مع حديث أمريكي إيراني باكستاني عن إحراز تقدم مشجع في المحادثات، فيما نقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إنه سيناقش مسودة الاتفاق الأحدث مع مستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونائبه جاي دي فانس، وبعدها إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد أو سأدمرهم تدميرا شاملا. وبالفعل لم يتأخر ترامب في إطلاق سلسلة مشاورات مع فريق عمله ومستشاريه وعدد من قادة دول المنطقة، مشيرا إلى أن اللمسات الأخيرة توضع على الاتفاق. في الغضون استبق كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف رد الرئيس الأمريكي بمواقف تصعيدية، فأشار إلى أنه أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال محادثات في طهران بأن الولايات المتحدة ليست طرفاً صادقاً في المفاوضات، وأن إيران لن تتنازل عن حقوقها، مضيفاً إن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار، وإذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب فإن العواقب ستكون أكثر دماراً. وبانتظار المنحى الذي سيسلكه ملف التفاوض الأمريكي الإيراني، يقف لبنان على عتبة اجتماع مفصلي في البنتاغون يوم الجمعة المقبل في إطار جولات المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن. ورغم نجاح الجانب اللبناني الرسمي في فصل ملف لبنان عن ملف إيران، إلا أن مصدراً سياسياً متابعاً أشار لنداء الوطن إلى أن المحادثات بين لبنان وطهران مهما كانت نتائجها قد ترخي بثقلها على لبنان، وتحديداً على ملف التفاوض مع إسرائيل، فالتوصل إلى اتفاق طويل الأمد ربما يشتمل على قرار يلزم إيران بالتخلي عن دعم أذرعها في المنطقة ومن بينها حزب الله، الذي سيجد نفسه مجبراً على تسهيل مسار التفاوض وحتى التعاون في ملف تسليم سلاحه إلى الدولة. أما إذا ذهبت الأمور نحو خيار تجدد الحرب، فقد يرفع الحزب وتيرة عملياته العسكرية ويعيد إدخال لبنان في أتون مواجهة جديدة، ليستمر بذلك في عرقلة المفاوضات المباشرة. هذه التطورات السياسية واكبتها أخرى ميدانية، فقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل بعد ظهر الجمعة قرب الحدود مع لبنان، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه إلى 22 منذ بداية الحرب مع حزب الله. وفيما تواصلت الغارات الإسرائيلية أمس على مناطق عدة في الجنوب، وكثف الحزب عملياته باتجاه شمال إسرائيل، أعلن الجيش اللبناني أن إحدى ثكناته في مدينة النبطي تعرضت لاستهداف إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة. من جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، واطلع منه على أجواء ومداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، وهنأه على انتخابه رئيسا لهذا المجلس. واعتبر عون أن هذا الإنجاز يحمل دلالة بالغة الأهمية، لسيما في المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان على طريق نهوضه الاقتصادي وإصلاح منظومته المالية، مشيرا إلى أن هذا الانتخاب يجسد ثقة عربية راسخة بالكفاءة اللبنانية ويرسخ حضور لبنان الفاعل في المؤسسات المالية الإقليمية. أما سعيد فأكد أنه سيحمل في هذه المسؤولية الجديدة صورة لبنان ومصلحته، وسيعمل على توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية العربية بما يخدم مسيرة الانتعاش الاقتصادي ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني الذي يعاني من تداعيات الحرب الراهنة. إلى عناوين الشرق الأوسط، هدنة جديدة تستمر شهرين وروبيو يتحدث عن فرصة وبقاء بعيدون وقريبون من التفاهم. الصبر الباكستاني يثمر اتفاقاً مؤقتاً. إيران تعد حزب الله بشمول لبنان في صفقة إسلام أباد. 10,000 كردي تقدموا بطلب الحصول على الجنسية السورية. تدمير أنفاق غزة أفقدهم ملجأً آمناً. ثغرات عائلية قادت إسرائيل إلى قيادات حماس. اعتقال 13 في تحقيق حول مؤتمر الحزب. تركيا أزمة الشعب الجمهوري تتعمق. وأقرأ من الشرق الأوسط، تمخضت جولة المشير الباكستاني عاصم منير في طهران أمس عن مسودة تقترح تمديد وقف النار لشهرين بين واشنطن وطهران، ومهدت الطريق أمام اتفاق مؤقت وفق مصادر مطلعة. وبعد وساطة صبر عليها الوسيط الباكستاني، يعتقد وسطاء أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوماً، ووضع إطار لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وفق مصادر فاينانشال تايمز. ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع فريق مبعوثيه ليتخذ قراره بشأن إيران اليوم وفق وسائل إعلام. كما تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو عن فرصة لتوافق إيران قريبا على اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى احتمال أخبار جيدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده قريبة جدا وبعيدة جدا من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى التركيز على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم. وبينما كانت القنوات الدبلوماسية نشطة في نقل الرسائل، انشغل المراقبون بلحظتين فارقتين حين أهدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي القائد عاصم منير لوحة تذكارية ترمز إلى لعبة الصولجان القديمة في الثقافة الفارسية، في حين نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصة تروث سوشيال خريطة إيران ملونة بالعلم الأمريكي، معلقاً الولايات المتحدة للشرق الأوسط. إلى عناوين العربي الجديد، تقدم نحو مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، ناشطون في أسطول الصمود، اعتداءات جسدية وجنسية، حماس إسرائيل تنقلب على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، ترامب يعلن أن احتمالات الاتفاق مع إيران أو قصفها 50-50 وقرار الحرب خلال ساعات. انتقاماً لقاسم سليماني، عراقي خطط لاغتيال إيفانكا ترامب. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم.

0: قدموا شغل بعقل. برافو
1: الممثلين رائعين.
2: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
3: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
6: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون.

جيستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر وطوني صبيح.

0: عناوين اليومية.
1: تفاؤل حذر، إعلان أمريكي عن اتفاق مع إيران، والعبرة تبقى في التوقيع. لبنان إلى التفاوض العسكري الأسبوع المقبل والسياسي مطلع حزيران. إسرائيل تصعد جنوبا، إما الاتفاق مع لبنان أو توسيع العمل العسكري. الرئيس عون مهنئا بمئوية الدستور، الثقة العربية تعكس دور لبنان المحوري. هدر بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في ظل تفاؤل حذر يرافق الإعلان الأمريكي عن اتفاق مع إيران، تبقى العبرة في التوقيع لا في التصريحات، لاسيما وأن التصريحات متضاربة بين أمريكا وإيران التي اعتبرت إعلان ترامب بعيدا عن الواقع. في المقابل يخوض لبنان الأسبوع المقبل التفاوض العسكري على وقع تصعيد إسرائيلي جنوبا ووسائل نار واضحة، إما اتفاق يثبت الحدود ويمنع الانفجار أو توسيع للعمل العسكري. سياسيا، الأنظار إلى مطلع حزيران، حيث يفترض أن تنطلق جولة التفاوض السياسي على خط لبنان إسرائيل وسط رهان رسمي على استعادة الثقة العربية والدولية، وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مئوية الدستور، مؤكدا أن عودة الاهتمام العربي بلبنان تعكس دوره المحوري وموقعه الطبيعي في المنطقة. وبعيدا عن السياسة والأمن، ملف هدر وفساد بملايين الدولارات داخل مستودعات شركة كهرباء لبنان، فيما اللبنانيون يغرقون في العتمة ويرزحون تحت وطأة الأعباء المعيشية والضريبية. البداية تبقى من التطورات في المنطقة.
1: إذن تقف المنطقة ومعها لبنان على مسافة أمتار من اتفاق سلام قد يتم عقده بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يؤمل أن تصل تداعياته إلى لبنان.
0: وفي جديد الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه تم التفاوض إلى حد كبير على اتفاق مع إيران، وأنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريبا. بالإضافة إلى العديد من البنود الأخرى في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز.
1: في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والاستعداد لتوقيع اتفاقية بعيد عن الواقع.
0: فيما نقلت قناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحاول التوصل لاتفاق مع إيران بأي ثمن، ويمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي لعدم استئناف الحرب. هذا واتفق الجانبان الأمريكي والإيراني أمس على مسودة تقترح تمديد وقف النار لشهرين بين واشنطن وطهران.
1: ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني تأكيده أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. ولفت المسؤول الباكستاني إلى أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب في مرحلة نهائية، وهو شامل إلى حد كبير، لكن لا يمكن اعتبار الأمر منتهيا إلا عند إنجاز الاتفاق.
0: على خط الاتفاق الإيراني الأمريكي، تحضر لبنان بدوره للتفاوض العسكري مع إسرائيل في 29 من الجاري برعاية واشنطن والتفاوض السياسي مطلع حزيران. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسب موقفها سريعا بين خيار التوصل لاتفاق مع لبنان أو توسيع حريات العمل العسكري في المنطقة. كما نقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي، ما يعزز احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري خلال المرحلة المقبلة.
1: حزب الله أعلن في بيان أن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، أكد فيها أن طهران حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله. وأشار الحزب إلى أن عرقجي أوضح في رسالته أن في آخر مقترح قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر، تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار.
0: في الميدان الجنوبي، لم تهدأ الغارات الإسرائيلية التي ارتكبت مجزرة مساء أمس في صير الغربية، حيث سقط عشرات الشهداء، وطاولت فجر اليوم بلدات عدة موقعة مزيدا من الضحايا، كما تسببت باحتراق سوبر ماركت الرمال في مرج حروف. حسين معنا والتفاصيل.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، حيث استهدف الطيران المسير صباح اليوم سيارة على طريق زفت دير الزهراني، وأفيد عن سقوط شهيد وجريح. كما واصل الطيران الحربي شن غاراته مستهدفا العديد من القرى والبلدات، وترافق ذلك مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة. في العدوان الجوي، استهدف الطيران الحربي منطقة النبطية بزنار نار، فشن قرابة الثالثة فجرا ثلاث غارات على بلدة حبوش وغارات قارتين على بلدة تول وقارتين على كفر تبنيت والنبطية، حيث دمر مركز الدفاع المدني الإقليمي بشكل كامل، وغارتين على كفر رمان السويدة، وثلاث غارات على حاروف، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية واحتراق سوبر ماركت الرمال في مرج حاروف. وفي منطقة صور شن الطيران المعادي عند منتصف الليل غارة على منزل مأهول في بلدة طورة، ما أدى إلى استشهاد فتاة في العشرين من عمرها ولا تزال تحت الركام، وإصابة الأم وابنها بجروح خطيرة. كما صعد الطيران المعادي خلال ساعات المساء من وتيرة عدوانه، فاستهدف بأكثر من 50 غارة بلدات ومناطق القطراني ووادي برغس والمحمودي وحمين التحت ومليخ وزوتر الشرقي وبرج كلاوي وفرون والمنصوري ومجد الزون وزبدين. وفي صير الغربية ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة فاستهدف مبنى يأوي عددا من العائلات، حيث تم ليلا انتشال 9 شهداء وعدد من الجرحى، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين. وفي بلدة دير قانون النهر تعرضت ليلا ل3 غارات أسفرت إحداها عن استشهاد شخص. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية أسفرت عن سقوط أكثر من 10 شهداء جراء الغارات التي استهدفت منطقة البكبوك في ضواحي مدينة ثور وبلدات الشهابي ومجدل سلم والحوش والنبطي فوق. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف المنصوري ومجدل زون والحني وحداثة والغندوري وفرون، كما استهدف في شمال النهر زوتر الشرقي والنبطي الفوق. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية. وكان حزب الله قد نفذ أمس 12 عملية عسكرية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية وآليات هندسية ومنصات قبب حديدية بالأسلحة الصاروخية ومحلقات أبابيل الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: بالتوازي أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان شمال إسرائيل بنيته شن غارات على جنوب لبنان على امتداد الجبهة خلال الساعات المقبلة.
0: في السياق، أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية عبر إكس أنه في خلال الساعات الليلة الماضية أغار الجيش في منطقة البقاع على موقع تحت أرض تابع لحزب الله استخدم لإنتاج وسائل قتالية خصصت للاعتداء على الإسرائيليين. وتابعت وبي كما تمت مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور، وعمل منها الحزب على التخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي.
1: في الغضون، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس التطورات في لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب مع رئيس وقائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبن يارا.
0: في المئوية الأولى لإعلان دستور الجمهورية اللبنانية، أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أننا نستعيد في هذا العام معاني لبنان الرسالة والهوية وخصائص الديمقراطية وحقوق الإنسان في وطن سمته التنوع والإبداع. وقال الرئيس عون: نؤكد على دعوتنا إلى تنظيم نشاطات فكرية لنجدد الروح الدستورية ونعمق الحس الوطني ونكرس الحداثة نهجا في القوانين والسياسة العامة.
1: وفي المواقف، أشار النائب غازي زعيتر إلى أنه إذا كانت العقوبات الأمريكية كما يفسرها البعض بأنها رسالة ضغط على الرئيس بري والجيش اللبناني والقوى الأمنية من طائفة، فهؤلاء إما جهلة أو أنهم لا يعرفون معدن الرئيس بري.
3: الولايات المتحدة الأمريكية منفردة بقراراتها بكل شيء، بحروب على الدول، باختطاف رؤساء دول، بوضع عقوبات. إذا كان الهدف منها مثل ما البعض عم بيحاول يعني يحكي أنه هي ضغط على دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، هذا بيكونوا يا أما جاهلين يا أما ما بيعرفوا الرئيس بري معرفة حقيقية.
0: اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتوقف في لبنان كما لم يتوقف في غزة. النائب فؤاد مخزومي لفت إلى أن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار طالما أن حزب الله لم يلتزم به، خصوصا في ظل وجود طرف غير لبناني أي إيران التي تقود الحرس الثوري الذي يطلق الصواريخ على إسرائيل.
1: النائب إبراهيم كنعان، وفي افتتاح المؤتمر 57 للمنطقة 351 في جمعية اللايونز، قال: نضع ثقتنا بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون في قيادة مرحلة نطمح بأن تؤسس لوطن أقوى قائم على الأمن والسلام والعدالة والدولة الجامعة لجميع أبنائها.
0: مالياً، اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم السعيد على أجواء مداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخابه رئيساً لهذا المجلس.
1: وفي خطوة تعزز الحقوق المالية للأمهات في لبنان، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إعلاناً إلى المصارف كافة يطلب فيه تفعيل العمل بأحكام التعميم المتعلق بحق المرأة المتزوجة بفتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، وذلك استجابة لطلب السيدة الأولى نعمة عون.
0: هنأ البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي الكنيسة المارونية ولبنان والرهبانيات المارونية بتطويب البطريرك الياس حوية، كمعتبرا أنه مؤسس لبنان الكبير ومؤسس الرهبنة. وفي خلال إطلاق مسيرة القداسة أكد الراعي أن المرأة المارونية هي حارسة الهوية وصانعة الفضائل.
1: غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية. المفتي دريان نوه بجهود المملكة وعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج، وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء الصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك.
0: كشفت المديرية العامة في أمن الدولة عن أن هناك هدرا بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان، وجاء في فيديو نشرته المديرية عبر منصة إكس أن هناك معلومات وصلت إلى مكتب المرفأ في أمن الدولة كشفت اختفاء نحو 500 طن من النحاس من مستودعات الشركة في بيروت واستبدالها ب 350 طنا من الحديد للتغطية على العملية.
1: أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين في منطقة الحمرة في بيروت بتهمة ترويج مبلغ 275 ألف دولار أمريكي مزيف، وتم ضبط المبلغ بحوزتهما.
0: في أخبارنا الدولية، أعلنت الخارجية الفرنسية منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه ناشطين على متن أسطول الصمود بحسب ما أفادت الخارجية.
1: وفي أمريكا، أطلق رجل النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، وأوضح جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شخصاً اقترب من نقطة تفتيش تابعة لجهاز الخدمة السرية وأخرج سلاحاً من حقيبته وبدأ بإطلاق النار على الضباط المتمركزين هناك، ورد ضباط شرطة جهاز الخدمة السرية بإطلاق النار فأصابوا المشتبه به الذي نقل إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً. وأكد الجهاز أنه لم يصب أي من أفراده، كاشفاً أن الرئيس كان موجوداً في البيت الأبيض أثناء الحادث لكنه لم يتأثر، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.
0: وفي النبأ الأخير في الملف الروسي الأوكراني، حذر الرئيس الأوكراني فولادومير زيلينسكي من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز أورشنيك، فيما حذرت السفارة الأمريكية من خطر ضربة خلال الساعات 24 المقبلة.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: نتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنريز غيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1777، الهوية اللبنانية في قلب نيويورك.

أما واللغط في نيويورك انتهى بإزالة اللوحة السوداء حد النصب الغريب العجيب، وكان عليها أن أعضاء الرابطة القلمية هم سوريون تجمعوا مع نهاية القرن التاسع عشر في حي من أسفل منهتن سمي سوريا الصغرى. فالشكر في إزالة اللوحة المغلوطة وتصحيحها يعود إلى تحرك سريع بمراسلة من وزير الثقافة إلى وزير الخارجية ومنه إلى سفيرتنا في واشنطن والقنصل اللبناني العام في نيويورك، بعدما انفجرت الاعتراضات الشعبية على ما كان في تلك اللوحة التعريفية المغلوطة السوداء من تعام جهلا أو عمدا، تعام عن الهوية الحقيقية لأعضاء الرابطة القلمية. محور الموضوع هنا التعامي عن الهوية، فعبارة سوريا الصغرى تطلق مثلها على حي آخر من منهتن سمي إيطاليا الصغرى، وهي تسمية ذات طابع تجاري بحت لأن في ذاك الحي دكاكين ومحال ومؤسسات تجارية صغرى لمهاجرين جاءوا من إيطاليا وتجمعوا في ذاك الحي العتيق، تماما كما تجمع في تلك البقعة من مانهاتن لبنانيون وسوريون وفلسطينيون ذوو دكاكين ومحال ومؤسسات. شاع اصطلاحا شعبيا أنها سوريا الصغرى لأن أولئك المهاجرين هربوا من التسمية التركية إبان السلطنة العثمانية في بلادنا عهد ذاك، بدليل ما جاء في بطاقة جبران الأمريكية الرسمية لدائرة الهجرة من أن بلد المنشأ هو تركيا، لأن جبران حين دخل في 25 حزيران 1895 من بوابة الهجرة في أليس آيلند كانت أوراقه الثبوتية صادرة عن السلطنة العثمانية. هذا الواقع التاريخي صحيح عهد ذاك، واللبنانيون الهاجروا فترة إذن بعد الذي عانوه تحت الجور التركي من تلك السلطنة العثمانية رفضوا التتريك وتجمعوا في تلك الناحية من منهتن لا كسوريين بمفهوم الدولة، بل كانت تسمية تجارية اصطلاحية شعبية لأولئك المهاجرين اللبنانيين الكانوا في معظمهم من جبل لبنان، إنما لم يكن لجبل لبنان عهدئذ كيان رسمي دولي تصدر عنه بطاقات رسمية. هذا هو اللغط أحدثته تلك اللوحة المعدنية التعريفية، ولا دخل لبلدية نيويورك التي أعطت مشكورة قطعة الأرض لإقامة ذاك النصب الهجين، بل اللوم على جمعية شارع واشنطن التاريخية ورئيستها ليندا جاكوب لأنها هي التي تولت المعلومات على اللوحة السوداء. كان يجب أن تراجع القنصلية اللبنانية العامة في نيويورك قبل وضع النص المغلوط على اللوحة المغلوطة. أما والأمر انتهى واللوحة أزيلت للتصحيح، فسيقرأ النص الصحيح سياح يمرون بالنصب ويقرؤون أسماء لبنانيين أدباء شكلوا الرابطة القلمية الأولى سنة 1916 إبان الحرب العالمية الأولى، ثم صيغتها اللاحقة بعد الحرب سنة 1920، فكانوا منارات التجديد في أدب اللغة العربية، ومن فجرهم اللبناني أشرقت شمس النهضة ما زالت حتى اليوم علامة ساطعة في تاريخ الأدب.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. تستبيح إسرائيل الأرض اللبنانية وتضرب أوتاد احتلالها وتمحو القرى والبلدات، تعبث بالجغرافيا، تحفر الكبور التي بلا شواهد، تزيل الكبور ذات الشواهد، تلون الحدود بالأصفر والأزرق، تخضب البيوت بالأحمر، تشرد مئات الآلاف في المتاهة، فيما قسم مرموق من سياسيين من رعاة الدواليب المحروقة والدخان السام يرتعون في البلاهة العصية على الشفاء. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. كأني بهذه الحضرة السياسية العقيمة التي أدمنت فشلها واستهلكت وسائلها أصبحت شبيهة بالمنقبين في مستودعات النفايات بحثا عن لقية ملوثة. أيها الأصدقاء، تعودت المجتمعات عبر التاريخ بعد أن تخرج من أزمات صعبة أو حروب دموية أن تميل إلى الاستقرار بالبحث عن وسيلة تساعد على النسيان العام، ولذلك دأبت السلطات الواعية على إصدار قوانين عفو وظيفتها ختم الجروح ومداواة النفوس. العفو من أسماء الله الحسنى، وحين يمارسه الإنسان فتلك قربى من الله، لأن الله عفو رحيم. يقول أمير الشعراء: وأنت ولي العفو، فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي. العفو نقاء السريرة وبياض القلب ونسيان صادق، أما اليوم فقد تحول إلى صراع ديوك تشهر مناقرها وتتباهى بأعرافها وترفع صياحها في منازلة لا تسفر إلا عن فتح جراح وإسالة دماء ورقص على إيقاع الألم. ولمن تفوته المعلومات أو تخونه الذاكرة، أشير إلى سلسلة قوانين عفو تدل تواريخها على سبب سنها. ففي 24/2/1958 صدر قانون العفو من 5 مواد من أجل طي صفحة أحداث 1958 التي انتهت بلا غالب ولا مغلوب. ثم صدر القانون رقم 8 على 1969 من 9 مواد. بعد ذلك كان القانون رقم 84 تاريخ 29/8/1990، حيث عالج جروح حرب السنوات الطويلة بعد اتفاق الطائف وانتخاب رئيس الجمهورية. ثم صدر في العام 2005 قانون عفو من مادة وحيدة منح العفو عن بعض الجرائم المحددة، تزامن في التاريخ ذاته مع قانون آخر حول ملف أحداث الضنية ومجد العنجر. لن أستطرد بعد ذلك إلى قوانين العفو عن المطبوعات والجرائم المخدرات التي سوغت لبعض التجار الكبار حق الترشح للانتخابات النيابية، ولكنني أتوقف عند مرسوم العفو الخاص رقم 1637 تاريخ 28/2/1991، والذي قضى بمنح العماد ميشيل عون واللواء إدجار المعلوف واللواء عصام أبو جمرة عفوا خاصا ضمن شروط محددة يترتب على مخالفتها سقوط مفاعيل المرسوم. لأشير إلى أن المشرع الحصيف يستطيع أن يضيف إلى قوانين العفو شروطا تضبط حركة المشمولين بهذا القانون، بحيث لا يشكل خروج بعضهم من السجن مناسبات احتفالية تفتح فيها الشامبانيا أو تسير فيها المظاهرات، وذلك تلافيا للإستفزازات وإثارة النعرات والإخلال بالأمن الوطني. أخلص من هذا إلى أن وظيفة قوانين العفو هي طي صفحات أليمة وفتح صفحات جديدة نقية، أما الفوضى السياسية القائمة فعاجزة عن إنتاج معادلة وطنية ترص الصف في وجه النكبات، فتذهب إلى افتعال مزيد من تفاهاتها في الواجهة البحرية أو في السجالات التشريعية، فيتحول العفو عن مقاصده إلى استعادة ثياب الحداد وتجديد مجالس الحزن واللوعة، فيصير بذلك الدواء داء والرحمة بلاء والمهمة التشريعية مناسبة انتخابية مبكرة يجري فيها التماس أصوات أهالي المحكومين وأهمال أصوات الذين لا حكم عليهم. في الختام، هذا النقوص يرجو وربما يعبر في ذلك عن عميق مشاعر اللبنانيين ألا يدعي شخص أو فئة أو طائفة احتكار محبة الجيش، لأن عديده بنوة صابرة وشجاعة وشهداءه أثكل أهلهم كلهم، أي مجموع هذا الشعب. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في في ختام اليومية تذكير بعناوينها: تفاؤل حذر، إعلان أمريكي عن اتفاق مع إيران، والعبرة تبقى في التوقيع. لبنان إلى التفاوض العسكري الأسبوع المقبل والسياسي مطلع حزيران. إسرائيل تصعد جنوباً، إما الاتفاق مع لبنان وإما توسيع العمل العسكري. الرئيس عون مهنئاً بمئوية الدستور، الثقة العربية تعكس دور لبنان المحوري. هدر بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان. وكان في اليومية أيضاً الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:15.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: كنا متأمل أنا لبنان تلقى فضيلة.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
4: الوحش
5: وحش
6: وحش
5: وحش تعال معي عالبيت.
7: لشو؟
5: للحب.
7: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح عالبيت.
5: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
9: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
7: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق.

لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر وطوني صبيح.

في عناوين النشرة: تفاؤل حذر إعلان أمريكي عن اتفاق مع إيران والعبرة في التوقيع، لبنان إلى التفاوض العسكري الأسبوع المقبل، وإسرائيل تصعد جنوبا. الرئيس عون مهنئا بمئوية الدستور: الثقة العربية تعكس دور لبنان المحورية. هدر بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان.

0: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. في ظل تفاؤل حذر يرافق الإعلان الأمريكي عن اتفاق مع إيران، تبقى العبرة في التوقيع لا في التصريحات، لسيما وأن التصريحات متضاربة بين أمريكا وإيران التي اعتبرت إعلان ترامب بعيدا عن الواقع. في المقابل يخوض لبنان الأسبوع المقبل التفاوض العسكري على وقع تصعيد إسرائيلي جنوبا، ورسائل نار واضحة، إما اتفاق يمنع الانفجار، أما توسيع للعمل العسكري. سياسيا، أنظار إلى مطلع حزيران، حيث يفترض أن تنطلق جولة التفاوض السياسي على خط لبنان إسرائيل وسط رهان رسمي على استعادة الثقة العربية والدولية، وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مئوية الدستور، مؤكدا أن عودة الاهتمام العربي بلبنان تعكس دوره المحوري. وبعيدا من السياسة والأمن، لف هدر وفساد بملايين الدولارات داخل مستودعات شركة كهرباء لبنان، فيما اللبنانيون يغرقون في العتمة ويرزحون تحت وطأة الأعباء المعيشية والضريبية. البداية تبقى من التطورات في المنطقة.
4: إذن تقف المنطقة ومعها لبنان على مسافة أمتار من اتفاق سلام قد يتم عقده بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يؤمل أن تصل تداعياته إلى لبنان.
3: وفي جديد الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه تم التفاوض إلى حد كبير على اتفاق مع إيران، وأنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، سيتم الإعلان عنها قريبا، وبالإضافة إلى العديد من البنود سيتم فتح مضيق هرمز.
4: في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والاستعداد لتوقيع اتفاقية بعيد عن الواقع.
3: ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. ينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. كذلك أفاد إكسيوس بأن مسودة مذكرة التفاهم توضح أيضا أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وأمريكا ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة 60 يوما. وذكر أن إيران كانت تريد إلغاء تجميد الأموال على الفور وتخفيف العقوبات بشكل دائم، والجانب الأمريكي قال إن ذلك لن يحدث إلا بعد تقديم تنازلات ملموسة.
4: ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني تأكيده أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، ولفت المسؤول الباكستاني إلى أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب في مرحلة نهائية وهو شامل إلى حد كبير، إلا أنه لا يمكن اعتبار الأمر منتهيا إلا عند إنجاز الاتفاق.
3: على خط الاتفاق الإيراني الأمريكي، يتحضر لبنان بدوره للتفاوض العسكري مع إسرائيل في 29 من الجاري برعاية واشنطن والتفاوض السياسي مطلع حزيران.
4: وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسم موقفها سريعا بين خيار التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. كما نقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي، ما يعزز احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري خلال المرحلة المقبلة.
3: حزب الله أعلن في بيان أن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير خارجية إيران عباس عرقشي، أكد فيها أن طهران حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله.
4: في الميدان الجنوبي، لم تهدأ الغارات الإسرائيلية التي ارتكبت مجزرة مساء أمس في صير الغربية، حيث سقط عشرات الشهداء وطاولت فجر اليوم بلدات عدة موقعة مزيدا من الضحايا، كما تسببت باحتراق سوبر ماركت الرمال في مرج حاروف. حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، حيث استهدف الطيران المسير صباح اليوم سيارة على طريق زفت دير الزهراني وأفيد عن سقوط شهيد وجريح. كما واصل الطيران الحربي شن غاراته مستهدفا العديد من القرى والبلدات، وترافق ذلك مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة. في العدوان الجوي، استهدف الطيران الحربي منطقة النبطية بالزنار نار، فشن قرابة الثالثة فجرا ثلاث غارات على بلدة حبوش وغارات غارتين على بلدة تول وغارتين على كفر تبنيت والنبطية، حيث دمر مركز الدفاع المدني الإقليمي بشكل كامل، وغارتين على كفر رمان السويدة، وثلاث غارات على حاروف، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية واحتراق سوبر ماركت الرمال في مرج حاروف. وفي منطقة صور، شن الطيران المعادي عند منتصف الليل غارة على منزل مأهول في بلدة طورة، ما أدى إلى استشهاد فتاة في العشرين من عمرها ولا تزال تحت الركاب، وإصابة الأم وابنها بجروح خطيرة. كما صعد الطيران المعادي خلال ساعات المساء من وتيرة عدوانه، فاستهدف بأكثر من 50 غارة بلدات ومناطق القطراني ووادي برغس والمحمودي وحمين التحتة ومليخ وزوتر الشرقي وبرج كلاوي وفرون والمنصوري ومجد الزون وزبدين. وفي صير الغربية، ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة فاستهدف مبنى يأوي عددا من العائلات، حيث تم ليلا انتشال 9 شهداء وعدد من الجرحى، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين. وفي بلدة دير قانون النهر، تعرضت ليلا لثلاث غارات أسفرت إحداها عن استشهاد شخص. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية أسفرت عن سقوط أكثر من 10 شهداء جراء الغارات التي استهدفت منطقة البكبوك في ضواحي مدينة ثور وبلدات الشهابي ومجدل سلم والحوش والنبطي فوقها. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف المنصوري ومجد الزون والحني وحداثة والغندوري وفرون، كما استهدف في شمال النهر زوتر الشرقي والنبطي الفوقة. في المقابل، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية. وكان حزب الله قد نفذ أمس 12 عملية عسكرية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية وآليات هندسية ومنصات قبب حديدية بالأسلحة الصاروخية ومحلقات أبابيل الانقضاضية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: في السياق، أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاوية عبر إكس أنه خلال ساعات الليل الماضية أغار الجيش في منطقة البقاع على موقع تحت أرضي تابع لحزب الله استخدم لإنتاج وسائل قتالية خصصت للاعتداء على إسرائيليين. كما تمت مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور، عمل منها الحزب على التخطيط والتنفيذ مخططات ضد الجيش الإسرائيلي.
4: بالتوازي، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلية أبلغ سكان شمال إسرائيل بنيته شن غارات على جنوب لبنان على امتداد الجبهة خلال الساعات المقبلة. في الغضون بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس التطورات في لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب مع رئيس وقائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أباجنارا.
3: في المئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية اللبنانية أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أننا نستعيد في هذا العام معاني لبنان الرسالة والهوية وخصائص الديمقراطية وحقوق الإنسان في وطن سمته التنوع والإبداع. الرئيس عون اطلع من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء مداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخاب سعيد رئيسا لهذا المجلس.
4: وفي خطوة تعزز الحقوق المالية للأمهات في لبنان أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بيانا إلى المصارف كافة يطلب فيه تفعيل العمل بأحكام التعميم المتعلق بحق المرأة المتزوجة بفتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين وذلك استجابة لطلب السيدة الأولى نعمة عون.
3: هنأ البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي الكنيسة المارونية ولبنان والرهبانيات المارونية بتطويب البطريرك الياس حويك معتبرا أنه مؤسس لبنان الكبير ومؤسس الرهبنة.
4: غادر مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية. المفتي دريان نوه بجهود المملكة وعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج، وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء الصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك.
3: كشفت المديرية العامة في أمن الدولة عن أن هناك ملايين الدولارات من الهدر في مستودعات شركة كهرباء لبنان، وجاء في فيديو نشرته المديرية عبر منصة إكس عن معلومات وصلت إلى مكتب المرفأ في أمن الدولة كشفت اختفاء نحو 500 طن من النحاس من مستودعات شركة كهرباء لبنان في بيروت واستبدالها ب350 طنا من الحديد للتغطية على العملية.
4: أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين في منطقة الحمرة في بيروت بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أمريكي مزيف وضبطت المبلغ بحوزتهما.
3: في أخبارنا الدولية أعلنت الخارجية الفرنسية عن منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية وذلك بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه ناشطين على متن أسطول الصمود.
4: وفي أمريكا أطلق رجل النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، وأوضح جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شخصا اقترب من نقطة تفتيش تابعة لجهاز الخدمة السرية وأخرج سلاحا من حقيبته وبدأ بإطلاق النار على الضباط المتمركزين هناك، ورد ضباط شرطة جهاز الخدمة السرية بإطلاق النار فأصابوا المشتبه به الذي نقل إلى المستشفى حيث توفي لاحقا، وأكد الجهاز أنه لم يصب أي من أفراده كاشفا أن الرئيس كان موجودا في البيت الأبيض أثناء الحادث لكنه لم يتأثر ولا يزال الحادث قيد التحقيق.
3: الخبر الأخير من الملف الروسي الأوكراني حيث حذر الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز أوريشينيك، فيما حذرت السفارة الأمريكية من خطر ضربة خلال الساعات 24 المقبلة.
4: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
3: كان في النشرة تفاؤل حذر إعلان أمريكي عن اتفاق مع إيران والعبرة في التوقيع. لبنان إلى التفاوض العسكري الأسبوع المقبل وإسرائيل تصعد جنوبا. الرئيس عون مهنئا بمئوية الدستور. الثقة العربية تعكس دور لبنان المحورية. هدر بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي في كلام يوصل عن العفو العام يقول: أشرف ريفي ينقل كلاما غير صحيح، وأحمد الخير ابتز أحمد الأسير باسم بهية الحريري. من يضع الإرهاب السنية في مواجهة الإرهاب الإيراني؟ وهل دفع ترامب الخليج للدفاع عن إيران؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيض، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو عم يعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صوت كل لبنان

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، منحييكم بهذا الأحد من إذاعة صوت كل لبنان. نحن معكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد، وفي هذه الحلقة نستضيف النائب الدكتور عماد الحوت. مع الدكتور الحوت نناقش التطورات الداخلية المتعلقة باقتراح قانون العفو، إضافة لما يجري على الصعيد السياسي، وتحديدا المفاوضات المرتقبة يومي في 29 أيار الجاري، إضافة إلى يومي 2 و3 حزيران مفاوضات عسكرية وسياسية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: صباح الخير.
1: بدي بلش بداية معك مع قانون العفو أو اقتراح القانون يلي مطروح لحتى يصير قانون. أول شيء، هل برأيك سيقر؟
2: بعتقد سيقر، لأنه حاجة ضرورية صارت للسجون، للمجتمع اللبناني وللعائلات.
1: وأنت بتعتقد يعني عملية الإقرار هذه رح تصير، خاصة أنه الرئيس نبيه بري أجل الجلسة اللي كانت مقررة يوم الخميس؟
2: لا شك أنه صار في احتقان نتيجة إضافة بعض البنود قيد المعالجة الآن، وبعتقد أنه من هون خلال الأسبوع القادم بيصير في معالجة لها، وبتدأم من أول حزيران نرجع بنحطها على السكة.
1: طب شو اللي عطل يعني، إذا بتوضح للرأي العام شو اللي عطل بالتحديد؟
2: شوف، خلينا نحط الخلفية.
1: تفضل.
2: يعني نحن عم نحكي عن مظلومية في المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية تحديدا للموقوفين الإسلاميين اللي كانوا عم يتوقفوا على لايك أو على أي شيء، ويدلوا 5 سنين 10 سنين بالسجن وما في محاكمة، وهول عددهم عم نحكي عن 146 واحد، مش عم نحكي عن عدد كبير.
1: كموقوفين هودي؟
2: موقوفين
1: أو محاكمين؟
2: أو محاكمين وعندهم تمييز. فنحن عم نحكي عن عدد محدود جدا من المظلومين، وجريمتهم انتفت، لأن جريمتهم الأصلية شو هي؟ مساندة الثورة السورية اللي هي صارت النظام بسوريا، وبالتالي ما عاد في جريمة أصلا لحتى نجي نطيل معاناتهم ومظلوميتهم أكثر من هيك. نحن كنا وصلنا لمحل في إطلاق سراح تقريبا للكل، والباقي بيطلع خلال فترة قصيرة، ما بيطلع مباشرة. نتفاجأ أنه بالجلسة صار في إضافة بندين من خلال النقاش بيعطلوا خروج عدد لا بأس فيه من هؤلاء المظلومين. هون صار في إرباك، وطلبنا تعليق هاتين المادتين للهيئة العامة. الشارع ما تقبل أصلا فكرة الإضافة هاي وتفاعل معها.
1: هل فكرة الإضافة هيدي كان وراها يعني الفريق الموالي للرئيس نبيه بري؟
2: لا لا لا لا لا. واحدة من الإضافات هي متعلقة بإطلاق سراح اللي إلهم 14 سنة موقوفين وما انتهت محاكمتهم. إحنا كان وجهة نظرنا أنه إذا ما صدر عليه حكم مبرم يطلق سراحه وبيستمر محاكمته خارج السجن، مش أنه يعفى، تستمر محاكمته بس خارج السجن. 14 سنة توقيف،
1: هو قد ايه عددهم 14 سنة توقيف؟
2: ما هو اللي بيطلع عددهم بحدود 26 موقوف. فتفاجأنا نحن أنه لا، نحط أي حكم، أي حكم. يعني إذا كان هو طلع عليه حكم بالمحكمة الابتدائية وهو عم يميز حكمه، يعني حكمه ما عاد منه مبرم بعد، ومحكمة التمييز عم تنظر بالحكم أنه هذا لا ينطبق عليه حكم الموقوف، وبالتالي بيضل قاعد بالسجن. طيب شو عملنا يعني؟ معناتها عم نطول معاناة ناس أصلا إنهم 14 سنة عم نحكي. تتخيل واحد له 14 سنة موقوف، عم لك بس خلينا نطلعه يكمل محاكمته برا، وبالآخر هذا حيطلع إما بريء أو يطلع بأحكام مخففة أقل يمكن من 14 سنة. فهذه كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية، إنه أنا فايت على وضع استثنائي اسمه العفو. العفو العام منه أصل، الأصل ما يكون في عفو عام. لما بروح على عفو عام عم بياخد أحكام استثنائية أنا يعني لحتى أقفل الملف اجتماعيا وسكره. بينضاف بند بيتعلق بالحقوق الشخصية أو بالادعاء الشخصي. نحن كنا قايلين أنه العفو أو تخفيض العقوبات لا يلغي الحق الشخصي، وبالتالي لأنه ده حق مكرس بالقانون وبالدستور. هناك من إجا أضاف أنه لا، يمنع العفو ويمنع التخفيض. يعني شو عملت عمليا أنت؟
1: يعني إذا أنا عرفت أنه في واحد بده يعفى من العقوبة، بروح برفع أنا دعوة بصفة شخصية ساعتها
2: مجرد أنه فعلي دعوة شخصية خلاص ما بيستفيد. طيب شو عملت أنا يعني عمليا؟ يعني نسفت كل القانون، نسفت كل الخلفية لإقفال هذا الملف. وبدي ذكر أنه في 8200 موقوف ومحكوم بالسجون سجون ما تتحمل إلا 3500، عم نحكي عن 3 أضعاف. وبالتالي أنا نسفت فكرة العفو كلها سوا بهالطريقة هاي. هول النقطتين هني نقطة الخلاف اللي عم نحاول نجد لها معالجة.
1: طيب خليني أشرح شوي بتفصيل أكتر قضية الشيخ أحمد الأسير.
2: نعم.
1: أول شيء، هل هي مشمولة بهذا العفو؟ 1. 2. هل صحيح طرح أنه الشيخ أحمد الأسير أن يخرج من السجن وأن يتوجه إلى خارج لبنان لفترة معينة؟ يعني أن ينفى إلى خارج لبنان لفترة معينة؟
2: أول شيء خليني أقول أنه قضية الشيخ أحمد الأسير قضية ملتبسة بتحقيقاتها وملتبسة بأحكامها اللي صدرت.
1: نعم.
2: هي نتيجة أنه هذه المحكمة العسكرية كانت تحت سيطرة النظام السوري وشركائه في لبنان، وبالتالي
1: كان تحت سيطرة حزب الله.
2: أنا عم أقول شركاء النظام السوري، الأساس هو النظام السوري وشركائه، فأنا عم بحكي عن أيتام النظام السوري اليوم اللي هن كانوا حاطين إيدهم على المحكمة العسكرية وكانوا عم يمنعوا التحقيقات أنها تصير كما يجب. في كاميرات، في سيديات لم يقبل القاضي أن تعرض، ففي التباس كتير كبير بهذه القضية. لكن رغم ذلك بالعفو العام مثل ما كنا نحن مقترحينه، لا ما بيطلع كان مباشرة، كان بيطلع بعد فترة مثل
1: هو
2: بعض.
1: هو محكوم إعدام،
2: هو عنده تمييز الآن،
1: تمييز
2: لحكم الإعدام أمام محكمة التمييز، وبالتالي عادة محكمة التمييز بتخفض الحكم بكل الأحوال. فلا ما كان بيطلع مباشرة، بيطلع بعد عدد معين من السنوات، بس على الأقل في صقف صار لمظلوميته.
1: يعني هو الإعدام أنتوا نزلتوا لـ 27
2: 28 سنة والمؤبد 17 سنة. بما أنه مظلومية الشيخ أحمد الأسير وكل علامات الاستفهام اللي صايرة على التحقيقات والأحكام موجودة، في مخرج لهذا الملف إحنا طارحينه للنقاش مع المسؤولين. سابقا كان صارت في سابقة مع العماد ميشيل عون يلي صار رئيس جمهورية فيما بعد، لما فتح ملف سياسي، ملف محاكمة لإله، طلع مرسوم من الحكومة بنفي اختيار اسمه لمدة 5 سنوات، ما بيصرح فيه ولا بيمارس فيه سياسة من الخارج متعلقة بلبنان، وهذا اللي صار. وفعلا سافر إلى فرنسا الرجل وبقي 5 سنوات لا بيصرح ولا بيمارس سياسة ولا بيعمل أي شيء. فنحن عم نقول حتى نعالج هذه المشكلة ونعالج كل الحساسيات الموجودة بما فيها حساسية الجيش تجاه هذا الملف، احنا ممكن اقترحنا انه نروح على حل شبيه وانه يطلع مرسوم عفو اختياري ويكمل محكوميته برا بخلال عدد معين من السنوات، 3 سنوات 2 الى اخره.
1: يعني انتم اقترحتوا انه يطلع فورا وينفى
2: نفي. نفي.
1: انه مش انه يضل بالحبس يكمل السنوات.
2: انا بالاخر انا بدي نفس الاحتقان، بدي شيل الظلم عن كل المظلومين، وبنفس الوقت بدي راعي حساسية الجيش. فقلنا في مخرج حل وسط هو النفي الاختياري.
1: وسيبقى هذا الموضوع مطروح
2: عملنا شلون
1: عندما يكون نقاش في مجلس النواب؟
2: لا، هذا ما له علاقه بمجلس النواب، هذا له علاقه بانه بيطلع فيه مرسوم من الحكومه.
1: يعني بيطلع مرسوم من الحكومه بعد ما يصدر قانون العفو صعب.
2: بالتزامن، خلينا نعتبر بالتزامن، قبل شوي بعد شوي. مناها
1: كيف يعني كانت الردود على هذا الطرح؟
2: مقبول هذا الطرح، وبظن بلاقي مخرج لكل الناس.
1: طيب شفنا حتى الجيش، وحتى شفنا يعني كتير فرقاء، وشفنا أهالي شهداء وعائلات شهداء عم بيقولوا أنه لا يجوز العفو عن من يعني سفك دماء الجيش.
2: 100% أنا معها شيء هذا، بس حدا يقول لي من أطلق الرصاصة الأولى في عبره وسبب مقتل هؤلاء الجنود اللي هني أعزاء علي مثل ما هني أعزاء على أهاليهم، هو الجنود جيشي بالآخر وأنا حريص على دمهم، بس حريص أعرف مين اللي قتلهم عن جد، مين اللي أطلق عليهم الرصاص من الظهر، البعض منهم كان بظهره مصاب، وبالتالي يعني في حدا طرف ثالث هو بدأ المعركة وورط الجيش بهالمعركة هاي. في ضابط أقفل تليفونه بوش قائد الجيش وبطل يتلقى اتصالات ليخوض هذه المعركة.
1: هو قال
2: لازم يتحاكم.
1: قال شو اسمه؟
2: شامل روكوس.
1: صحيح. صحيح.
2: فهذا لازم يتحقق معه وينشاف ليش أقفل تليفونه بالوقت اللي كان قائد الجيش بهذاك الوقت عمال يحاول يحقن دماء اللبنانيين. في كتير عمل لك التباسات في هذه القضية. أنا بدي أعرف كمان مين اللي قتل

0: ايش على الاقتراح.
1: احنا استلمناها رسميا من وزير الدفاع اللي اجى سجلها بقلم مجلس النواب وسلمنا اياها وترك النقاش للنواب وانصرف.
0: ايه؟
1: واحنا ناقشناها اخذنا ببعضها وبعضها ما اخذنا فيه.
0: مثل شو يلي ما اخذتوا فيه مثلا؟
1: يعني حجم العقوبه مثلا. هو كان بده عقوبه اشد، ما بده يعني اخراج الموقوفين قيد المحاكمه إلا بعد عدد إضافي من الأشهر وبشروط إضافية. موضوع الإدغام اللي هو كان رافضه بالكامل، فإحنا وصلنا إلى إذا بدك مساحات مشتركة مع هذه المطالب لكن ما أخذنا فيها كلها.
0: شو الإشكالية اللي قائمة على لقاء بعبدة ويعني الدور الذي يقوم به نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بوصار؟
1: لك أنا برأيي في إشكالية مصطنعة ليدخلوا الملف بالبزار السياسي. نحن كنواب سنة توافقنا فيما بيننا على هذا الملف، والبعض منا إحنا سبعة وقعنا على هذا الاقتراح القانون باسم الباقيين وقدمناه، وكل حركتنا كانت حركة متفق عليها بالعناوين العريضة، لكن البعض منا حاول يدعم إذا بدك الملف باتصالات واجتهادات. صار في اجتماع عند فخامة الرئيس ضم عدد من النواب للمفارقة، كلهم مش موقعين على الاقتراح. بحدا من اللي موقع على الاقتراح كان مدعو إلى هذا الاجتماع.
0: كنت بالاجتماع؟
1: لا لا
0: ما كنت. مش مدعو
1: كل اللي موقعين على الاقتراح لم يدعو إلى هذا الاجتماع، وهي مفارقة الحقيقة ونقطة ضعف بهذا الاجتماع. لكن حصل، خرج عن هذا الاجتماع انطباع أنه في اتفاق مع فخامة الرئيس على بنود معينة لم نبلغ بها. إحنا اللي موقعين على الاقتراح واللي عم نناقش باللجان النيابية ما عرفنا شو اللي تم الاتفاق عليه عند رئيس الجمهورية. الأصل الجمهوري طلع بيان مقتضب عبارة عن سطرين أنه هو استقبل عدد من النواب وناقش معهم قانون العفو، وما ذكر أي شيء متعلق ببنود. ما أنت لما بتكون أمام كل هالغموض بتسأل حالك ترى فعلا في اتفاق ولا ما في، لأنه ما أعلنت بنود هذا الاتفاق. اتضح بعدين انه لا، فعليا ما في اتفاق بمعنى اتفاق، لانه رئيس الجمهورية بعت ورقة قائد الجيش وطلب منه يحط ملاحظاته على اقتراح العفو. قائد الجيش قال له طيب انا بدي نص مكتوب متعلق باللي دار باجتماع قصر بعبدة لحتى اقدر احط ملاحظات متكاملة. فخامت الرئيس ما كان عنده نص مكتوب، طلب نص متعلق بالعفو من النواب اللي كانوا عنده، بعتوا له نص سلموا لقائد الجيش اللي حط ملاحظة تقنية وسلمها للمجلس النيابي. وبالتالي لو كان في اتفاق برأي قائد رئيس الجمهورية ما بيكون عنده نسخة منه، ما بيكون عنده بمحضر الجلسة اللي كانوا عم يكتبوا له محضر الجلسة، ما بيكونوا كتبوا له البنود. فتضح لنا انه ما في اتفاق بمعنى اتفاق. في كلام طيب من فخامة الرئيس اللي حريص انه يجمع الى اي نقاط مشتركة اللي بدك اياه، صح، بس مش معنى في قرار حاسم من رئيس الجمهورية انه هذا هو المسار اللي هو متبنى 100%. نحن تابعنا النشاط تبعنا كنواب من قلب مجلس النواب، وتداعينا الى جلسة في مكتب نائب رئيس المجلس اللي هو الياس ابو صعب، ما منعنا حدا انه يحضر.
0: في كتير جهات نيابية قالت ما بدها تحضر، قاطعك
1: بحقها انما تحضر، بس ما تم استثناء حدا من الدعوة وما منعنا حدا من انه يحضر. تابعنا النقاش، استلمنا ملاحظات الجيش من وزير الدفاع، وغادر وزير الدفاع الجلسة، وتابعنا احنا النقاش على مدى النهار كامل قبل الظهر وبعد الظهر لحد ما وصلنا الى مساحات مشتركة. تاني يوم قبل ما تعرض على الهيئة على اللجان المشتركة، طلبنا من اللي كانوا غايبين عن النقاشات باليوم اللي قبله انه يجوا يحضروا باكرا، اطلعناهم على الخلاصات، سمعنا رايهم ملاحظاتهم، بعدين فتنا على اللجان المشتركه واخرينا النقاط، لكن فوجئنا بالنقطتين الاضافيات اللي ما كان متفق عليهم باليوم اللي قبله.
0: وهلا عند يعني دوله الرئيس الياس بوصعب شو عم بيصير بالتحديد؟ يعني ليش هل كانه عم نلاحظ انه في سجال قائم بينه وبين مجموعة أخرى من النواب حول هذا الموضوع؟
1: في محاولة لتسييس الملف وتسجيل نقاط.
0: طب
1: يعني
0: مين
1: يعني
0: مين
1: أنا اللي حققت
0: الحزب الله بده يسجل نقاط؟
1: لا ما دخل حزب الله، يعني هي ما له علاقة حزب الله بهذا الموضوع بالذات. ما له علاقة حزب الله، في مين عم يحاول يحط

0: الملف وكأنه نقطة تجاذب بين فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب بين هالشخصين هدول، إنه مين اللي مرة سهل إقرار قانون العفو، رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب؟ بالوقت اللي الاثنين بدون قانون العفو يطلع بغض النظر مين اللي سهله، وبالآخر المنطق الطبيعي للأمور إنه الإقرار بيصير بمجلس النواب مش بأي مكان آخر.
1: صحيح. طب شو رأيك مثلا بالكلام كمان يلي محيط بهذا الموضوع يلي بيحكي إنه ليش أنا يعني ليش هذه الحملة على بعض الموقوفين السنة بالمقابل إنه الذي قتل الطيار سامر حنا يعني أطلق سراحه بخلال كم شهر، بالمقابل يلي عم ينقلوا سلاح ويقوموا بعمليات عسكرية لا يلاحقون، يعني في كتير كلام خاصة بأوساط الطائفة السنية عن هذه المواضيع.
0: ليش اللي استشهدوا من عناصر الجيش أثناء مداهمات المخدرات
1: كمان؟
0: طب اللي قتلهم شو؟ ما قتل عناصر من الجيش وبعدلك ما بخلص. أنا برأيي يعني هذا الملف حمل أبعاد غير طبيعية مرتبطة، برجع بالك، بأيتام النظام السوري بلبنان يلي هني كانوا بالأول عم يركبوا ملفات لمجموعة من الشباب وعمال يروحوا عند الأمريكان يقولون نحن عم نحارب الإرهاب، وهي ملفات مركبة ولا مش مركبة آخر همون، مستقبل هدول الشباب آخر همون، فكانوا عم يروحوا يبيضوا صفحتهم أمام الأمريكان ويجوا يقولوا نحن بدنا شهادة حسن سلوك بما أنه نحن عم نحارب الإرهاب. موضة كانت قصة محاربة الإرهاب بهذاك الوقت. نحن عم نقول خلاص بدنا نطوي هالصفحة هاي وبدنا نبدأ صفحة قائمة فعلا على دولة قانون ودولة مؤسسات، مش هنك رحنا على العفو العام.
1: طيب مسألة المبعدين إلى إسرائيل،
0: نعم
1: كمان يعني دائما هذه المسألة تعود فتطرح، وهالمرة كمان مطروحة، وكمان مطروح أنه نرجع نعمل المراسيم التنظيمية للقانون اللي كان صدر بالسابق، وين رح تروح القصة كمان؟
0: هلأ بغض النظر عن موقفي أنا من هذا الموضوع، في مجموعة من اللي ذهبوا إلى فلسطين المحتلة إلى العدو الإسرائيلي عام 2000، بال2011 صار في تسوية سياسية وطلع قانون ال2011 يلي بيقول انه اللي قاتل او ساهم بجهد استخباري او هيك هذا بده يسلم نفسه، بده يصير في معه تحقيق عسكري والى اخره، اجراءات طويله، اهليهم يعني
1: زوجاتهم
0: واولادهم بيرجعوا بس بدهم يخضعوا في مرسوم تطبيقي بده ينظم هذا الامر، طبيعي لانه بدك تشوف اذا صار عنده جنسيه ولا لا، اذا خدم عسكريه ولا لا، إذا كان ضل هناك ولا سافر لبرا، يعني في كتير عناصر، فبيجي مرسوم تطبيقي بنظم هالأمور هي لنظم عودتهم بشكل طبيعي، بصير معهم تحقيق أولي لحتى يصير في تأكد أنه هني مش طرف استخباري بالآخر، وما طلعت المراسيم التطبيقية. بل أجينا إحنا بقانون العفو قلنا يلي هني بينطبع لنا الفقرة الثانية من القانون 2011 يعني الأهل تحديدا هول بيشملون العفو، غيرهم لا يستثنى منهم،
1: يشملون العفو من دون مراسيم تطبيقية؟
0: ايه ينطبق عليهم القانون، ينطبق عليهم القانون، وبالتالي بده ينشفت الآلية القانونية لهذا الموضوع.
1: نعم. يعني هودي إذا إذا إذا طلع هذا القانون ساعتها بصير فيهم يرجعوا على لبنان من دون أي خشية من تحقيق أو شيء،
0: بصير تحقيق شكلي لحتى بس أو مش شكلي بس تحقيق يعني للإطمئنان لعدد من الأمور،
1: حتى اللي ولد هوني
0: طبعا القانون بيشملون، القانون بيشمل لحد الألفين اللي هني بالألفين، ما بعد الألفين لا. الألفين وحداعش عم يحكي على اللي راحوا سنة الألفين، مش كل أولادهم، مش أولاد أولادهم، مش اللي خلق هونيك وفات المدارس
1: اللي خلق هوني ما له عليه أصلا،
0: نحن عم نحكي على شريحة محددة، سنة الألفين راحت لهونيك، فهي الشريحة اللي معنية بالقانون 2011.
1: طيب يعني كمان في بعض الناس بتقول أنه عندما يصدر قانون عفو يكون هذا القانون أنه هو إغلاق لمرحلة وافتتاح مرحلة جديدة. اليوم يعني أي مرحلة تقفل في هذا القانون في هذا القانون؟ هي فقط مرحلة الإسلاميين ومرحلة يعني الإرهاب يلي يلي يلي كان أنه يشار إلى هؤلاء أنه هني عم بيقوموا فيه؟
0: لا لا لا لا،
1: شو مرحلة شو؟
0: مرحلة برجع بالك اللي سميتهم أنا أيتام النظام السوري، أنا عم بحكي عن
1: يعني عم تقفلوا هذه المرحلة، مرحلة الممارسات يعني اللي كانوا يقوموا فيها الموالين للنظام السوري السابق.
0: بمعنى آخر عفو عام هو حلقة من سلسلة المفروض يواكبها إلغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين، إلغاء المحاكم الاستثنائية، إصلاح القضاء، وكل هالعناصر هاي لحد ما نرجع إلى دولة قانون ودولة مؤسسات حقيقية. فنحن عم نسكر كل هذه الممارسات. العفو العام هو حلقة من هذه السلسلة، بس حلقة مهمة.
1: المحكمة العسكرية رح تبقى.
0: نحن بمجلس النواب
1: في كتير جهات طالبت بإلغاء.
0: لا، احنا قدمنا اقتراح قانون بتعديل نظام قانون المحكمة العسكرية، ونوقش على مستوى لجنة فرعية للإدارة والعدل، وخلصنا احنا النقاش وعدلنا القانون، والمفروض هلا يطلع على الهيئة العامة. وقف هلا هونيك عند الهيئة العامة، بس احنا مصرين انه نتابع هالمعركة الى الآخر.
1: شو رأيك يعني بالعقوبات الأمريكية اللي فرضت على يعني نواب بحزب الله، يلي فرضت على مسؤولين بحركة أمل، ولكن الأبرز أنه هذه العقوبات طالب ضابطين، ضابط نعم. في الأمن العام وضابط في مخابرات الجيش.
0: بغض النظر عن موقفي من هؤلاء الضباط، اللي هو موقف سلبي تقوله لك بصراحة، من ممارساتهم يعني من حيث موقعهم كانت غاية في السوق.
1: أنت بتعرفهم شخصيا؟
0: إيه بعرفهم، بعرف ممارساتهم وبعرف الملفات اللي كانت تتركب على إيديهم. لكن بغض النظر عن موقفي منهم، أنا شخصيا ضد أي تدخل خارجي بقضايا لبنانية. هذه قضايا لبنان بحلها بحكم سيادته. أنا ما بتقبل فكرة أنه تجي دولة تانية تتدخل بشأن لبناني من خلال. لكن بالآخر هذا قانون أمريكي، حقهم هني يطلعوا ينسحب على الأمريكيين. بس برجع بقول لك في جزء من اللي طلعت فيهم العقوبات غايف السوق.
1: ليش؟ عشو يعني بديت معلوماتك هيدي دكتور حضرتك؟
0: تركيب الملفات اللي كان يصير للشباب، استدراج الشباب وبعدين وضع تهمة عليهم، يعني في كتير تفاصيل.
1: بس ما هو مثلا ضابط بالمخابرات ما قالوا سنة معين بالضاحية الجنوبية.
0: أنا قلت لك بعضهم، ما قلت لك كله.
1: يعني عم تقصد الضابط بالأمن العام؟
0: عم بقصد الضابط كان بالشمال.
1: طيب كمان في كمان يعني هلا مناسبة كمان يعني هي بكرة نهار الاثنين، الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير. كتار عم بيقولوا أنه يا أخي كيف نحتفل نحن بعيد المقاومة والتحرير وإسرائيل الآن تواصل اعتداءاتها وتحتل جزء كبير من الجنوب اللبناني وتواصل العمل على احتلال أجزاء أخرى؟ شو رأيك بهالكلام؟
0: ما في شك أنه نحن الآن أبعد ما نكون عن واقع التحرير بظل الاحتلال الإسرائيلي لأراضي كتيرة ولبلدات كتيرة. لكن أنا بعتقد أنه ذكرى انسحاب الإسرائيلي عام 2000 لازم تضل حاضرة بذهننا، لتقول أنه نحن قادرين. بس هذه تحتاج شروط، وهذه الشروط الآن مش متوفرة، وبالتالي نحن بحاجة أنه نوفرها. أهم هذه الشروط أنه بالمرحلة السابقة كانت الحكومات اللبنانية المتعاقبة متخلية عن مسؤوليتها تجاه أرضها وحدودها، ومفوضة من خلال بند في البيان الوزاري أحد الفرقاء. اليوم الحكومة اللبنانية قالت أنا اللي بدي أحمي، أنا بدي حصرية السلاح، أنا بدي قرار السلم والحرب، وهذا المنطق الطبيعي للدول، وهذا إذا أحسن التعامل معه بيحضرنا لأنه نحقق تحرير تاني.
1: التحرير التاني برأيك يعني هو بمتناول اليد ولا
0: لا؟ طبعاً طبعاً.
1: رح تكون الأمور صعبة أكتر ومرة الأثمان أكبر؟
0: أكيد صعب. أصعب حتى، لا بنفس صعوبة المرة الماضية يمكن، لأنه المرة الماضية أخذ من 82 لل 2000 لحتى أنجز التحرير. لكن إن شاء الله بتأمل هالمرة هاي ما نحتاج كل هذه السنوات. لكن على الأقل بنكون عم ننجز تحرير على أرضية سليمة، بمعنى أنه الدولة اللبنانية هي اللي تقوم بواجبها، مش دورها، واجبها بأن تتحرك لتحرير هذه الأرض والوصول إلى حالة هدنة حقيقية مع العدو الإسرائيلي، نستعيد فيه الأنفاس، يتراجع فيه العدو الإسرائيلي للحدود، تنظم الحدود، يرجعوا النازحين، ونعيد بناء الدولة على أسس سليمة.
1: حزب الله يقول بأنه يعني التحرير لا يحصل إلا بالقوة العسكرية. هل بالفعل أنه اليوم هذه القوة العسكرية وما نراه من عمليات يقوم بها حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، هل بالفعل هي التي ستوصلنا إلى هذا التحرير الجديد، أم أنه لا، المفاوضات التي يخوضها لبنان هي التي ستوصل؟
0: شوف العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة، شرط أنك تمتلك هذه القوة، إذا ما بتمتلكها ما فيك تستعملها. تكون واضحين، هذه رقم واحد. رقم اثنين، امتلاك عناصر القوة وحده ما بيكفي، وبالتالي من يستعمل هذه القوة سؤال لازم نجاوب عليه كمان، لأنه إذا كان فريق من اللبنانيين هو اللي يمتلك القوة وبيستعملها بالوقت اللي هو بيشوفه مناسب وبيوقف استعمالها بالوقت اللي هو بيشوفه مناسب وبيكون عم ينسق مع طرف خارجي باستعمال هذه القوة، أنا بفقد قيمة هذه القوة ساعتها، لأنها ما بتعود ورقة بإيد كل اللبنانيين، تصير ورقة عن طرف بس. فإيه هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، لكن لما ما بمتلك هذه القوة بدي استخدم وسائل أخرى، وحتى لو بمتلك القوة هاي، هذه القوة لازم تكون موظفة بإطار الدولة، يعني بإطار استراتيجية الدولة في استخدام هذه القوة أو الاستفادة من وجودها لتحقيق هدنة ملائمة أو واقع ملائم للبنان، الشيء اللي إحنا الآن شرط منه متوفر. المسألة الثانية، هل المفاوضات ممكن تجيب هذا السلام؟ بتأمل أنا بس ماني كتير أكيد.
1: طيب رح ناخد بريك إعلاني وبنرجع منتابع لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: ونعود لمتابعة لقاء الأحد مع النائب عماد الحوت. بدي كفي شوي معك مسألة المفاوضات. هالمفاوضات هلأ صارت بشقين، شق عسكري وشق سياسي. أنت مع أنه يكون في هناك شقين لهذه المفاوضات، عسكري وسياسي، ويكون في وفد من الجيش اللبناني يشارك في هذه المفاوضات في البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية بحضور وفد من الجيش الإسرائيلي كمان؟
2: هلأ شوف، أنا موقفي الأصلي هو أنه أنا كنت بتمنى لو رحنا على مفاوضات غير مباشرة مع بسطاء متعددين، هذا بيعطي ضمانة أكثر للبنان، لكن نحن اليوم هون بمفاوضات مباشرة. أنا بيهمني مضمون المفاوضات أكثر من الشكل. صار الشكل خلاص، أنا سلكت مسار المفاوضات المباشرة، أنا صار بيعني المضمون. إذا أنا رايح لأعمل ترتيبات أمنية تحفظ أمن لبنان، يعني أمن الحدود من جهة لبنان، ما عندي مشكلة. احنا في مفاوضات شبيهه بالميكانيزم، يعني اذا كان هدف هذه اللجنه انها تضبط ايقاع الاحداث في لبنان وتساهم في تنظيم انسحاب العدو الاسرائيلي واستلام الجيش للجنوب، ما عندي مشكله فيها. انا مستبعد بالكامل فرضيه انه حيصير في تنسيق لبناني إسرائيلي في وجه عدد من اللبنانيين بغض النظر عن رأيي السياسي.
1: هذا الكلام اللي عم ينحكى أنه تشكيل لواء لمواجهة حزب الله،
2: أنا بعتقد أنه هذا وهم. يعني تتخيل رئيس الجمهورية يقبل
1: أنه
2: يكون في جيشين؟
1: لا رئيس الجمهورية ولا قائد الجيش،
2: لا ما هو يعني أنه يكون في جيشين، جيش بأمرة رئيس الجمهورية وجيش بأمرة خارج لبنان، كيف الحكي هذا؟ بعدين كيف بده يتركب هذا الجيش دخلك؟ ما بده يتركب من اللبنانيين بالآخر؟ منين بده يلاقوا لبنانيين بين هلالين؟ يعني بدهم يفوتوا بلبنانيين، مش حلو. فهذا أنا برأيي نوع من الدفع باتجاه ذهنية أنه نحن رايحين على تعاون أمني إسرائيلي لبناني، وبالتالي نوع من حقن داخلي على أمل أنه يتفجر الوضع بلبنان، وهذا لن يكون بحكمة رئيس الجمهورية والحكومة، لن يكون. فأنا بعتقد أنه يعني مضمون هذا اللقاء الآن أهم من شكله. إذا مضمونه إيه؟ تنسيق عملية الانسحاب واستلام الجيش للجنوب اللبناني، فما عندي مشكلة في ذلك.
1: طب في شرط، يعني أول شيء لبنان يضع شروط أو يضع مطالب من الانسحاب لأطلاق الأسرى، لوقف الاعتداءات، لعودة النازحين، لإعادة الأعمار، لمعالجة التحفظات عند الخط الأزرق. بالمقابل الإسرائيلي يضع شرط واضح، بيقول أنه أنا بدي نزع سلاح حزب الله، وأنه لازم يصير في خطوات عملية بهذا الموضوع. طيب هل اليوم الدولة اللبنانية فعلا قادرة أنه تتجاهل هذا المطلب الإسرائيلي؟ يلي كمان مش بس مطلب إسرائيلي، وكمان مطلب لبناني. يعني كل الفئات، كتير فئات لبنانية بلبنان عم بتقول أنا ما بقى بدي سلاح مع حزب الله ولا بدي سلاح مع حدا.
2: ممتاز، أنت وصفته صح أستاذ بسام، هذا مطلب لبناني، فلازم يضل مطلب لبناني. مش الإسرائيلي اللي بيفرض علي شو بدي أعمل داخل لبنان. أنا بتفاهم أنا والإسرائيلي بوجه التفاهم على غرار هدنة 1949 كيف ينظم الحدود بشكل أني أحفظ أمن لبنان، بس ما هو اللي بيفرض علي كيف بدي أنا رتب بيتي الداخلي. في قرار بالحكومة بحصرية السلاح، في قرار بالحكومة بالسلم والحرب، فخامة الرئيس عم بيواكب هالقرارين هيدول، وفي حوارات كانت عم تصير وممكن ترجع تستأنف بأي لحظة لتنظيم تنفيذ هذين البندين، لكن هدول قرارات لبنانية ما بيكونوا جزء من تفاوض على السيادة اللبنانية.
1: بس أنت بتحكي مع حزب الله، بتحكي معه كفريق لبناني ولا كفريق إيراني؟
2: لا كفريق لبناني، أنا بدي حاول قد ما فيني أضبط الأمور على أن تكون فريق لبناني. وحسنا فعلت الحكومة وفخامة الرئيس يوم اللي قال أنا بتفاوض عن لبنان، ما حدا غيري بيتفاوض عن لبنان. وبالتالي رجعنا قلنا أنه لا، لبنان إلو سيادته، وحتى لو رغب البعض بأنه يتحكم بقراره أنا مش حقبل. وشوي شوي حتلاقي أنت أنه الحزب بالآخر بده يضطر يتعامل مع الواقع اللبناني، لأنه بالآخر هو بيمثل شريحة من اللبنانيين. صح، هو عنده ارتباطات خارجية ليست بسيطة، لكن هو جزء
1: من بالآخر في عقيدة دينية تحكم هذا الرابط بينه وبين إيران. يعني هل من السهولة أن يتخلى عن هذا الرابط 1-2؟ هل من السهولة أن يتخلى عن عنوان أساسي يعني يطلقه هو والإيرانيين سوية أنه هن هدفهم إزالة إسرائيل من الوجود؟
2: شوف خلينا نتفق أنا وياك على مسألة، في متغيرات على مستوى المنطقة صارت واضحة، والإيراني سوف يضطر أنه يتخلى عن بعض أدواته، منها الأذرع اللي هي في الدول المختلفة، بده يضطر يتنازل عن هالنقطة هاي بشكل أو بآخر نتيجة تغيرات موازين القوى في المنطقة هاي. أنا شطارتي أني استفيد من اللحظة هاي لحتى أرجع رتب الوضع بلبنان كما يجب، بس رتبه على أساس أنه ملف داخلي مش على خلفية الانتقام وخلفية التشفي وإني أحقن هذا الموضوع. يمكن صار لازم نطلع من هالصيغة هاي ونروح على صيغة تانية. مشان هيك أنا عم بقول خليه مطلب لبناني وما نحوله لنقطة تفاوض مع العدو الإسرائيلي، لأنه لحظة اللي بحوله لنقطة تفاوض مع العدو الإسرائيلي الشعب اللبناني نفسه حينقصه.
1: هو اليوم مقصوم الشعب اللبناني على موضوع السلاح،
2: مقصوم لأنه عم ينطرح وكأنه شيء بده يصير بالقوة وبده يتشفى من طائفة كانت عم تمارس ممارسات غلط. أنا بأكد هذا الشيء، بس أنا لما برجع بحوله إلى ملف إعادة بناء الدولة وأنه الكل يعيش بحضن هذه الدولة، أنا بأكد لك أنه جزء كبير من البيئة اللي هي الآن متمسكة بالسلاح تنقل وبتروح بتصير متمسكة بالدولة، لأنه هي بأمن استمرار الهدوء واستمرار التقديمات واستمرار أو تخفيف المعاناة إذا بدك بشكل أو بآخر. فلما الدولة بتلعب دورها المضبوط، ومش هيك أنا عم بقوله، وأنا سبق وطلعت عند رئيس الجمهورية وقدمت له دراسة بهذا الموضوع، إذا الدولة بتطلق فكرة استراتيجية الأمن القومي اللي ذكرها رئيس الجمهورية بخطاب القسم، بتبلش تناقش هذا الموضوع مع القوى السياسية، بصير الدولة هي اللي موجودة. ونحن هلأ انتقلنا من مرحلة إلى أخرى، برجع بقول لك بذكرك أنه نحن أنا قلت أنه نحن انتقلنا من مرحلة كانت الحكومات متخلية عن دورة تجاه هؤلاء الناس اللي على الحدود وتاركي أو مفوضة أحد القوى السياسية تقوم بهذا الدور. اليوم الحكومة ما عادت هيك وقال ما بقى في ثلاثية جيش وشعب المقاومة، صار في دولة هي بتحمي، هي بتاخد الأدوات والأساليب لحماية هؤلاء الناس. نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي نقطة إيجابية. فيوم اللي الدولة بتتقدم بهالمجال هاي وبنعمل قدم تدريجي للمساحات لصالح الدولة، جزء كبير من هالبيئة هاي حتروح عند الدولة أكيد.
1: بس كمان يعني هذه الدولة تتعرض من قبل حزب الله لشتى أنواع الاتهامات، لشتى أنواع التخوين، لشتى أنواع التجريح. يعني حتى من يومين كنا عم نسمع النائب محمد رعد شو عم يحكي، يعني أنه كأنه يوصف يعني هذه الدولة أو هذه الحكومة كأنها شبيهة بإسرائيل يعني عشوائي.
2: شوف أستاذ بسام، هذا الموضوع معك حق فيه، بس هذا له خلفيتين أساسيتين. الخلفية الأولى كان في فريق متحكم بالبلد بجزء كبير من قرار البلد، مش بكل قراره، فجأة عم يلاقي أنه قدرته على التحكم عم تخف تدريجيا لعوامل متعددة ومتغيرات. طبيعي بده يعمل ردة متوقع، يعني خلي مش طبيعي، متوقع أنه يعمل ردة فعل تجاه هذا التغير اللي ما حيتقبله بسهولة. هذا أمر. لكن في أمر آخر أنه كمان في بعض السياسيين في لبنان للأسف عم يروحوا إذا بدك الشحن المضاد. يعني لما يطلع هلأ الآن بهذا الظرف من المفاوضات يطلع أحد النواب ويقول أنا بدي ألغي قانون المقاطعة، شو عم تعمل؟ شو عم تدي رسالة؟ شو مقاطعة إسرائيل؟ شو الرسالة اللي عم توصلها أنت؟ إنك أنت مستسلم رايح على التطبيع وبدك تذبح البلد. أنا مش عم بحكي عن الحكومة ولا عن رئيس الجمهورية، عم بحكي عن بعض السياسيين وبعض النواب. لما واحد أحد النواب بيطلع بيقولوا نحن ما عندنا حل إلا أن نستعين بالأمريكي لحتى ننزع سلاح حزب الله، لأنه اتضح أنه نحن مش قادرين ننزع سلاح حزب الله، شو عم توصل رسالة أنت؟ في ردة فعل غير مقبولة لكن موجودة عند الحزب لأنه عم يخسر قدرته على السيطرة على القرار اللبناني، وهذه حقيقة وما بيقدر يستعيدها، وصار لازم الدولة هي بقى اللي تكسب هالمساحات مش طرف تاني. وفي بعض السياسيين اللي معتبرينها لحظة عمرهم إنه ينتقموا وعم يشتغلوا بعقلية الانتقام وبعقلية تقديم أوراق اعتماد للأمريكي مجانية. فهذا عم يعمل نوع من التوتر الإضافي، ما عم بيساعد رئيس الجمهورية والحكومة إنهم يفكفكوا هالملفات بطريقة سهلة.
1: طيب كيف عم بتشوف يعني إدارة عملية التفاوض التي يقوم بها لبنان؟ هل هذه الإدارة إدارة عملية التفاوض عم تكون جيدة؟ هل يعني إلى متى تستمر الوفود اللبنانية بالذهاب إلى المفاوضات؟ يعني إحنا صرنا هلأ نعمل أول شيء بيقولوا جلستين تمهيديتين، بعدين عملنا هلأ جلسة مفاوضات بحضور السفير سيمون كرم، وهلأ جايين على جلسة على جلسة على جلسة أخرى، ولكن حتى مسألة الهدنة يعني لم تتحقق بشكل كامل، يعني إطلاق النار مستمر.
2: نعم.
1: إنه هي يعني الجنوب البقاع من يومين صار في بريتيل، صار في عملية اغتيال كمان ببلدة الرفيد، يعني في في في إنه ما في وقف إطلاق نار. لا إلى متى يستمر لبنان بسلوك هذا المسار؟ وهل إنه مجبورين نستمر بسلوك هذا المسار لأنه ما عندنا بديل آخر؟
2: شوف برأيي المتواضع مسار المفاوضات حقق نقطة إيجابية، هي أنه ثبت أنه لبنان هو اللي بفاوض عن
1: مصر. عظيم، هي كتير منيحة،
2: لكن بيعاني من عدة ثغرات أنا برأيي كان ممكن تلافيها وبالتالي محاولة تحقيق نتائج أفضل. أول ثغرة هي أنا رحت على المفاوضات، بل أنا طلبت أو أعلنت أنه أنا بدي أعمل مفاوضات قبل ما تبدأ المفاوضات، وأنا هيك عازل حالي لحالي. لو بهداك الوقت لبنان أمن مظلة عربية تواكب ذهابه للمفاوضات كان راح للمفاوضات أقوى. أول ثغرة كانت هي أنه راح معزول لبنان، استفرد فيه الأمريكي واستفرد فيه الإسرائيلي. هلأ بعدين يعني من عم بحكي من أسبوع أو عشرة أيام
1: صار في استلحاق، حركوا
2: والسعوديين دخلوا على الخط ليقولوا له ليفرملوا التسرع إذا بدك أو التسارع بهذه المسألة، وهذا حسنا فعلوا، لأنه بالآخر أنا مني جزيرة معزولة، أنا بالآخر عمقي عربي، ولما بيكون هالعمق العربي عم يواكبني بالمفاوضات خارج الطاولة أنا موقفي بالمفاوضات بيكون أقوى. هذا رقم واحد، وهذا ما بيخدش سيادة لبنان واستقلالية قراره. الثغرة الثانية أنه أنا ما زودت نفسي بأي ورقة قوة، أنا رحت وما عندي أي ورقة، لا سلاح عندي لأنه قرار السلاح منه عندي هلأ، بعده عم حاول بس بعده ما عندي، ولا عندي أي ورقة قوة. طب تتخيل معي المشهد لو كنا نحن خلال هدول السنوات الأشهر الأخيرة وثقنا بشكل رسمي كل الانتهاكات جرائم الحرب الإسرائيلية، مش الاعتداءات، الاعتداءات كل يوم عم تصير، أنا عم بحكي عن جرائم الحرب، يعني قتل الصحفيين، قتل الأقوم الطبية، قتل المدنيين بشكل متعمد، ورحنا فيها على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على محكمة الجنائية الدولية، على المحكمة الأوروبية، وادعينا على العدو الإسرائيلي وعلى قيادته. اليوم أنت بتعرف كتير منيح أنه نتنياهو ممنوع يفوت على عدد من الدول.
1: صحيح.
2: في العالم والدول الأوروبية ممنوع يفوت ولا يعتقل. فأنت لو رحت عملت هيك كدبلوماسية ورحت على المفاوضات ومعك هاي الورقة، ما بتتوقع أنت أنه العدو الإسرائيلي بالخلفية تبعيته حيفتش كيف ينزع منك الورقة مقابل أنه يقدم لك شيء؟ يعني عندك ورقة على الأقل تفاوض عليه، ما عملنا شيء بهذا الإطار. النقطة الثالثة أنه أنا رحت عملت حطيت كل الأمر عند وسيط واحد اللي هو مش وسيط، مش وسيط، هو شريك، هو شريك للإسرائيلي، فأنا حولته لوسيط منفرد، بيعت الفرنسي ومعت معت بيعت الأوروبي كله على بعض، وما عاد في أي طرف آخر ممكن يوقف معي بالوساطة لأنه حكما الأمريكي منحاز. هذا شيء طبيعي متوقع معروف. ففي ثلاث نقاط ضعف بهالمفاوضات، واحدة استلحقناها اللي هي المظلة العربية اللي صارت موجودة عم تتحسن، باثنين الوسيط الأمريكي ما قادر غيره بدي أقبل فيه خلاص لأنه سلكت بهذا الإطار. طيب خليني زود حالي بدبلوماسية تفضح العدو الإسرائيلي وتورجي أنه أنا كلبنان بحالة نزاع مع العدو الإسرائيلي عم حاول لقي له حل بالمفاوضات. الآن بالشكل ما مبين أنه أنا بحالة نزاع، الدبلوماسية اللبنانية مش عم تعمل شيء أبدا لتعطي رسالة أنه نحن بحالة نزاع مع العدو الإسرائيلي لا يضغط معنا حدا. اليوم الأوروبي إذا بده يضغط معك عشو بده يضغط معك إذا أنت مش عم تطلب منه أنه يضغط. فأنا برأيي في نقاط ضعف رئيسية بمسار المفاوضات لازم يتم مراجعتها.
1: دعم بتشوف يعني التنسيق مجدي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟
2: جدا ومطلوب وضروري وقائم. لا ما في غير عنه أصلا. الدستور يلزم الطرفين. صحيح. بهذا الأمر والأمر قائم ما في شك. وبدون هالتنسيق هاي بنرجع بقى لموضوع التجاذبات وكل واحد بصير عم يغني على ليله. لا التنسيق مهم وضروري.
1: لأنه البعض بيقول إنه ينقلون يعني ما في شيء طلع عن رئيس الحكومة إنه رئيس الجمهورية أخذ كل الدور ورئيس الجمهورية هو اللي عم يقوم بهذا الدور.
2: بالمفاوضات الدستور عطاه هذا الحق. أنا ما بملك إني أنزع منه هذا الحق. الدستور أعطى حق لرئيس الجمهورية إنه يفاوض، لكن أعطى عليه موجب إنه يتشاور وينسق مع رئيس. صح. الحكومة. وما أنا مطلع عليه بالحد الأدنى اللي أنا بعرفه إنه هذا التشاور قائم وبشكل إيجابي، ورئيس الحكومة لم يشتكي ولا مرة من تغول بهذا الملف. أنا عم بحكي تحديدا من تغول رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية عم يمارس دوره الدستوري.
1: قديش اليوم كمان نحن بهذا الموضوع اللي له علاقة بالمفاوضات يعني بعضنا مرتبطين بما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هل كلمة الفصل على طاولة المفاوضات ستكون هناك مثل ما قلت يعني أنه والله بكرة بيجوا بيطرحوا مسألة الأذرع وساعتها يعني يتخذ القرار بين الأمريكي والإيراني وينفذ في لبنان، أم أنه لا لبنان يعني ما بعرف ممكن يوصل لشيء قبل هذه قبل أن تكون هناك نتيجة أمريكية إيرانية؟
2: نحن منا جزيرة معزولة، نحن جزء من منطقة، وبالتالي كل شيء بيصير بالمنطقة بده ينعكس على لبنان. أكيد إذا وصلوا لاتفاق أمريكي إيراني حكما حينعكس إيجابا على لبنان، وأكيد إذا صار في تصعيد عسكري بإيران بده يصعب الوصول إلى اتفاق. لكن النقطة الإيجابية إذا بدك بشكل أو بآخر أنه الأمريكي على عكس الإسرائيلي بده هدوء بلبنان. بده هدوء بالمنطقة لأنه بده يبلش يرتب أوراقه ليتفرغ لمواجهته الاقتصادية مع الصين، وبالتالي بده يبرد بقى هالنقاط هاي. أصلا هو مش قادر يطول كتير بقى بحربه في إيران نتيجة اللي عم يصير بالكونغرس والقرارات اللي عمال تتاخد، وبالتالي
1: في انتخابات
2: مصرية كمان بأمريكا. في كتير عناصر، بس إيه حكما أنت بتتأثر باللي عمال يصير، وإذا صار في تبريد في إيران بده ينعكس إيجابا على لبنان، وبالتالي فرصة أكبر للبنان أنه يقدر يستفيد منها لينظم وراءه.
1: في نقطة كتير مهمة كمان يعني تناقش بالمفاوضات تناقش في لبنان، هي أنه مسألة إذا ثبت وقف إطلاق النار في لبنان.
2: نعم.
1: وإعادة المواجهة بين الإيراني والأمريكي والإسرائيلي في الخليج، هل من ضمان أن وقف إطلاق النار يبقى ثابت في لبنان وأن لا يتدخل مجددا حزب الله في هذه الحرب؟
2: ما في ضمان. لا
1: ما في ضمان
2: للأسف. أنا عم بحكي أنه ما في ضمان، وأنا مش هيك قلت هذه ورقة ضعيفة عند المفاوض اللبناني أنه هو لا يمتلك قرار السلاح. بس بعتقد أنه حزب الله بات يدرك إنه الواقع اللبناني ما عاد بيقدر يتحمل مغامرات.
1: وين بتشوف اليوم البيئة الشيعية؟ يعني هل بتشوف تابت. عن جد إنه تابت. في تململ وتعب داخل هذه البيئة، أم إنه لا بنشوفه على وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي مش فارقة معنا ويروحوا البيوت ويموتوا العالم
2: لك تعبت. البيئة الشيعية هي جزء من البيئة اللبنانية، وأنا ما بحب كتير إني جزئ البيئة اللبنانية إلى بيئات. فمثل كل لبنان تعبوا، وبدون اليوم قبل بكرة بقى يرجعوا على بيوتهم ويرجعوا على حياتهم الطبيعية.
1: بيوت.
2: إنه يرجعوا بيعمروها بالآخر، يعني بس يرجعوا إلى حد أدنى من الاستقرار. يعني برأيك هذا اللي عايش بخيمة مبسوط؟ يعني حكما منه مبسوط، لكن قادر يقول لا. ما هو هون بقى ذكاء الدولة إن هي تجي تقول له أنا معك، أنا محتضنتك، أنا البديل لإلك.
1: فما عم تقول له تعال نقول من الخيمة يروح يقعد بمركز إيواب إلا لا.
2: لك هذا مسار. أنا شخصيا ضد الخيام اللي بليبيا بوجه، لأن طالما الدولة عملت لأنه شايف لو الدولة ما عملت المدينة الرياضية ومراكز إيواء منظمة بلك ما فينا بقى نطالب أنه يروحوا. بس بما أنه في مراكز منظمة مثل المدينة الرياضية، لا أنا مع إزالة هذه الخيام والانتقال، ومنظر بيروت يرجع لطبيعته ولحد أدنى من الـ الـ الـ الـ الأمر الجيد، وهذا اللي عم نشتغل عليه على كل حال. بس اللي أنا عم بقوله إنه أنت عندك سنين والدولة غايبة، سنين والدولة ملزمة هؤلاء الناس لأحزابها مثل كل الطوائف الأخرى.
1: هي غايبة ولا غيبت الدولة؟
2: الاثنين الاثنين، بمعنى إنه الدولة ما أخذت قرار إنها تغيب، الدولة تقسمت حصص، كل مكون أخذ حصة من هالدولة، هاي الدولة ما عادت موجودة، صار الدولة الوحيدة اللي ما عندها حصة بهالدولة، وكله عنده حصص. فإجت لزمت، لزمت السنة لحدا، ولزمت المسيحية لحدا، ولزمت الشيعة لحدا، ولزمت الدروز لحدا، وصار صار صار صار الانتماء لهالحدا السياسي ما عاد للدولة. في مسار بده ياخد وقته يشعر فيه المواطن انه رجعت الدولة دولة، ما عدنا كونتونات حصص. هذا بده ياخد وقت، ما بيصير بين ليلة وضحاها. واللي عم يطالب الحكومة بأن تنجز هذا الملف بأشهر بكون عم يظلم الحكومة وعم يظلم البلد، بده تدرج في هذا الموضوع. أنا برأيي الحكومة عم تشتغل بهالاتجاه هذا، مش بالسرعة الكافية لكن عم تحاول تشتغل بهالاتجاه هذا. ما ننسى أنه إحنا بأزمة اقتصادية حادة جدا كمان، بده ياخد وقته هذا الأمر، بس بيصير بيصير لما هالمواطن هذا بيحس انه ما عادت الدولة ملزمة حدا، لا امنه ولا امنه الاجتماعي ولا امنه العسكري، بده يرجع ساعتها يقول انا ما بقى فيني على مغامرات من دون ما حدا ياخد رأيي. والدليل انه احنا يعني بعتذر على التعبير كتير عم نسمع قبل السحسوح وبعد السحسوح، في حالات كتير صرنا عم نشوفها عم يعبر عن موقف وتاني يوم عم يرجع بيغير موقفه نتيجة الضغوطات، نتيجة الضغوطات حتى اقول. فبالتالي لا، في في في تعب، في تعب بدي اخده بعين الاعتبار.
1: طيب قديش كمان اليوم في التفاف حول الدولة اللبنانية بهذه المفاوضات؟ يعني المسيحيين وين، السنة وين، الدروز وين؟ يعني حتى شفنا يعني من يومين كمان تغريدة للاستاذ وليد جنبلاط وكأنه ينتقد انه يكون في وفد عسكري ويتم اختياره بطريقة معينة لحتى يروح على على على المفاوضات العسكرية. يعني في دعم لهذه الدولة من قبل جميع اللبنانيين ولا لا؟
2: لك أغلب اللبنانيين مع المفاوضات، ولكن حتى وليد جنبلاط كان قال إنه هو مع المفاوضات لكن حط عليها بعض الشروط. أنا اليوم عم بقول لك إنه أنا بما أمثل من الشارع مع انه يصير في مفاوضات، ولكن الشكل والمضمون اهم شيء، المضمون
1: والهدف اللي راح نوصل
2: انه شو الهدف. وبالتالي اغلب اللبنانيين بدهم يوصلوا لنتائج، حتى حزب الله اذا المفاوضات اليوم بتوصل لنتيجه حيقبل بالنتيجه مباشره ويخضع لها لانه بيئته تعبت كمان. بالتالي لا، المفاوضات الان اغلب اللبنانيين معها، تجويد المفاوضات الان صار عبء أو مطلوب من الحكومة ومن رئيس الجمهورية. هذا بقى هني لازم ينتبهوا لها المسألة هاي. أنا مش مع ستة وستة مكرر أو إنه والله نجي نشكل الوفد على أساس طائفة،
1: ثلاثة مسلمين وثلاثة مسيحيين،
2: لا لا لا القصة لازم تكون غير هيك، نحن نروح على كفاءات. بس في مكون لازم يكون موجود اللي هو المكون الشيعي لحتى يزيد نسبة التزامه بنتائج المفاوضات إذا بدك بشكل أو بآخر. بقول لك إيه، هذا معيار بياخده بعين الاعتبار، بس مش على خلفية ستة وستة مكرر.
1: بس يعني يعني ما في كمان تجارب بتقلك انه مسألة الالتزام اللي عم تحكي عنها، انه كان وعد الرئيس نبيه بري وعد رئيس جمهورية من قبل حزب الله انه لن ندخل في الحرب التي اندلعت مع ايران، وما حصلوا على يعني هذا الوعد لم يطبق وانخرط الحزب في الحرب. يعني هل يكفي انه حضر ضابط شيعي ضمن الوفد
2: حتى انه تاخذ هذا الضمان؟ لا لا، يزيد نسبة الالتزام، ما قلت لي حقق الالتزام، لا يزيد نسبة الالتزام بس ما أكتر. يعني هي بعد معنوي إذا بدك أكتر ما هو بعد حقيقي. بس برجع بقول لك في متغيرات في المنطقة صايرة أكيد حتأثر على لبنان، وأكيد الآن الموقف الإيراني في حالة تراجع، أنا ما بتمنى أنه يكون لصالح الأمريكي لكن هو هيك. نحن فينا نستفيد من هذه حالة التراجع بلبنان لنرجع ننظم بيتنا الداخلي، بس ننظم بيتنا الداخلي ما نروح لحالة
1: صدام،
2: صدام وتجاذبات.
1: أنت بتعتقد وارد الصدام بالداخل؟
2: أنا بستصعب هذا الأمر. الصدام بالداخل بده طرفين وبده قدرة تسليح عالية من الطرفين، ما بيكفي طرف واحد. أنا بستصعب هذا الأمر. لكن في سلاح موجود عن طرف موجود، وفي سلاح أنا بالنسبة لي كامن عند أطراف أخرى ما حدا عم يحكي فيه بس هو موجود، بس في إسرائيلي عنده الرغبة بهذا الأمر لأنه بيرتاح هو إذا كان في من حبل العبء عنه وتحول الأمر إلى صدام داخلي.
1: وارد الصدام مع الجيش؟
2: ما بعتقد.
1: ما بتعتقد؟
2: ما بعتقد. لا عند الجيش ولا عند حزب الله، ما بعتقد. اثنين بيخسروا، وبعتقد حزب الله بيبقى الخاسر الأكبر مش الأصغر.
1: ما بأنك حكيت عن موضوع يعني واجهة بيروت البحرية، طيب يعني في قسم يعني قد ايه القسم الغادر من الناسين يلي كانوا موجودين في هذه الواجهة، وقد ايه القسم يلي بقي، وهل هن بقاؤهم يعني بقاؤهم لأنه بالسبب الأسباب اللي عم يتذرعوا فيها يلي إلها عليها أنه ما بعرف مدينة الرياضية ممكن تكون مستهدفة أو مدينة الرياضية ما بعرف شو فيها، أو أنه لا في شيء أبعد من هيك؟ يعني سمعت كلام أنه في شيء أبعد من هيك.
2: أهلنا النازحين حقهم علينا كبير بالآخر، هن اللي عم بيعانوا القصف والتهجير وإلى آخره، وواجباتنا نحن نوقف جنبهم. لكن أنا ما بفهم أبداً إنه الدولة اللبنانية تعمل مراكز إيواء منظمة مع حمامات مع خيام مجهزة مع سقف مع حماية الجيش مع كل هالأمور، عم بحكي على المدينة الرياضية كمثال، ولاقي إنه في نازح بيقول لي لا أنا بدي ضلني بخيمة ما في حمامات ما في حد أدنى من التجهيزات. أنا ما بفهم ليش في نازح بده يقول أنا بدي ضلني بمدرسة خاصة وإحرم التلاميذ من التعليم، بينما في عنده خيار آخر مأمن أنظف وأرتب ومنظم أكثر. ما أخشاه أنه البعض من هؤلاء النازحين هالقد هو محقون من الظرف الصعب يلي عم يمرق فيه، بده يمرق الكل فيه، بده يعقد حياة الكل فيه. هلأ واجبنا نحن نجي نحاول نلاقي حلول. المشكلة الرئيسية للأسف إنه التحرك اللي صار على مستوى الأبيال، ما في نازحين غادروا على فكرة أستاذ بسام،
1: نقلوا من مكان،
2: نقلوا من أرض إلى أرض البلدية، بس نقلوا من أرض خاصة، تقول الأمور هيك شوي مثل ما هي، من أرض بيمتلكها أشخاص لأرض بيمتلكها كل البيارتة اللي هي أرض البلدية. يعني حرروا أرض أفراد ونقلوهن على أرض تملكها البلدية من دون قرار المجلس البلدي بالمناسبة، هذا أمر غير مقبول. ما هي هالطريقة بالتعامل كمان منها مقبولة.
1: ولاش عم بيقولوا هذا نقل مؤقت؟ يعني شو الضمانة فإذا عندي عندما نقلهم بأن هذا نقل مؤقت؟
2: ما في ضمانة. للأسف ما في ضمانة. بس على الأقل الآن طيب تنظموا شوي أكثر.
1: يعني رح تواصلوا الضغط بهذا
2: المكان. إذا بدك ضغط، بس ضغط هادئ، لأنه بالآخر بدي راعي شعور النازحين، وبدي حاول أنعهم بشكل أو بآخر إنه إيه لا مصلحتهم كمان مثل ما هي مصلحة بيروت إنه ينتقلوا من هون ليروحوا على مكان إيواء. وذريعة الخوف العدو الإسرائيلي إذا بده يقصف هيقصف هون أو هون، ما عنده ضمير أو رادع، بس هناك على الأقل في جيش لبناني حاميهم.
1: أنا بدي أشكرك حضرة النائب الدكتور عماد الحوت، أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان. مستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الأحد المقبل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش
3: وحش
4: وحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
10: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
10: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يورو السامبا
10: السامبا قالوا هو دفكي انسو عم يعرف
11: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
10: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. 5 أيام تفصل لبنان عن موعد 29 من أيار، التاريخ المرتقب لانعقاد الاجتماع الأمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون، في خطوة تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية لبحث تثبيت التهدئة في الجنوب واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. جنوباً، وفي جديد الخروقات الإسرائيلية، أغار الطيران الحربي على بلدة عرب صليم. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر مساراً تحت الأرض تابعاً لحزب الله في منطقة جبل روس. توازياً أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية اليوم على طول الشريط الحدودي البحري الشمالي.

0: النائب عماد الحوت أن قانون العفو العام بات ضرورة ملحة على المستويين الإنساني والقضائي في ظل الاكتظاظ الكبير داخل السجون اللبنانية، مرجحا في حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان إقرار القانون بعد معالجة النقاط الخلافية. ونفى الحوت وجود خلاف فعلي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول القانون، معتبرا أن بعض الجهات تحاول تسييس الملف، داعيا في الوقت عينه إلى إطلاق ورشة إصلاح قضائي شاملة. وفي شأن الجنوبي شدد الحوت على أن لبنان لا يزال بعيدا عن واقع التحرير، معتبرا أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، شرط أن تكون هذه القوة ضمن إطار الدولة اللبنانية واستراتيجياتها الوطنية لا خارج مؤسسات الدولة. وفي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أكد الحوت أن جوهر المفاوضات أهم من شكلها، معتبرا أن أي مسار تفاوضي يصبح مقبولا إذا كان الهدف منه تثبيت الأمن في الجنوب، وشدد على أن المعيار الأساسي يبقى في النتائج السياسية والأمنية التي تحققها هذه المفاوضات. داخليا اعتبر الحوت أن حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني يجب أن يبقى قرارا لبنانيا، رافضا أن يتحول الملف إلى بند تفاوضي تفرضه إسرائيل على لبنان، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار الداخلي وبناء الدولة لا عبر الضغوط الخارجية أو منطق الانتقام السياسي. كما استبعد الحوت احتمال حصول صدام داخلي أو مواجهة بين حزب الله والجيش اللبناني، مؤكدا أن أي مواجهة من هذا النوع ستكون مكلفة لجميع الأطراف، وأن المصلحة الوطنية تفرض تجنب الانزلاق إلى الفتنة الداخلية والحفاظ على الاستقرار اللبناني.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر إسرائيلي إلى أن الاتفاق المحتمل مع إيران سيء، ويرسل إشارة بأن مضيق هرمز سلاح لا يقل خطورة عن النووي. توازياً أفادت وكالة رويترز بأن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها. وسياسيا عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤتمرا عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عدة من الشرق الأوسط لبحث التطورات في إيران والمنطقة بحسب الرئاسة التركية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: كله تمام.
1: أنا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بإذن.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. الملكية الفكرية بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، الثالثة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي في كلام يوصل عن العفو العام يقول: أشرف ريفي ينقل كلاما غير صحيح، وأحمد الخير ابتز أحمد الأسير باسم بهية الحريري. من يضع الإرهاب السنية في مواجهة الإرهاب الإيراني؟ وهل دفع ترامب الخليج للدفاع عن إيران؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعر إخراج جوزيان بول.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: مهنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا أغار طيران الحربي الإسرائيلي على بلدة البازوري ما أدى إلى وقوع إصابات بحسب المعلومات الأولية. في المقابل أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان. اعتبر النائب حسن فضل الله أن استمرار التفاوض فيما تستمر إسرائيل في قتل اللبنانيين يزيد الانقسام الداخلي وكأنه يمنح رخصة للعدو لمواصلة أعمال القتل، داعيا السلطة إلى اتخاذ موقف واضح ينفي هذه الادعاءات، واعتبر أن السلطة اللبنانية تسلك طريقا لا يوصل إلى نتائج، متهما الأمريكيين بممارسة ابتزاز لدفع لبنان إلى تقديم تنازلات من دون مقابل، داعيا إلى إعادة النظر في الخيار السياسي المعتمد. رفع البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي الصلاة لكي تنجح المفاوضات، مشددا على أن كل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في استقراره وبسلامه يطمئن الكثيرون. وقال الراعي في عظة الأحد إن ما نراه من فوضى وخوف على بيروت يدعونا إلى وقفة مسؤولة، فهذه العاصمة بنيت على العيش المشترك ولا يجوز أن تترك لوحدها من دون دولة حاضرة.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04

0: 0700-700-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن هناك أخباراً إضافية عن إيران ستأتي لاحقاً، مشيراً إلى تقدم مهم ولكنه ليس نهائياً، ولفت إلى أن مضيق هرمز ممر دولي وطهران لا تمتلكه، ويجب ألا تستغل أي دولة الممرات البحرية أو المجال الجوي، ويجب ضمان حرية الملاحة في المنطقة. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أوضح أنه لم يتخذ أي قرار من دون إذن المرشد، ولن يتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي. بدورها نقلت رويترز عن مصدر إيراني رفيع أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والملف النووي ليس جزءاً من الاتفاق التمهيدي. وفي سياق يعقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعا مساء اليوم لمناقشة التطورات في إيران. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني
3: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون.
6: أنا ما قلت هيك
7: بلا هيك
6: مين عم تسمع؟
7: أنا ما غلطت معك اللي بيساعدوني اني خنتي
6: يا ريت خنتني كان اهون من اللي عملته كل مره نفس الشيء.
7: انت ما بتعترفي بغلط.
6: انا ما بعرف.
8: بتعرفي شو قريت؟
7: شو؟
8: دراسه جديده من علماء البعثه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل.
7: بعثة؟ شو هي بعثة؟
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء البعثة.
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

0: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: بعد إلغاء امتحانات البروفيه، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. 5 أيام تفصل لبنان عن موعد 29 من أيار التاريخ المرتقب لانعقاد الاجتماع الأمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون في خطوة تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية لبحث تثبيت التهدئة في الجنوب واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. شدد النائب علي فياض على أن التطورات أظهرت أن السلطة اللبنانية انزلقت إلى هوية التفاوض المباشر التي باتت تشبه المأزق الذي تتخبط داخله وتلتزم فيه بتنازلات خطيرة من دون أي مكتسبات وضمن أفق له تداعياته الخطيرة على كل الواقع اللبناني دولة ومجتمعا. فياض قال إن السلطة مطالبة بالتفكير مليا بدعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للتعاون على قاعدة السعي المشترك لتحقيق المطالب اللبنانية الخمسة بوضعها ثوابت الموقف الوطني والدفع باتجاه موقف وطني جامع يقف فيه الجميع على أرضية مشتركة تستعيد الأرض وتحمي الاستقرار. رفع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الصلاة لكي تنجح المفاوضات مشددا على أن كل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في استقراره وبسلامه يطمئن الكثيرون. وقال الراعي في عظة الأحد إن ما نراه من فوضى وخوف على بيروت يدعونا إلى وقفة مسؤولة، فهذه العاصمة بنيت على العيش المشترك ولا يجوز أن تترك لوحدها من دون دولة حاضرة.
6: لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم. نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من

0: يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره، وبأمن لبنان يستقر الآخرون، وبسلامه يطمئن الكثيرون. أما من يصنع الشر للبنان أو يتآمر على وحدته واستقراره فإنه يبقى أسير عزلته وجحيمه، لأن الشر لا يبني وطنا ولا يصنع مستقبلا ولا يمنح سلاما. ولهذا مهما اشتدت الظروف يبقى لبنان بحياده رسالة حضارة ولقاء وانفتاح، ويبقى وطنا يحفظه اعتداله ودوره الحر ورسالة العيش المشترك التي يحملها إلى هذا الشرق وإلى العالم.
1: جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وقد سجلت غارة على منزل في بلدة تورا في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين. إلى ذلك أفيد بإعادة فتح طريق عام برج الشمال البازوري بعد إغلاقها بفعل الغارات والأضرار، بالتعاون بين فرق الإنقاذ والجيش والبلدية. تقدم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي بالتهاني إلى أسرة محطة تيلي لوميير ونورسات في عيدها، وقال في عظة الأحد: صلاتنا أن يرحم الرب مؤسسها الأخ نور ويهدي الإدارة الجديدة إلى نور المعرفة الحقيقية، كي تبقى هذه الشاشة شاهدة لكلمة الرب في زمن الظلمة الإعلامية والثرثرة الرخيصة وفي عصر تشويه الفكر والقلب والإيمان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن هناك أخباراً إضافية عن إيران ستأتي لاحقاً، مشيراً إلى تقدم مهم ولكنه ليس نهائياً، ولفت إلى أن مضيق هرمز ممر دولي وطهران لا تمتلكه، ويجب ألا تستغل أي دولة الممرات البحرية أو المجال الجوي، ويجب ضمان حرية الملاحة في المنطقة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أوضح أنه لم يتخذ أي قرار من دون إذن المرشد، ولن يتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي. من جهتها كشفت وكالة تسنيم أن إيران لم تقبل بعد أي إجراءات تتعلق بملفها النووي، وأي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة. وأشارت الوكالة إلى أن إيران تؤكد ممارسة سيادتها على مضيق هرمز بشتى السبل، وسيجري الإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقا، ولا تغيير في هرمز إذا استمر الحصار البحري. ولفتت إلى أن عدد السفن العابرة للمضيق سيعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب وفق مسودة التفاهم. وفي تل أبيب أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للوزراء بعدم التعليق على الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن بحسب القناة 14 الإسرائيلية. وسط هذه الأجواء أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر رفيعة أن جولة المحادثات المقبلة بين أمريكا وإيران قد تعقد في 5 حزيران المقبل. هذا وتحدثت معلومات أن الاتفاق المبدئي المحتمل بين إيران والولايات المتحدة سيحمل اسم إعلان إسلام أباد. قتل 24 شخصا على الأقل في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان. الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا. أعلنت وزارة الإعلام في الكونغو أن عدد الوفيات المحتملة بفيروس إيبولا في البلاد تجاوز 200، في حين بلغ عدد الوفيات المؤكدة 10 حالات. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: مسيو، انت بتشتغل بالألبان؟
6: ايه بشان كليش.
5: سمعت انه الحليب يمكن يختفي من السوق.
6: مزود؟
5: ما بعرف اذا مزبوط، بس هيك عم بقول.
6: اسمع، خففوا بيع شانكليش هاليومين وزيدوا السعر. ايه سعر الحليب رح يغلى. رفيقي بيشتغل هونيك وهو قال لي اسعار طالعة.
5: اوقات فكرة صغيرة بتصير خبر، حتى لو الشخص بيعرف انه غلط بيقرر يستفيد منها وهو عارف انها مش مزبوطة. هيدا الفرق بين التضليل والمعلومة الغلط. فقبل ما تصدق اي خبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المستفيد؟
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
7: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض.

هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، الثالثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة، تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
2: الوحش
3: تعال معي على البيت
4: لشو؟
3: للحب
4: مسرحية الوحش
3: خلينا نروح من هون
5: أنا لازم روح على البيت
3: أنت ما عندك بيت
4: كارول عبود
2: دوري السمراني
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
5: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون

0: المونديال لنا ما حدا يناقش.
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
1: ما قلكوا شيء انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
1: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف.
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
1: طب خبرونا شو بصير. ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية، حلق طيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما أغار جنوبا على أطراف بلدة الغندوري. توازيا أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ والقذائف المدفعية تجمعا لآليات للجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان. ذكرت معلومات رسمية نقلا عن مصادر أن أي وقف لإطلاق النار سيتم التوصل إليه في لبنان سيكون بمثابة دعم وتأكيد على وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الدولة اللبنانية في مفاوضات واشنطن. أشار عضو تكتل بعلبك الهرمي النيابي النائب إيهاب حميدي إلى أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة من خلال وزير الخزانة الأمريكية بوضع ضباط على لوائح الخزينة يحمل رسالتين. الأولى هي وطنية المؤسسات وانتماؤها، ولو لم تكن وطنية لما وضعت على لوائح العقوبات، وهذا وسام للضباط والمؤسسات التي ينتمون إليها. والثانية هي أننا قد نكون أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع المؤسسات الأمنية اللبنانية والعسكرية، وهذا يعني أن الجيش اللبناني والمؤسسات التي تنتمي إلى لبنان أصبحت الآن على لائحة أهداف المشروع الصهيو أمريكي، ولذلك علينا أن نكون حذرين، ومن يحاول أن يشملنا بصفات المشروع الأمريكي سواء من خلال العقوبات ولوائح العقوبات، هذا لأنهم لم يحققوا في الميدان منجزا فسقطت الأهداف سواء في غزة أو في لبنان أو في إيران. رأى النائب إبراهيم منيمن للـ LBCI أن حزب الله لن يستطيع أن يراهن على تدخل إيراني في لبنان، فلم يعد لدى إيران أي قدرة سياسية أو مالية أو حتى عسكرية لتسليحه، وهناك واقع جديد عليه التعامل معه من أجل إعادة الأرض وإعادة الأعمار، وليس لديه أي خيار سوى العودة إلى الدولة. وشدد منيمني على أنه لا مهرب من المفاوضات مع إسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق وترتيب أمني وسياسي لضمان حماية البلد والرهان على أن إيران تستطيع تأمين الاستقرار للبنان من خلال معادلة وهمية غير مقنع، مستبعدا أن يلتزم الإسرائيلي باتفاق مع إيران أو أن يربط وقف إطلاق النار في لبنان بإيران، معربا عن اعتقاده بأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية هي المدخل لتثبيت وقف إطلاق النار.
6: تأمين أوريسك بغطي

ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء تحظر عليهم الحديث عن الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن. هذا وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حرية العمل ضد التهديدات بما فيها لبنان، وإن ترامب أيد طلب نتنياهو بحرية العمل ضد التهديدات في كل الساحات، وفقا للمسؤول الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت أوكرانيا بصواريخ أورشينيك المتوسطة المدى وذات القدرة النووية، وصواريخ إسكندر البالستية الجوية، وصواريخ كينغال فرط الصوتية، وصواريخ كروز، إضافة إلى مسيرات. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذا الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية. بدورها أعلنت السلطات الأوكرانية أن الهجوم الروسي الواسع أوقع 4 قتلى. أطلق مسلح النار قرب إحدى نقاط التفتيش المحيطة بالبيت الأبيض مساء السبت، بعدما رد عناصر الخدمة السرية بإطلاق كثيف للنيران أدى إلى مقتله في المكان، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومصادر أمنية. وأشارت المعلومات إلى إصابة شخص على الأقل من المرة بجروح خطيرة خلال تبادل إطلاق النار. وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن المهاجم كان معروفاً لدى أجهزة الأمن بسبب تكرار وجوده قرب مداخل البيت الأبيض، كما سبق أن خضع لإيداع قسري في مؤسسة علاجية بعد تعطيله حركة المرور في العام الماضي، واعتقل مجدداً بعد دخوله منطقة محظورة قرب البيت الأبيض. وبحسب سجلات قضائية، قال أثناء توقيفه سابقاً إنه المسيح وإنه يريد أن يتم اعتقاله. وجاءت الحادثة بعد أقل من ساعتين على إعلان ترامب عبر منصة تروس سوشيال أنه كان داخل البيت البيضاوي يعمل على اتفاق سلام مع إيران. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16 ألف متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
7: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: من صوت كل لبنان، فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: مشاهدينا طابت أوقاتكم. في خطوة أولية تمهد الأرضية لاتفاق مع الجانب الأمريكي، كشفت الخارجية الإيرانية عن التوصل لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الأمور تحركت نحو تقليص نقاط الخلاف، وموضحة أن المذكرة تركز على إنهاء الحرب، فيما سيجري بحث الملف النووي في فترة تمتد من 30 إلى 60 يوما. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران قد تم التفاوض عليها إلى حد كبير، وأن التفاصيل النهائية قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قريبا. فما فحوى المذكرة الإيرانية وما سبب الانفتاح الأمريكي على التوصل للاتفاق، وما دور الوسطاء ودول المنطقة؟ بالتفاصيل نبحث هذا الملف مع ضيفينا من طهران الأكاديمي والدبلوماسي السابق الدكتور عباس خميار، ومن الرياض رئيس منتدى الخبرة السعودية الدكتور أحمد الشهري. ورحب بكما ضيفين، وأبدأ معك دكتور عباس بقراءة في المذكرة الإيرانية. ما الذي تطرحه هذه المذكرة؟ ما الذي تتناوله النقاط 14؟ يعني في ظل يعني إشارة إلى تأجيل بحث الملف النووي إلى يعني مرحلة مقبلة وتالية.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة كانت هناك يعني كما يقال ازدحام في السير الدبلوماسي خلال الثلاثة أيام الماضية، وكانت هناك وسطاء مهمين للغاية، الوسيط الروسي الباكستاني الذي لعب كما تعرفون الدور الأهم، وهناك وسطاء واتصالات مع دول المنطقة برونتها وخاصة المملكة العربية السعودية والوفد الذي زار طهران، الوفد القطري. كل هذه الأمور أدت إلى بتقديري وبرأيي وبقراءتي أدت إلى تمهيد لخروج من الأزمة. وطبعا وهذا نعتبرها حقيقة نقرأها من وراء السطور، بأن الرئيس الأمريكي بعد هذه المهل وبعد هذه الضغوط وبعد هذه الأزمات الداخلية والإقليمية هو كان بحاجة إلى مخرج، وهذا وهذه الاتصالات وهذه الاستشارات هي أدت إلى خروجه من هذا المأزق. إذا ما وصلنا إلى نتيجة، وهذا لا يعني أن الإيرانيين كانوا يريدون الاستمرار في الحرب، لا أبدا، الإيرانيون كانوا بحاجة إلى هذه وكانوا يعني يكافحون من أجل السلام ومن أجل المواجهة إذا ما.
0: طب هل الآن يعني ذلك دكتور عباس أن الاتفاق المرتقب والذي يمكن أن يعلن في غضون ساعات يعني حسب تغريدة الرئيس الأمريكي يتطرق لوقف الحرب، إعلان رسمي ربما لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، يعني هل هذه الملفات التي تتم معالجتها في المرحلة الأولى؟
1: نعم، ولكن هذه أولا نحن يجب أن نعرف ونكون واقعيين. نحن وصلنا إلى مرحلة كانت هي أهم من هذه المرحلة وأكثر تفاؤلا من هذه المرحلة بعد الجولات الخمسة من مفاوضات عمان، ولكنها نصفت تلك المفاوضات وطاولة المفاوضات وبدأت الحرب العدوانية على إيران، وكذلك وصلنا إلى نتائج شبه نهائية مع الجانب الأمريكي في مفاوضات جنيف، ولكن في نفس الوقت استخدمت طاولة المفاوضات كخديعة وشنت حرب. لذلك نحن لا أتصور الإيرانيون هنا سذج ويتصورون بأن الأمور قد انتهت، لكن هذه كما قلت الأزمة كانت كبيرة، الانعزال كان كبيرا جدا لواشنطن بسبب، ونعرف جيدا بأن هناك كانت ضغوط من القادة الأقليم وفي المنطقة، وهناك كانت عدم رضا في الشارع الأمريكي. 70% من الأمريكيين كانوا يعارضون هذه الحرب.
0: سنتطرق إلى الموقف الأمريكي والعوامل التي دفعت واشنطن للانفتاح على الاتفاق، لكن أنتقل للدكتور أحمد ورحب بك مرة أخرى. دور الوسطاء في المنطقة، الاتصالات التي أجراها ترامب مع عدد من القادة والدول الفاعلة في المنطقة على رأس المملكة العربية السعودية. برأيك يعني كيف يمكن توصيف هذا الدور؟ هل يتجاوز نقل الرسائل ربما إلى تقديم ضمانات ما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ محمد وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. إذن كأننا نعود دائما ونقول أنه العالم يذهب بعيدا ثم يعود إلى ما دائما تنادي به المنظومة الخليجية والمنظومة العربية، وهو لابد من حل الصراعات من بوابة الحوار، ودائما بوابة الحوار هي التي يمكن أن تحل جميع الصراعات ويمكن أن تحل الخلافات. ليس أدل على ذلك من هذه الأزمة التي بدأت بحوار ثم ذهبت إلى حرب دموية شرسة، ثم الآن هي تعود إلى بوابة المفاوضات. الجميع يرغب في السلام، والجميع يرغب في عدم الدخول في صراعات أو في أزمات، لأن هذه الأزمات الجميع فيها يخسر، المجتمع الدولي يخسر، دول المنطقة، إيران نفسها، إذن دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية. كان هناك حديث مع السيد ترامب بشكل مباشر من سمو ولي العهد، كان هناك تواصل أيضا مع من وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني، كان هناك أيضا تواصل مع الوسيط الباكستاني، كذلك مع الأشقاء أيضا في المنظومة العربية مصر، وأيضا كذلك تركيا، وأيضا مع الصين. العالم كله كان يراقب هذا الحراك، وبالتالي أعتقد أننا نحن الآن أمام خطوة للأمام. طبعا لا أقول أنه ما سيعلن الليلة أو ما سيأتي هو سيحل المشكلة. الآن موضوع النووي لا ندري ماذا سيحل فيه. في آخر لحظة قال الوسيط الباكستاني أنه جاء هناك خطاب أو جاء هناك حديث من المرشد بعدم إخراج 450 كيلو من إيران، وهذا سيعيد الملف إلى كما هو. لا ندري ماذا سيتم بموضوع
0: هذه المرحلة الثانية
2: أو كذلك الأذرع إلى آخره.
0: نعم، هذه المرحلة الثانية، يعني في ظل تقسيم ربما يعني مسارات التسوية إلى مراحل على ما يبدو. أود أن أنتقل إلى، سنعود بالتأكيد لنفصل في هذه النقطة، لكن أنتقل دكتورة هبة، أرحب بك ضيفتان من واشنطن، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط، انضمت إلينا دكتورة هبة القدسي. عن الموقف الأمريكي أود أن أسأل، تصريحات يعني ترامب وحديثه عن يعني قرب التوصل إلى اتفاق، برأيك يعني هل بات الرد الأمريكي محسوما على المذكرة الإيرانية؟
3: أعتقد أننا اقتربنا من إعلان أمريكي استدعى الرئيس ترامب أولا بعد هذه المكالمة مع 8 دول إقليمية من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وباكستان وتركيا. كل هذه الدول شاركت في وضع إطار اتفاق عام اتفقت فيه، ودفعت الرئيس ترامب للقبول بهذا الخطاب النوايا الذي يتم التوصل إلى صياغته النهائية في الوقت الحالي، وربما يعلنه الرئيس ترامب خلال ساعات سواء مساء اليوم أو صباح غدا الأحد. لكن في نهاية الأمر هناك يعني كان هناك اهتمام أمريكي بالتوصل إلى هذا الاتفاق، وهذا يبدو من المؤشرات الأولية أنه اقتصر على مساحات التوافق، بمعنى ما يتعلق بفتح مضيق هرمز مع توافقات إيرانية بفتح المضيق جزئيا مرحليا، وتوافقات أمريكية على إنهاء الحصار البحري على إيران عند المضيق أيضا جزئيا ومرحليا، وتأجيل المناطق الخلافية أو القضايا الخلافية التفصيلية إلى مرحلة التفاوض، سواء تم ذلك خلال 30 يوم أو 60 يوم. وبالتالي هذا ينعش الاقتصاد الدولي، ينعش بورصات العالمية، يخفض من أسعار البترول، يخفض من أسعار البنزين، يعطي الرئيس ترامب فرصة للترويج أنه تمكن من التوصل إلى اتفاق وأنه إنجازا وانتصارا سياسيا، ويروج له باعتبار أنه يملك السردية الإعلامية بشكل كبير، ويستطيع صد أي انتقادات له بأنها فيك نيوز وليست يعني وانتقادات خالية من الموضوعية، وأنه توصل إلى هذا الاتفاق وأجبر إيران على التنازل.
0: نعم، وربما الاتصالات المكثفة التي يجريها تمهيد ربما للقول بأن القبول ربما المذكرة الإيرانية تجاوب مع مطالب هذه الدول وقادة الدول الذين اتصل بهم.
3: أعتقد أن هناك نوع من محاولة التوصل إلى ضمانات بحيث لا يكون هناك، لأن مخاوف ضربة أمريكية ضد إيران كانت ستعيدنا إلى الحلقة المفرغة من ضربة أمريكية ضد إيران ثم ضربات إيرانية ضد الدول الخليجية التي وقفت موقفا ثابتا استراتيجيا، لكن استمرار هذه الحلقة المفرغة كانت ستضر الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الدولي وستضر الدول الخليجية. وبالتالي هذا الاتفاق الخليجي الإقليمي بشكل واسع سيكون ضامنا لألا تقدم الولايات المتحدة على أي ضربات وألا تقدم إيران على الإيذاء.
0: كيف نفهم الموقف الإيراني بشكل أكبر دكتور عباس؟ يعني ما نطاق التفاهمات والتنازلات التي يطرحها الجانب الإيراني؟ كان هناك موقف من مصدر من الخارجية الإيرانية يقول بأن هذه المذكرة هي أقصى ما يمكن أن تقدمه طهران من تنازلات من جانبها. يعني ما نطاق التفاهمات التي ترد فيها؟
1: الحقيقة لحد الآن لن تعلن أي تفاصيل هذه الاتفاقية أو هذه مسودة أو ورقة المسودة الاتفاقية المزمع عقدها إذا ما لن يحدث شيء، ولكن بالتأكيد بما يتعلق بموضوع المضيق مضيق هرمز الإيرانيون يؤكدون بأن هناك ستكون بروتوكولات جديدة تختلف عما كانت سابقا قبل الحرب. النقطة هذه نقطة مهمة، الضمانة ربما تحصل عليها وهذه أمر مهم جدا، الضمانة الدولية. وأساسا يعني هذه الاتصالات العربية أو الإقليمية على يعني بهذه الشدة وبهذه الحركة الحثيثة هذه تعتبر ربما تصلنا إلى آلية تعطي الضمان لإيران، وهذا كان شرطا أساسيا في هذا المجال. إضافة إلى ذلك التراتبية التي طرحتها إيران منذ البداية بما يتعلق وخاصة بما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، التي ترى طهران بأن من حقها أن طالما أنها في الـ NPT ومن حقها أن تحصل وعلى ما يجيز لها هذه الاتفاقية وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة النووية إذا كان هناك وحاضر طهران أن تطمئن العالم بأن مشروعها غير عسكري وسلمي بامتياز، وهذا ما جاء في اتفاقية 2015. لذلك أنا أتصور الإيرانيون يؤكدون على الثوابت، لا أتصور بأنهم يتجاوزون الثوابت، ولكن يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث.
0: تحتبر دكتور أحمد، يعني إلى أي حد أسهم الوسطاء يعني في تجاوز دور نقل الرسائل إلى بناء الثقة المفقودة؟ وهذا كان الحلقة المفرغة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. إلى أي حد يعني تطور دور الوسطاء إلى يعني ربما تقديم ضمانات للجانبين؟
2: أستاذ محمد، لابد أن نكون واضحين في موضوع الضمانات. هذا موضوع الضمانات لم ينجح في يوم من الأيام. بالأمس كان هناك الضامن الصيني على الاتفاق السعودي الإيراني. ماذا فعلت الصين وهي الضامن بذلك الاتفاق بشقيه السياسي والأمني؟ هل فعلت شيء؟ هل التزمت إيران بهذا الاتفاق واحترمت السيادة السعودية مثلا؟ لن أتحدث عن بقية الدول، فتربطها بإيران أيضا علاقات ومعاهدات وضمانات، لكن فقط هذه نقطة الضمانات. لذلك الضمان إذا وجد فلا بد أن يكون في مجلس الأمن، وهو القادر على فرض الأمن والسلام بشكل دائم، وهو الذي يستطيع أن يشكل قوة عسكرية لمحاسبة أو معاقبة من يخرق القانون. أما الضمانات الفردية كدولة هنا أو دولة هناك، لا أعتقد أن حتى باكستان وهي وسيط لم تقدم نفسها كضامن. كذلك دول الخليج لا أعتقد أنها تقدم نفسها كضامن بعدم استهداف إيران، سواء كان من قبل أمريكا أو كان من قبل إسرائيل. حتى أمريكا نفسها لا أعتقد أنها ستعطي ضمان لإيران بعدم الاعتداء عليها مستقبلا. لماذا؟ لأن إيران ربما تذهب إلى نحو آخر من عملية التخصيب أو المفتشين النوويين أو التحايل على فريق التفتيش، وبالتالي تفتح على نفسها ثغرة لمحاسبة من جديد. الضمان الحقيقي هو أن تلتزم كل دولة بالقانون الدولي بعدم الاعتداء على الدول الأخرى، وأن تنكفي إيران لبناء الشعب الإيراني الشقيق الذي نتمنى له كل الخير وكل المحبة، وأن ترفع يديها عن الأذرع في الوطن العربي الذي شاهدنا الاستهداف الذي يأتي من العراق. وعند ذلك أعتقد أنه الضمان سيكون هو القانون الدولي، وبالتالي يكون هناك احترام سيادة. مضيق هرمز أعتقد أنه ليس كما تفضل الزميل بأن هناك بروتوكول إيراني جديد، إذن كأننا نعود إلى نفس المربع الأول وهو احتلال المضيق أو تعكير الملاحة. يجب أن إيران تؤمن إيمانا كاملا بأن هذا المضيق ممر دولي يخضع لمعاهدة 82، وبالتالي لا بد أن يفتح هذا المضيق بدون قيد أو شرط وبدون الحصول على مكافآت على ذلك.
0: طب دكتور هبة، بالنسبة للموقف الأمريكي، يعني بعض العوامل المرتبطة بالموقف الإسرائيلي، المرتبطة بمواقف داخلية، بعض الصقور للجمهوريين كالسيناتور لينزي جراهام ما زالوا يتحدثون عن مواجهة إيران وعن الخيار العسكري والحسم العسكري. يعني في ظل هذه المواقف الداخلية المرتبطة ببعض الجمهوريين والخارجية المرتبطة بإسرائيل، ما الذي يفسر انفتاح ترامب للتوصل لاتفاق مع إيران وتجاهله لكل هذه الضغوطات داخليا وخارجيا؟
3: أولا يجب الإشارة أنه بالفعل كان هناك طيران داخل أروقة السياسة الأمريكية، طيار يرى وتدعمه إسرائيل ويدعمه بعض صقور الجمهوريين مثل سيناتور لينزي جراهام حول ضرورة توجيه ضربة عسكرية حاسمة تجبر إيران على مزيد من التنازلات. هذا هو الفكر الإسرائيلي الجمهوري المتشدد ضد إيران ويطالب بمزيد من التنازلات. لكن الضغط الخليجي والإقليمي الذي دارت خلاله النقاشات اليوم مع الرئيس ترامب فرض التيار الآخر، تيار القبول بما لدينا من اتفاقات ومساحات توافق حول فتح الممرات البحرية وعدم يعني كان هناك خطا أحمر في رفض أي سيطرة إيرانية على المضيق أو فرض بروتوكولات بحكم الواقع بما تفرضه من رسوم ملاحة، هذا تم رفضه تماما. وبالتالي تم الاتفاق على مساحة وسط فيما يتعلق بمضيق هرمز، هو رفع الحصار الأمريكي تدريجيا مقابل فتح المضيق من قبل طهران دون أي إشارة أو دون أي يعني محاولة إيرانية لفرض هذه الرسوم وفرض الأمر الواقع الذي كانت تحاول فرضه من رسوم على العبور. هذا سيؤدي إلى انفراجة في الأسواق، في أسواق الطاقة، في أسواق المال، في هدوء نسبي.
0: طب ماذا بشأن الملف النووي؟ برأيك هل تتوقعين أن تقبل فعلا واشنطن بأن يتأجل بحث هذا الملف لشهرين؟
3: أعتقد أن هناك يعني بالفعل لم يصدر إلى الآن إلا ما يتعلق ببيان الرئيس ترامب أنه سيكون هناك فتح لمضيق هرمز. ما يتعلق بالملف النووي، هناك يعني خلال الشهور الماضية كان هناك طروحات أمريكية واشتراطات أمريكية عالية الأسقف مقابل محاولات إيرانية لتخفيض هذا الاشتراطات الأمريكية إلى سقوف أقل حدة، وبالتالي هذا سيترك ربما إلى يعني المفاوضات الجارية. لكن لن يكون هناك تنازل أمريكي عن فكرة تقييد الملف النووي، تقييد مراكز المنشآت النووية، تقييد أجهزة الطرد المركزي، ما يتعلق بالمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب. هناك تقييدات كثيرة وتفاصيل كثيرة سيتم مناقشتها في هذه المفاوضات التي ستجري لاحقا.
0: نعم. طبعا هذا التكتيك أو نهج التفاوض الذي تتبعه طهران دكتور عباس، يعني تجزئة المسار التفاوضي إلى يعني مرحلة أولى لا تشمل الملف النووي، ومرحلة تالية يكون الملف النووي على رأسها، برأيك يعني هل هو تكتيك لبناء الثقة مع الأمريكيين، تسهيل ولوج الملف النووي في مرحلة متقدمة؟
1: يعني كما يقال ربما يكون جس نبض، يعني نرى ماذا سيحدث، هل هناك ستلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بما اتفقت مع طهران في هذه الفرصة. وأساسا المشروع النووي عندما تكون إيران تصر بأن مشروعها السلمي، وكان هناك مئات الكاميرات والمفتشين هم الذين كانوا يرصدون كل شاردة وواردة، وهناك فتوى تاريخية، فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قضت على هذه المؤسسات وأقامت المهرجانات والمؤتمرات الصحفية، إذن ما جدوى الحديث عن شيء أساسا هو لم يكن موجودا ومنتهي؟ لذلك أو إذا الحديث عن المستقبل هذه المنشآت أو مستقبل هذا التخصيب بحاجة إلى وقت أكثر وواسع، ولذلك كانت من هذه المنطق كانت طهران تؤجل هذا الملف، وهو أتصور بأنه سيكون ملفا شائكا، لأنه نعرف هناك سيكون تدخل إسرائيلي كبير وضغط إسرائيلي كبير على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس ترامب. أما بما يتعلق بما تفضل في الزميل من المملكة، أنا قلت هناك البحث عن آلية لتضمن، لم أقول هذه الدول، أنا أقول من خلال هذه الدول التي تدخلت وإيجابا يجب أن تكون هناك آلية حتى تضمن إيران عدم يعني الاعتداء. ولا أتفق معه، والأمم المتحدة ربما تكون المرجعية الأهم في هذا الاتجاه. أما بما نعم
0: طبعا انتقل دكتور أحمد، طب تفضل أكمل الفكرة سيد عباس.
1: نعم، أما بما يتعلق ما تفضل به الضيف أيضا بما موضوع يعني التدخلات، لا نسيت ماذا تفضل.
0: واضح واضح. طب اسمح لي انتقل للدكتور احمد، يا ما يتعلق بتجزئه المراحل، برايك هل تتوقع ان يكون الانتقال سلسا؟ هل يعني بات المسار واضحا ويمكن القول ان هناك ارضيه مشتركه الان لبلوره اتفاق ينهي ازمه المنطقه؟
2: هذا ما يأمله الجميع أستاذ محمد، ولذلك هذه الجهود الصادقة من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وأمير قطر وكذلك الإمارات العربية المتحدة وأيضا بقية المنظومة العربية وباكستان والصين، هذا ما هو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا هو العودة الأمان والسلام إلى المنطقة، لكن هذا السلام هو لن يخدم المنطقة إذا كان سلاما هشا أو إذا كان سلاما لا يقوم على أسس ثابتة ودائمة. بالأمس كان هناك حرب 12 يوم ثم توقف، ثم أيضا حرب 40 يوم، ثم قبل ذلك حرب الخليج الأولى والثانية، ثم حرب 8 سنوات. إذن المنطقة هذه لم تشهد سلاما دائما، وبالتالي كان هناك سباق تسلح، كان هناك أيضا أزمات، كان هناك أيضا عدم ثقة بين هذه الأمور رغم الجهود الجبارة التي بذلت. يكفي أن المملكة العربية السعودية ذهبت إلى الصين والتقت بإيران وكسرت كل هذا القطيع التي استمرت لسنوات طويلة، وكان هناك علاقة مميزة، ثم نشاهد الآن كيف الصواريخ وصلت إلى الرياض والمسيرات وإلى أرامكو وإلى كل منطقة، وصلت إلى البحرين وصلت إلى الإمارات. إذن الدول الخليج تريد أن تطوى صفحة الخلافات وتطوى صفحة الحروب نهائيا، سواء كان من إيران على دول الخليج أو أيضا من إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، بشرط أن إيران لا تعطيهم الذريعة يا أستاذ محمد. الذريعة هي التي تبحث عنها إسرائيل، المشروع النووي السلمي، سواء كان في وقود الغواصات أو كان في الطاقة الكهربائية أو كان في الاستخدامات الطبية، لا يتطلب أكثر من 3.67، والبعض قال إلى 20 معقول. أما أن يصل إلى 60 فهذا أصبح مهددا للسلم والأمن العالميين. الصواريخ الدفاعية كذلك يجب أن تكون في حدود 300 كيلو لتكون دفاعية، أما تصل إلى 2003 فهذا معناته هجومي، إضافة إلى ملف الأذرع الذي لا زال يؤرق دول الخليج.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد، أشكركم جميعا ضيوفنا من طهران الأكاديمية والدبلوماسية السابقة الدكتور عباس خميار من واشنطن، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن دكتور أيبة القدسي، ومن الرياض رئيس منتدى الخبرة السعودية دكتور أحمد الشهري. شكرا جزيلا لكم جميعا. ختم هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر، في أمان الله.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش وحش. تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
5: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه لك يسلم يا بطل.
2: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممة من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 24 من أيار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

أسعدتم أوقاتا فيما توشك أمريكا وإيران على توقيع اتفاق تمديد وقف إطلاق النار. الموقف اللبناني ينتظر الجديد على ساحة الجنوب. مصادر إعلامية تتحدث عن مسار الساعات الأخيرة الماضية وتمسك لبنان بتفاوضه عن نفسه لا كورقة تفاوض لأحد. الوفد العسكري إلى البنتاغون، ورقة تعرض الانتهاكات الإسرائيلية وتسأل عن الوعود التي بذلت للجيش. مواقف حزب الله تجدد انتقادها لمسار التفاوض وتعتبر أنه لا يوصل إلى نتائج. الراعي من بكركي رفع الصلاة من أجل نجاح المفاوضات وسأل عن الفوضى والخوف على بيروت. عماد الحوت لصوت كل لبنان، أي مسار تفاوضي يصبح مقبولا إذا كان هدفه تثبيت الأمن في الجنوب. مزيد من الاعتداءات على الجنوب وتدريبات عسكرية معادية على طول الشريط الحدودي البحري وإنذارات منذ قليل مشغرة ودير الزهران ومناطق أخرى. وفي النشرة، إيران تؤكد وحدة الموقف بين رئاسته والمرشد وترفض أي إجراءات تتعلق بملفها النووي.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحباً. يذهب لبنان إلى عطلة عيد الأضحى نهار الأربعاء المقبل ببعض انطباع إيجابي عن مصير محتمل لهدوء في الجنوب ثم لبنان. هذا الهدوء الذي يجب أن ينعكس بعض هداءة أيضا على الساحة الداخلية الاقتصادية التي تتأثر

0: وإلى حد بعيد بالتطورات الأمنية على الساحة اللبنانية. ويروي مسؤولون ماليون وأخصائيون أخبارا مقلقة عن استمرار هذه الحرب وانعكاساتها في حال طول أمدها وتأثيراتها المتشعبة المحتملة. على كل حال، وفي ظل بعض الأجواء الإيجابية المسربة عبر المصادر الإعلامية والسياسية، بقيت معلومات المصادر في حالة من الرتابة وتداولت بمعلومات حول مسار المفاوضات، لا سيما لجهة التمسك بأن الجانب اللبناني أخذ قراره بأن يفاوض عن نفسه وليس كورقة تفاوض أو كورقة تفاوض بيد أحد. وحضرت المعلومات الإعلامية المتعلقة بتوجه الوفد العسكري اللبناني إلى البنتاغون للدخول في مفاوضات أمنية، وحيث سيطرح الوفد موضوع المساعدات التي وعد بها الجيش اللبناني ولم يتم الوفاء بها، ويعرض للأزمة في الجنوب اللبناني وللتجاوزات الإسرائيلية اليومية وعلى مدار الساعة. كما سيشرح الوفد كيف عمل الجيش اللبناني في إطار تنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين 2024 والذي خرقته إسرائيل مرارا وتكرارا. كما سيعرض لاستمرار احتلال إسرائيل لنقاط خمس ولمساحات من الجنوب اللبناني. في هذا الوقت عاد نواب حزب الله إلى توجيه الأسئلة إلى السلطة التي دخلت في مسار المفاوضات والتحذير من أن هذا المسار قد لا يؤدي إلى نتائج. توازيا، حضرت العقوبات الأمريكية على ضباط لبنانيين في مواقف سياسية عدة، متسائلة عن مضمون ومغزى هذه العقوبات على ضباط في مؤسسات عسكرية لبنانية رسمية. ومع تأجيل جلسة المجلس النيابي، بقي ملف العفو العام مأزوما في بعض الشارع السني مع خروج التظاهرات في طرابلس والبقاع والجنوب للمطالبة بتطبيق عفو عام شامل، في حين علم أن المداولات النيابية مستمرة في هذا الملف. وفي مقابل هذا المشهد، بقي الجنوب على شيء من التوتر مع استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ماذا أولا في المسار التفاوضي؟
1: 5 أيام تفصل لبنان عن موعد 29 من أيار، التاريخ المرتقب لانعقاد الاجتماع الأمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون، في خطوة تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية لبحث تثبيت التهدئة في الجنوب واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.
0: وفي المشهد الآخر، قال مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حرية العمل ضد التهديدات بما فيها لبنان، وأن ترامب أيد طلب نتنياهو بحرية العمل ضد التهديدات في كل الساحات وفقا للمسؤول الإسرائيلي طبعا، مؤكدا ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني. إلى ذلك، قالت مصادر رسمية للLBC أن لبنان الرسمي لم يتبلغ حتى الآن بأي معطيات حول ما قد تشهده الجبهة اللبنانية في حال الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكنه أي لبنان يرحب بأي اتفاق يؤدي إلى الوقف حرب كليا ووقف العمليات التي تحصل بالتالي في الجنوب اللبناني.
1: في الموازاة، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم في خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. ينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. كذلك أفاد أكسيوس بأن مسودة مذكرة التفاهم توضح أيضا أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وأمريكا ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة 60 يوما. وذكر أيضا أن إيران كانت تريد إلغاء تجميد الأموال على الفور وتخفيف العقوبات بشكل دائم، والجانب الأمريكي قال إن ذلك لن يحدث إلا بعد تقديم تنازلات ملموسة.
0: وفي المواقف، شدد النائب علي فياض على أن السلطة اللبنانية مطالبة بالتفكير مليا بدعوة الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم للتعاون على قاعدة السعي المشترك لتحقيق المطالب اللبنانية الخمسة بوضعها ثوابت الموقف الوطني والدفع باتجاه موقف وطني جامع يقف فيه الجميع على أرضية مشتركة تستعيد الأرض وتحمي الاستقرار.
2: العدو برعاية أمريكية أدخل السلطة اللبنانية في نفق لا أفق له، وهذه السلطة للأسف الشديد تتخبط بأداء مرتبك وضعيف لم يتمكن لغاية اللحظة من أن يقدم أي مكتسب لهذا البلد.
1: رفع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي صلاة لكي تنجح المفاوضات، مشددا على أن كل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في استقراره وبسلامه يطمئن الكثيرون. وقال الراعي في عظة الأحد إن ما نراه من فوضى وخوف على بيروت يدعونا إلى وقفة مسؤولة، فهذه العاصمة بنيت على العيش المشترك ولا يجوز أن تترك لوحدها من دون دولة حاضرة.
3: لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم. نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره. وبأمن لبنان يستقر الآخرون، وبسلامه يطمئن الكثيرون. أما من يصنع الشر للبنان أو يتآمر على وحدته واستقراره فإنه يبقى أسير عزلته وجحيمه، لأن الشر لا يبني وطنا ولا يصنع مستقبلا ولا يمنح سلاما. ولهذا مهما اشتدت الظروف يبقى لبنان بحياده رسالة حضارة ولقاء وانفتاح، ويبقى وطنا يحفظه اعتداله ودوره الحر ورسالة العيش المشترك التي يحملها إلى هذا الشرق وإلى العالم.
0: النائب عماد الحوت أكد أن جوهر المفاوضات أهم من شكلها، معتبرا أن أي مسار تفاوضي يصبح مقبولا إذا كان هدفه تثبيت الأمن في الجنوب. وشدد في حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان على أن المعيار الأساسي يبقى في النتائج السياسية والأمنية التي تحققها هذه المفاوضات. وبشأن قانون العفو العام أكد الحوت أن قانون العفو العام بات ضرورة ملحة على المستويين الإنساني والقضائي.
4: في مفاوضات شبيهة بالميكانيزم، يعني إذا كان هدف هذه اللجنة أن تضبط إيقاع الأحداث في لبنان وتساهم في تنظيم انسحاب العدو الإسرائيلي واستلام الجيش للجنوب، ما عندي مشكلة فيها. أنا مستبعد بالكامل فرضية أنه حيصير في تنسيق لبناني إسرائيلي في وجه عدد من اللبنانيين بغض النظر عن رأيي السياسي.
5: هذا الكلام اللي عم ينحكى أنه تشكيل لواء لمواجهة حزب الله،
4: أنا بعتقد أنه هذا وهم. يعني تتخيل رئيس الجمهورية يقبل
5: ما
4: يكون في جيشين؟
5: رئيس الجمهورية ولا قائد الجيش؟
4: لا، ما هو يعني أنه يكون في جيشين، جيش بأمرة رئيس الجمهورية وجيش بأمرة خارج لبنان، كيف الحكي هذا؟ بعدين كيف بده يتركب هذا الجيش دخلك؟ ما بده يتركب من اللبنانيين بالآخر؟ منين بده يلاقوا لبنانيين بين هلالين؟ يعني بدهم يفوتوا بلبنانيين، مش حلو. فهذا أنا برأيي نوع من الدفع باتجاه ذهنية أنه نحن رايحين على تعاون أمني إسرائيلي لبناني، وبالتالي نوع من حقن داخلي على أمل أنه يتفجر الوضع بلبنان، وهذا لن يكون بحكمة رئيس الجمهورية والحكومة. لن يكون
6: قانون العفو أو اقتراح القانون يلي مطروح لحتى يصير قانون، أول شيء هل برأيك سيقر؟
4: بعتقد إيه سيقر، لأنه حاجة ضرورية صارت للسجون للمجتمع اللبناني وللعائلات.
6: وأيمتى بتعتقد يعني عملية الإقرار هذه رح تصير، خاصة أنه الرئيس نبيه بري أجل الجلسة اللي كانت مقررة يوم الخميس؟
4: لا شك أنه صار في احتقان نتيجة إضافة بعض البنود، قيد المعالجة الآن، وبعتقد أنه من هون خلال الأسبوع القادم بيصير في معالجة لها، وبتدأم من أول حزيران نرجع بنحطها على السكة.
1: قال النائب إبراهيم منيمني للـ LBCI إن حزب الله لن يستطيع أن يراهن على تدخل إيراني في لبنان، فلم يعد لدى إيران أي قدرة سياسية أو مالية أو حتى عسكرية لتسليحه، وهناك واقع جديد عليه التعامل معه من أجل إعادة الأرض وإعادة الأعمار، وليس لديه أي خيار سوى العودة إلى الدولة. وشدد منيمني على ألا مهرب من المفاوضات مع إسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق وترتيب أمني وسياسي لضمان حماية البلد، والرهان على أن إيران تستطيع تأمين الاستقرار للبنان من خلال معادلة وهمية غير مقنع، مستبعدا أن يلتزم الإسرائيلي باتفاق مع إيران أو أن يربط وقف إطلاق النار في لبنان بإيران، معربا عن اعتقاده بأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية هي المدخل لتثبيت وقف إطلاق النار.
0: النائب حسن فضل الله اعتبر أن استمرار التفاوض فيما تستمر إسرائيل في قتل اللبنانيين يزيد الانقسام الداخلي، وأن السلطة اللبنانية تسلك طريقا لا يوصل إلى نتائج.
7: ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا، وليست حربنا هي التي ساندتها، إنما استفدنا من هذه الفرصة لنتخلص من هذا العدوان ومن آثار هذا العدوان لبقينا 15 شهر ونحن نتعرف فيه لنزيف الدم.
1: حذر عضو تكتل بعلبك الهرمل النيابي النائب إيهاب حميدي من أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة من خلال وزير الخزانة الأمريكية بوضع ضباط على لوائح الخزينة يعني أن الجيش اللبناني والمؤسسات التي تنتمي إلى لبنان أصبحت الآن على لائحة أهداف المشروع الصهيو أمريكي، ولذلك علينا أن نكون حذرين ممن يحاول أن يشملنا بصفات المشروع الأمريكي من خلال العقوبات ولوائح العقوبات.
8: وضع ضباطا على لوائح عقوبات الخزينة الأمريكية، هذا يحمل رسالتين علينا أن نؤكد. الرسالة الأولى هي وطنية هذه المؤسسات وهي انتماؤها إلى شعب، وهذا وسام للضباط وللمؤسسات التي ينتمي إليها. الرسالة الثانية وهي الأخطر هي أنه قد نكون أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، وخصوصا أن ما سمع عن روديو من تشكيل لواء مهمته نزع سلاح المقاومة يعني أن الجيش اللبناني والمؤسسات التي تنتمي إلى لبنان هي أصبحت الآن على لائحة أهداف.
0: يسجل راهنا في البقاع تحليق مسير فوق أجواء مشغرة سحمر قلية جبجنين وكامد اللوز. وفي الجنوب وجه الاحتلال إنذارا عاجلا إلى سكان متواجدين في البلدات والقرى التالية: مشغرة، دير الزهراني، الشرقي، النبطي، دوير، قلاية، البقاع الغربي، سحمر، البقاع الغربي، زبدين، النبطي، النبطي تحت عرب صليم، وكفر جوز. جاء ذلك بعد الكثير من الاعتداءات الإسرائيلية وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضحية الجنوبية، كما أغار جنوبا على أطراف بلدة الغندورية، ذلك مع تواصل الاعتداءات وسجلت غارة على منزل في بلدة طورة قضاء صور ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين. مزيد من التفاصيل وأضواء على الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب مع الزميل حسين معنا.
9: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد استهدف الطيران الحربي اليوم بلدات صريفة والغندورية والدوير وزوتر الشرقي وكفرة وقعقعية الجسر وفرون وجبشيت ويحمر شكيف وحبوش وحاروف. وقد أسفرت الغارات عن سقوط عدد من الجرحى بينهم 5 نساء وتدمير العديد من المنازل والمحال التجارية واحتراق سوبر ماركت الرمال في مرج حاروف. أما الطيران المسير فقد كثف منذ ساعات الصباح استهدافاته وأغار على ساحة بلدة البازورية ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بجروح مختلفة بينها حالة حرجة. كما استهدف الطيران المسير على طريق زفت أدير الزهراني سيارة تابعة لبلدية النبطية وأفيد عن سقوط شهيد. أيضا استهدف بلدة عرب صليم ومحيط زبدين شوكين والنبطية دون تسجيل إصابات. وفي الدوير شن الطيران المسير غارة أسفرت عن سقوط شهيد و3 جرحى. كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية في تول ما أدى على سقوط شهيد، كذلك في حروف أسفر العدوان عن سقوط شهيد. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات فرون والغندورية وحداثة وصفد البطيخ ووادي الحجير وزوتر الشرقية وكفر تبنيت ويحمر شكيف والنبطية الفوق. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرشاف بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعات عسكرية لجنود جيش الاحتلال في محيط نهر دير سريان على 5 دفعات وفي أوقات منفصلة بقذائف المدفعية. كذلك استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة إسكندرون في بلدة البياضة بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: توازياً أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية اليوم على طول الشريط الحدودي البحري الشمالي.
0: في المقابل أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.
1: انتقد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي زمن الثرثرة الإعلامية الرخيصة وتشويه الفكر، وطلب بمناسبة عيد محطة تيلي لوميار ونورسات الرحمة لمؤسسها الأخ نور، متمنيا أن تبقى هذه الشاشة شاهدة لكلمة الرب.
10: ينبغي أن نشعر بأن المسيح يصلي من أجل كنيسته ومن أجل كل منا، كي لا نضيع وسط ضجيج العالم ومغرياته، وكي نبقى ثابتين في الحق والمحبة والوحدة فيكون فرحه فينا كاملا. صلاتنا أن يرحم الرب مؤسسها الأخ نور ويهدي الإدارة الجديدة إلى نور المعرفة الحقيقية، كي تبقى هذه الشاشة شاهدة لكلمة الرب في زمن الظلمة الإعلامية والثرثرة الرخيصة وفي عصر تشويه الفكر والقلب والإيمان.
0: غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية. المفتي دريان نوه بجهود المملكة وعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج، وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء الصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك.
1: أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه لم يتخذ أي قرار من دون إذن المرشد ولن يتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي.
0: وكالة تسنيم كشفت أن إيران لم تقبل بعد أي إجراءات تتعلق بملفها النووي وأي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة. وأشارت الوكالة إلى أن إيران تؤكد ممارسة سيادتها على مضيق هرمز بشتى السبل، وسيجري الإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقا، ولا تغيير في هرمز إذا استمر الحصار البحري. ولفتت إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز سيعود لمستوى ما قبل الحرب وفق مسودة التفاهم.
1: رويترز نقلت عن مصدر إيراني رفيع أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأن الملف النووي ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال إن هناك أخبارا إضافية عن إيران ستأتي لاحقا، مشيرا إلى تقدم مهم ولكنه ليس نهائيا. ولفت إلى أن مضيق هرمز ممر دولي وطهران لا تمتلكه، ويجب أن لا تستغل أي دولة الممرات البحرية أو المجال الجوي، ويجب ضمان حرية الملاحة في المنطقة.
1: وإسرائيليا كشفت القناة 14 بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء تحظر عليهم الحديث عن الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن،
0: في حين يعقد الكابينات الإسرائيلي اجتماعا مساء اليوم لمناقشة التطورات.
1: وسط هذه الأجواء أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر رفيعة أن جولة المحادثات المقبلة بين أمريكا وإيران قد تعقد في 5 حزيران المقبل. هذا وتحدثت معلومات عن أن الاتفاق المبدئي المحتمل بين إيران والولايات المتحدة سيحمل اسم إعلان إسلامباد.
0: وأشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي إلى أن الاتفاق المحتمل سيء، ويرسل إشارة بأن مضيق هرمز سلاح لا يقل خطورة عن النووي.
1: توازيا أفادت وكالة رويترز بأن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها.
0: واليوم أشار وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار إلى أن ما تحقق في المفاوضات الإيرانية الأمريكية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة، مشيدا بقيادة ترامب والتزامه بالحوار والدبلوماسية.
1: كذلك عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤتمرا عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عدة من الشرق الأوسط لبحث تطورات في إيران والمنطقة بحسب الرئاسة التركية.
0: أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت أوكرانيا بصواريخ أورشينك المتوسطة المدى وذات القدرة النووية وصواريخ إسكندر الباليستية الجوية وصواريخ كينجال فرط الصوتية والباليستية الجوية وصواريخ كروز إضافة إلى مسيرات. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذا الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية. بدورها السلطات الأوكرانية أعلنت أن الهجوم الروسي الواسع أوقع 4 قتلى.
1: قتل 24 شخصا على الأقل في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان. الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا.
0: أعلنت وزارة الإعلام في الكونغو أن عدد الوفيات المحتملة بفيروس إيبولا في البلاد تجاوز 200 شخص، في حين بلغ عدد الوفيات المؤكدة 10 حالات.
1: بعد حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض في واشنطن، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن مطلق النار كان مهووسا بالبيت الأبيض وله تاريخ من العنف، وكان مسلح قد أطلق النار قرب إحدى نقاط التفتيش المحيطة بالبيت الأبيض مساء السبت، بعدما رد عناصر الخدمة السرية بإطلاق كثيف للنيران أدى إلى مقتله في المكان بحسب ما أعلن الرئيس ترامب ومصادر أمنية. وأشارت المعلومات إلى إصابة شخص على الأقل من المارة بجروح خطيرة خلال تبادل إطلاق النار. وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن المهاجم كان معروفا لدى أجهزة الأمن بسبب تكرار وجوده قرب مداخل البيت الأبيض، كما سبق أن خضع لإيداع قسري في مؤسسة علاجية بعد تعطيله حركة المرور في العام الماضي، واعتقل مجددا بعد دخوله منطقة محظورة قرب البيت الأبيض. وبحسب سجلات قضائية قال أثناء توقيفه سابقا إنه المسيح وإنه يريد أن يتم اعتقاله. وجاءت الحادثة بعد أقل من ساعتين على إعلان ترامب عبر منصة تروس سوشيال أنه كان داخل المكتب البيضوي يعمل على اتفاق سلام مع إيران. رفعت السعودية مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية المشاعر أو الشعائر المقدسة خلال مراسم الحج عبر نشر منظومات دفاع جوي في محيط الأماكن المقدسة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها في الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من الظهر.
0: وكان في النشرة فيما توشك أمريكا وإيران على توقيع اتفاق تمديد وقف النار، الموقف اللبناني ينتظر الجديد على ساحة الجنوب. مصادر إعلامية تتحدث عن مسار الساعات الأخيرة الماضية وتمسك لبنان بتفاوضه عن نفسه. الوفد العسكري إلى البنتاغون ورقة تعرض الانتهاكات الإسرائيلية وتسأل عن الوعود التي بذلت للجيش. مواقف حزب الله تجدد انتقادها لمسار التفاوض وتعتبر أنه لا يوصل إلى نتائج. الراعي من بكركي رفع الصلاة من أجل نزاح المفاوضات وسأل عن الفوضى والخوف على بيروت. عماد الحوت لصوت كل لبنان: أي مسار تفاوضي يصبح مقبولا إذا كان هدفه تثبيت الأمن في الجنوب. مزيد من الاعتداءات على الجنوب وتدريبات عسكرية معادية على طول الشريط الحدودي وإنذارات لمشغرة ودير الزهران ومناطق في البقاع. وكان في النشرة إيران تؤكد وحدة الموقف بين الرئاسة والمرشد وترفض أي إجراءات تتعلق بملفها النووي.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: يا أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
3: يعطيك العافية.
2: يا هلا، الله يعافيك.
3: عجقة إيه؟
2: موت.
3: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
2: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
3: دخلك سمعت بالخبرية؟
2: أي خبرية؟
3: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
2: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
3: يوم قريت الخبر. ليك
2: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
3: هيك بتبلش الاشاعه، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا، والمشكله منا بالاشاعه، المشكله قديش بنصدقها بسرعه. يعني بنسمع الخبر بنصدقه وبنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
2: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
5: خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هيدا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدف نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9:00 صباحا حتى 4:00 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
0: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10:00 صباحاً و3:00 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: قصرت لك شي مره دور اكشن
2: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل اكشن.
2: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بيعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه عن جد حلوه
0: مع علي بليبل وجلال الشعار. اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
9: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
9: السامبا قال لك هو دفكة انسو عم يعرف
10: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.

0: أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أذرعي إنذارا عاجلا إلى سكان مشغرة ودير الزهراني والشرقية والدوير وقلاية وسحمر وزبدين والنبطية تحت وعرب سليم وكفر جوز لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي حي المسلخ في مدينة النبطية بغارتين على دفعتين، كما شنت مسيرة غارة على دفعتين مستهدفة بلدة عرب صليم في وقت تعرضت بلدتا كفرتبنيت ويحمر الشقيف لقصف مدفعي متقطع. أيضا استهدفت غارة مسعفي الهيئة الصحية في عرب صليم قضاء النبطية، ما أدى إلى وقوع إصابة. كما استهدف الطيران الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة علي الطاهر وأغار على جبشيت الجنوبية. وفي جديد غارت منطقة التفاحي صريفة فجرا، تمكن الدفاع المدني وكشافة الرسالة للإسعاف الصحي من انتشال جثامين 3 شهداء في المنزل المستهدف. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن وحدة مختصة من الجيش عملت اليوم على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الصفير الضاحية الجنوبية ونقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. رفض المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في عيد المقاومة والتحرير أي مشروع سلطوي يضع لبنان في قلب الفتنة أو سلطة تتنازل عن عقيدة لبنان وإنجازاته الوطنية ومصالحه السيادية، مشيرا إلى أن من يفعل ذلك سيحرق لبنان، فلا شيء أسمى من حماية لبنان ولا أخزى من خيانة المقاومة والجيش والشعب الذين بفضل تضحياتهم تمت هزيمة أخطر مشروع دولي إقليمي ليبقى لبنان. أكد نائب جورج عطلة للأوتيفي أنه سيصوت ضد العفو العام إذا طرح كبند وحيد وبالموافقة على الإفراج عن الموقوفين منذ 12 عاما بلا محاكمة، على أن تستمر محاكمتهم إذا طرح التصويت على كل بند على حدة. أورد النائب فؤاد مخزومي عبر أكس أنه اجتمع على فطور في مقهى الروضة مع أهل بيروت في لقاء ودي، حيث تناول النقاش قضايا معيشية واقتصادية تمس حياة المواطنين اليومية، إضافة إلى التحديات التي تواجه العاصمة على مختلف الصعد. وأشار إلى أن هذا اللقاء شكل مساحة للتواصل المباشر والاستماع إلى آراء أبناء بيروت، وتأكيداً على أهمية الشراكة بين المواطن وممثليه في صياغة الحلول، فالحوار البناء هو السبيل لتعزيز الثقة والعمل المشترك لما فيه الخير لبيروت وأهلها.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03

0: 40 20 35، بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نتابع تقديم موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أشار قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي إلى أن خطط واستراتيجيات قائد الثورة لإدارة الخليج ومضيق هرمز تضمن مستقبل المنطقة والنظام الإقليمي والعالمي الجديد، مؤكداً أنه في ظل استراتيجية إيران القوية، القوات المسلحة ستمنع تكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وستفرض إيران القوة على العدو وسترد بقسوة على أي عدوان. دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الروسي على أوكرانيا بصواريخ ذات قدرة نووية. وفي الخبر الأخير، رأت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن روسيا وصلت إلى طريق مسدود في ساحة المعركة، لذلك تستهدف مراكز المدن بضربات متعمدة. موجز 3:15 قدمناه لكم من صوتي كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش،
8: 21 أيار
6: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

الملكي الفكري بلبنان بين القانون الموجود والوعي المفقود. القانون انحكى، بيتناول هالموضوع مع الدكتور داني نعوس، ضيف الدكتور جان عقل، التالتة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 81 022 8 08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دف كانزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق.

واستهدف الاحتلال دراجة نارية في بلدة عبا قضاء النبطي، وأدت غارة معادية استهدفت حي المرج إلا قطع طريق عام صريفة وسط أنباء عن سقوط إصابات، كما استهدفت غارة منطقة الميسة بين بلدتي بالدين وشوكين قضاء النبطي. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللاعبة اللبنانية البطلة ليتيسيا عون لمناسبة تأهلها إلى الألعاب الآسيوية 2026 إثر أدائها المشرف في بطولة آسيا للتايكواندو في مونغوليا وبلوغها الدور الربع النهائي بعد فوزها المميز على اللاعبة الصينية. وأكد الرئيس عون أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة اللبنانيين الصلبة وقدرتهم على التفوق رغم التحديات، متمنيا لها دوام النجاح والتألق في الاستحقاقات المقبلة ورفع اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية. واعتبر رئيس الجمهورية أن النجاحات التي يحققها اللاعبون واللاعبات اللبنانيين في البطولات الدولية تعكس صمود اللبنانيين الذين رغم الظروف التي يمر بها وطنهم يؤكدون حضور لبنان والرسالة الحضارية التي يحملها إلى العالم. علقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على حملة أهالي شهداء الجيش اللبناني على قانون العفو العام ونشر فيديو لأحذية عسكرية وضعت أمام مبنى مجلس النواب، وسألت عبر أكس من الذي أوحى لذوي شهداء الوطن أن يستعملوا وللأسف لغة حزب الله ووسائله، وكتبت رينجر أهالي 3 نقاط مفردات وأساليب اعتدنا سماعها في حملات الترهيب والتجييش لا في خطاب أصحاب الحق والقضية، وختمت قضية الشهداء أكبر من أن تستعمل في بازار التحريض السياسي. أشار الرئيس العماد أمين لحود إلى أن الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير هذا العام يأتي في لحظة تاريخية، خصوصا أن العدو نفسه الذي تحررنا منه في العام 2000 يسعى إلى احتلال الجنوب من جديد ولكنه يصطدم بأبطال المقاومة. وأضاف لحود في بيان يدعون ذلك إلى أن نستذكر في هذا اليوم من حقق انتصار التحرير، إذ أن ما سيحصل في المستقبل القريب سيكون شبيها بما حصل في العام 2000، مع فارق أنه لن يستغرق هذه المرة عشرات السنوات بل أياما، لأن هذا العدو على الرغم من إجرامه لم يتمكن من فرض أمر واقع لا في لبنان ولا في المنطقة. طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزارة التربية برفع أجر الساعة وأقرار زيادات عادلة على الرواتب بما يواكب الواقع المعيشي، البت الفوري ببدلات التصحيح والمراقبة وتحسينها بما يليق بجهد الأساتذة، تقديم دعم واضح للأساتذة المتضررين من الحرب والنزوح والإخلاء، وقف سياسة التهميش واحترام ممثلي المتعاقدين في كل ما يتعلق بالتعليم الرسمي وقراراته. وشدد الحراك على أن استمرار إقصاء حقوق المتعاقدين مقابل الانفتاح الدائم على كارتلات التعليم الخاص يمثل خللا خطيرا في إدارة القطاع التربوي ويضرب مبدأ العدالة والشراكة داخل المدرسة الرسمية ويؤدي إلى انتفاضة لا تحمد عقباها قد تطيح ليس فقط بالامتحانات الرسمية بل بالوزيرة نفسها إذا بقيت مصرة على إقصاء الحقوق. أعلن نقيب أطباء لبنان طرابلس الدكتور إبراهيم المقدسي نتائج انتخابات 4 أطباء أعضاء في مجلس النقابة والتي جرت اليوم في مقر النقابة في طرابلس، والفائزون بعضوية مجلس نقابة أطباء طرابلس هم عمر مولوي، أنطوني صباغ، مازن طالب، وطارق قصاب. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أفاد موقع أكسيوس أنه في حال تمت الموافقة اليوم على اتفاقية السلام بين إيران والولايات المتحدة فإن وقف الحرب على الجبهات كافة من ضمنها لبنان يصبح حيز التنفيذ اعتبارا من صباح

غد الاثنين. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن استخدام صاروخ أوريشنيك الباليستي في ضربات روسيا على أوكرانيا ليل السبت إلى الأحد يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو ويشكل مأزق حربها العدوانية وفق وكالة فرانس بريس. واتهم الرئيس الفرنسي في منشور على منصة أكس روسيا بإطلاق هذا الصاروخ المتوسط المدى القادر على حمل رأس نووية ضمن موجة جديدة من الضربات ضد أهداف مدنية في أوكرانيا، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تستهدف سوى أهداف عسكرية. في خبرنا الأخير، أعلن إعلام تركي أن مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لإخلاء مقر حزب المعارضة بأنقرة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1، بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي.
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحيه الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: انا لازم اروح على البيت.
7: انت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
8: مسرحيه الوحش، 21 ايار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحيه الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 او ticketingboxoffice.com. اخراج جاك بارون.

هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، التلاتة عشرة وتلت صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بعد إلغاء امتحانات البروفي، ما هي آلية الامتحان المدرسي البديل؟ وماذا عن الدورات الثلاث لشهادة الثانوية العامة؟ هل ستلبى مطالب الأساتذة قبل الامتحانات؟ وبين التثبيت والتفرغ، هل نحن أمام معالجة نهائية لملف التعاقد في الجامعة اللبنانية؟ صدور مرسوم المناهج الجديدة قاب قوسين أو أدنى. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل، وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
1: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10-15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك، لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
0: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضاً لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول. Operating in a conflict environment
1: always involves risk and uncertainty. إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائماً على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جداً، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
0: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيداً عن وطنهم، حمل الحادث أيضاً بعداً شخصياً، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكاناً للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معاً بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
1: إن رؤية البيت الماليزي متضرراً كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معاً ويدعم بعضهم بعضاً أثناء خدمتهم بعيداً عن الوطن. كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحي عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
0: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: فيما توشك أمريكا وإيران على توقيع اتفاق تمديد وقف إطلاق النار الموقف اللبناني ينتظر الجديدة على ساحة الجنوب
8: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحية محمد الحسن وبودي كنعان تنفيذ هادي الهاشم

0: خاطر عزلته وشحيمه.
1: العدو برعاية أمريكية أدخل سلطة لبنانية في نفق لا أفق له، وهذه السلطة للأسف الشديد تتخبط بأداء مرتبك وضعيف.
2: أنا مستبعد بالكامل فرضية أنه حيصير في تنسيق لبناني إسرائيلي في وجه عدد من اللبنانيين بغض النظر عن رأي السياسي.
3: وفي النشرة، مصادر إعلامية تتحدث عن مسار الساعات الأخيرة الماضية وتمسك لبنان بتفاوضه عن نفسه. الوفد العسكري اللبناني إلى البنتاغون، ورقة تعرض الانتهاكات الإسرائيلية وتسأل عن الوعود التي بذلت للجيش. مواقف حزب الله تجدد انتقادها لمسار التفاوض وتعتبر أنه لا يوصل إلى نتائج. مزيد من الاعتداءات على الجنوب وتدريبات عسكرية معادية على طول الشريط الحدودي. إيران تؤكد وحدة الموقف بين الرئاسة والمرشد وترفض أي إجراءات تتعلق بملفها النووي. وفي النشرة، ترامب يودع إيران، فماذا يقصد؟
4: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة كريمة مع الأبشار بالشليلة.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحبا. يذهب لبنان إلى عطلة عيد الأضحى ببعض انطباع إيجابي عن مصير محتمل لهدوء في الجنوب، ينعكس بعض هدأة أيضا على الساحة الداخلية التي تتأثر اقتصاديا وإلى حد بعيد بالتطورات الأمنية. ويروي مسؤولون ماليون وأخصائيون أخبارا مقلقة عن استمرار هذه الحرب وانعكاساتها في حال طول أمدها وتأثيراتها المتشعبة المحتملة. وفي ظل بعض الأجواء الإيجابية المسربة عبر المصادر الإعلامية والسياسية، بقيت معلومات المصادر في حالة من الرتابة وتداولت بمعلومات حول مسار المفاوضات، لا سيما لجهة التمسك بأن الجانب اللبناني أخذ قراره بأن يفاوض عن نفسه وليس كورقة تفاوض بيد أحد. وحضرت المعلومات الإعلامية المتعلقة بتوجه الوفد العسكري اللبناني إلى البنتاغون للدخول في مفاوضات أمنية، وحيث سيطرح الوفد اللبناني موضوع المساعدات التي وعد بها الجيش ولم يتم الوفاء الأمريكي بها. ويعرض أيضا الوفد للأزمة في الجنوب اللبناني وللتجاوزات الإسرائيلية اليومية وعلى مدار الساعة، كما سيشرح كيف عمل الجيش اللبناني في إطار تنفيذ الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين 2024، الأمر الذي خرقته إسرائيل مرارا وتكرارا. كما سيعرض لاستمرار احتلال إسرائيل لنقاط خمس ولمساحات من الجنوب اللبناني. في هذا الوقت عاد نواب حزب الله إلى توجيه الأسئلة إلى السلطة التي دخلت في مسار المفاوضات والتحذير من أن هذا المسار قد لا يؤدي إلى نتائج. وقد حضرت العقوبات الأمريكية أيضا على ضباط لبنانيين في مواقف سياسية عدة، متسائلة عن مضمون ومغزى هذه العقوبات على ضباط في المؤسسة العسكرية.

0: اللبنانية. ومع تأجيل جلسة المجلس النيابي بقي ملف العفو العام مأزوما في بعض الشارع السني مع خروج التظاهرات في طرابلس والبقاع والجنوب للمطالبة بتطبيق عفو عام شامل، في حين علم أن المداولات النيابية استمرت وكذلك اللقاءات التشاورية للخروج ببنود وفاقية لهذا القانون. وفي مقابل هذا المشهد بقي الجنوب على شيء من التوتر مع استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ماذا أولا في ملف التفاوض ومصير الحالة الأمنية في الجنوب؟ فخمسة أيام تفصل لبنان عن موعد 29 من أيار، التاريخ المرتقب لانعقاد الاجتماع الأمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون، في خطوة تندرج ضمن مسار المفاوضات الجارية لبحث تثبيت التهدئة في الجنوب واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.
1: واليوم قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حرية العمل ضد التهديدات بما فيها لبنان، وإن ترامب أيد طلب نتنياهو بحرية العمل ضد التهديدات في كل الساحات وفقا للمسؤول الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
0: إلى ذلك قالت مصادر رسمية للـ LBC إن لبنان الرسمي لم يتبلغ حتى الآن بأي معطيات حول ما قد تشهده الجبهة اللبنانية في حال الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكنه يرحب بأي اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب كليا في لبنان ووقف العمليات التي تحصل في الجنوب. وكشفت المصادر أن لبنان الرسمي أخذ قراره بأنه يفاوض عن نفسه وليس كورقة تفاوض بيد أحد، وأن إيران تريد ربط لبنان بمفاوضاتها مع أمريكا لتقول لحزب الله أنها لم تتخلى عنه، ولكن الدولة اللبنانية تتمسك في قرارها لناحية تفردها بقرار التفاوض وفصل المسارين، وأن لبنان يعمل منذ آخر لقاء في واشنطن مع الفريق المفاوض على تثبيت وقف إطلاق النار الهش، ويجري الوفد اتصالات مع الجانب الأمريكي لوقف شامل للعمليات في كل لبنان، لكنه لم يتلقى بعد أي جواب واضح.
1: في الموازاة نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. ينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. كذلك أفاد أكسيوس بأن مسودة مذكرة التفاهم توضح أيضا أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ستنتهي، وأمريكا ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة 60 يوما. وذكر أن إيران كانت تريد إلغاء تجميد الأموال على الفور وتخفيف العقوبات بشكل دائم، والجانب الأمريكي قال إن ذلك لن يحدث إلا بعد تقديم تنازلات ملموسة.
0: واليوم في المواقف رفع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الصلاة لكي تنجح المفاوضات، مشددا على أن كل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في استقراره وبسلامه ويطمئن الكثيرين.
2: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، وبأمن لبنان يستقر الآخرون، وبسلامه يطمئن الكثيرون. أما من يصنع الشر للبنان أو يتآمر على وحدته واستقراره فإنه يبقى أسير عزلته وجحيمه، لأن الشر لا يبني وطنا ولا يصنع مستقبلا ولا يمنح سلاما، ولهذا مهما اشتدت الظروف يبقى لبنان بحياده رسالة حضارة ولقاء وانفتاح، ويبقى وطنا يحفظه اعتداله ودوره الحر ورسالة العيش المشترك التي يحملها إلى هذا الشرق وإلى العالم.
1: شدد النائب علي فياض على أن السلطة مطالبة بالتفكير مليا بدعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للتعاون على قاعدة السعي المشترك لتحقيق المطالب اللبنانية الخمسة بوضعها ثوابت الموقف الوطني والدفع باتجاه موقف وطني جامع يقف فيه الجميع على أرضية مشتركة تستعيد الأرض وتحمي الاستقرار.
3: العدو برعاية أمريكية أدخل سلطة اللبنانية في نفق لا أفق له، وهذه السلطة للأسف الشديد تتخبط بأداء مرتبك وضعيف لم يتمكن لغاية اللحظة من أن يقدم أي مكتسب لهذا البلد.
0: النائب عماد الحوت أكد أن جوهر المفاوضات أهم من شكلها، معتبرا أن أي مسار تفاوضي يصبح مقبولا إذا كان هدفه تثبيت الأمن في الجنوب، وشدد في حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان على أن المعيار الأساسي يبقى في النتائج السياسية والأمنية التي تحققها المفاوضات. وبشأن قانون العفو العام أكد الحوت أن قانون العفو العام بات ضرورة ملحة على المستويين الإنساني والقضائي.
4: في مفاوضات شبيهة بالميكانيزم، يعني إذا كان هدف هذه اللجنة أن تضبط إيقاع الأحداث في لبنان وتساهم في تنظيم انسحاب العدو الإسرائيلي واستلام الجيش للجنوب، ما عندي مشكلة فيها. أنا مستبعد بالكامل فرضية أنه حيصير في تنسيق لبناني إسرائيلي في وجه عدد من اللبنانيين بغض النظر عن رأيي السياسي. هذا أنا برأيي نوع من الدفع باتجاه ذهنية أنه نحن رايحين على تعاون أمني إسرائيلي لبناني، وبالتالي نوع من حقن داخلي على أمل أنه يتفجر الوضع في لبنان، وهذا لن يكون بحكمة رئيس الجمهورية والحكومة لن يكون.
1: رأى النائب إبراهيم منيم من الـ LBCI أن حزب الله لن يستطيع أن يراهن على تدخل إيراني في لبنان، فلم يعد لدى إيران أي قدرة سياسية أو مالية أو حتى عسكرية لتسليحه، وهناك واقع جديد عليه التعامل معه من أجل إعادة الأرض وإعادة الأعمار، وليس لديه أي خيار سوى العودة إلى الدولة. وشدد منيمني على أنه لا مهرب من المفاوضات مع إسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق وترتيب أمني وسياسي لضمان حماية البلد والرهان على أن إيران تستطيع تأمين الاستقرار للبنان من خلال معادلة وهمية غير مقنع، مستبعدا أن يلتزم الإسرائيلي باتفاق مع إيران أو أن يربط وقف اطلاق النار في لبنان بإيران، معربا عن اعتقاده بأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية هي المدخل لتثبيت وقف اطلاق النار.
0: النائب حسن فضل الله اعتبر أن استمرار التفاوض فيما تستمر إسرائيل في قتل اللبنانيين يزيد الانقسام الداخلي، وأن السلطة اللبنانية تسلك طريقا لا يصل لنتائج.
5: ونحن دعونا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية التي تتشكل في إسلام أباد. ما يجري في المنطقة كبير جدا وسينعكس علينا، ونحن لنا ثقة بإيران وبموقفها وبدورها، وهي إلى جانبنا وهي التي تساندنا، وليست حربنا هي التي ساندتها.
1: حذر عضو تكتل بعلبك الهرمل النيابي الدكتور إيهاب حميدي من أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة من خلال وزير الخزانة الأمريكية بوضع ضباط على لوائح الخزينة يعني أن الجيش اللبناني والمؤسسات التي تنتمي إلى لبنان أصبحت الآن على لائحة أهداف المشروع الصهيوني الأمريكي، ولذلك علينا أن نكون حذرين ممن يحاول أن يشملنا بصفات المشروع الأمريكي من خلال العقوبات ولوائح العقوبات.
6: على لوائح عقوبات الخزينة الأمريكية، هذا يحمل رسالتين علينا أن نؤكد. الرسالة الأولى هي وطنية هذه المؤسسات وهي انتماؤها إلى شعب، وهذا وسام للضباط وللمؤسسات التي ينتمي إليها. الرسالة الثانية وهي الأخطر هي أنه قد نكون أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية.
0: النائب جورج عطلة أكد أنه سيصوت ضد العفو العام إذا طرح كبند وحيد وبالموافقة على الإفراج عن الموقوفين منذ 12 عاما بلا محاكمة، على أن تستمر محاكمتهم إذا طرح التصويت على كل بند على حدة.
1: علقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على حملة أهالي شهداء الجيش اللبناني على قانون العفو العام ونشر فيديو لأحذية عسكرية وضعت أمام مبنى أو وضعت أمام مبنى مجلس النواب وسألت عبر أكس: من الذي أوحى لذوي شهداء الوطن أن يستعملوا وللأسف لغة حزب الله ووسائله؟ وكتبت رينجر أهالي 3 نقاط: مفردات وأساليب اعتدنا سماعها في حملات الترهيب والتجييش لا في خطاب أصحاب الحق والقضية. وختمت: قضية الشهداء أكبر من أن تستعمل في بازار التحريض السياسي.
0: رفض المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في عيد المقاومة والتحرير أي مشروع سلطوي يضع لبنان في قلب الفتنة، ورفض أي سلطة تتنازل عن عقيدة لبنان وإنجازاته الوطنية ومصالحه السياسية، مشيرا إلى أن من يفعل ذلك سيحرق أو يحرق لبنان، ولا شيء أسمى من حماية لبنان ولا أخذ من خيانة المقاومة والجيش والشعب الذين بفضل تضحياتهم تمت هزيمة أخطر مشروع دولي إقليمي ليبقى لبنان.
1: توالت الغارات المعادية على الجنوب، وطاولت سجود والعباسي والمنطقة الواقع بين بلدتي سحمر والبيا ويحمر الشقيف في البقاع الغربي، واستهدف الاحتلال دراجة نارية في بلدة عبا قضاء النبطي، وأدت غارة معادية استهدفت حي المرج إلى قطع طريق عام صريفة وسط أنباء عن سقوط إصابات، كما استهدفت غارة منطقة الميسي بين بلدتي زبدين وشوكين قضاء النبطي. حسين معنا والتفاصيل.
7: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، ووجه عصر اليوم إنذارا بالإخلاء ل6 قرى وبلدات في قضاء صيدا والنبطي. سبق ذلك إنذار ل10 قرى وبلدات في البقاع الغربي والنبطي. وقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدات ياطر وكفرة وعرب صليم وكفر تبنيت وعلي الطاهر وزوتر الشرقية وزوتر الغربية وصريفة والغندورية والدوير وقعقعية الجسر وفرون وجبشيت ويحمر شكيف وحبوش وحاروف. وقد أسفرت الغارات عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم 5 نساء. أما الطيران المسير فقد رفع من وتيرة عدوانه واستهدف عصر اليوم نقطة للهيئة الصحية الإسلامية في عرب صليم، وأفيد عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، كما استهدف بلدة النميرية ب3 غارات ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح. كذلك أغار على ساحة بلدة البازورية ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بجروح مختلفة بينها حالة حرجة. كما استهدف الطيران المسير على طريق زفتة دير زهراني سيارة تابعة لبلدية النبطي وأفيد عن سقوط شهيد. وأيضا استهدف النبطي ومحيط زبدين شوكين. وفي بلدة الدوير شن الطيران مسير غارة أسفرت عن سقوط شهيد و3 جرحى، كما استهدف دراجة نارية في تول ما أدى إلى سقوط شهيد. وفي حاروف أسفر العدوان عن سقوط شهيد. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا، وقد طاول بلدات فرون والغندورية وحداثة ووادي الحجير وزوتر الشرقي وكفر تبنيت ويحمر كيف والنبطي الفوقة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في رشاف بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعات عسكرية لجنود جيش الاحتلال في محيط نهر دير سريان على 5 دفعات وفي أوقات منفصلة بقذائف المدفعية. كذلك استهدف تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي وقت سابق من بعد ظهر اليوم وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان بلدات كفر صير، صير الغربية، الزرارية، أنصار النبطي، مزرعة كوثرية الرز، الخرايب صيدا، وطالب بالابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة.
1: طاولت الاعتداءات الإسرائيلية اليوم بلدات عدة في البقاع الغربي بعد إنذار وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدراي. التفاصيل مع الزميل حسين درويش.
8: شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتان على بلدة لباية في البقاع الغربي. الأولى استهدفت مكبس الإتقان قرب سنوية البلدة الذي كان قد استهدف قبل أيام، والثانية استهدفت أطراف بلدة لباية. وكان الجيش الإسرائيلي قد وزع إنذارا عاجلا حذر فيه قرى وبلدات البقاع الغربي داعيا للابتعاد 1000 متر عن المناطق المهددة، لا سيما في بلدات مشغرة، إليا، سحمر. هذا وحلق الطيران المسير فوق قرى البقاع الغربي على ارتفاع منخفض جدا فوق بلدات مشغرة، سحمر، يحمر، إليا، جب جنين، كامد اللوز وغزة. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: قيادة الجيش أعلنت أن وحدة مختصة من الجيش عملت اليوم على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان في منطقة الصفير الضاحية الجنوبية ونقلتها إلى موقع آمن.
1: توازياً أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية اليوم على طول الشريط الحدودي البحري الشمالي. في المقابل أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.
0: هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللاعبة اللبنانية البطلة ليتسيا عون لمناسبة تأهلها إلى الألعاب الآسيوية 2026 إثر أدائها المشرف في بطولة آسيا للتايكواندو في منغوليا وبلغها الدور ربع النهائي بعد فوزها المميز على اللاعبة الصينية. وأكد رئيس عون أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة اللبنانيين الصلبة وقدرتهم على التفوق رغم التحديات متمنيا لها دوام النجاح والتألق في الاستحقاقات المقبلة ورفع اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية. واعتبر رئيس الجمهورية أن النجاحات التي حققها اللاعبون واللاعبات اللبنانيات في البطولات الدولية تعكس صمود اللبنانيين الذين رغم الظروف التي يمر بها الوطن يؤكدون حضور لبنان والرسالة الحضارية التي يحملها إلى العالم.
1: أشار الرئيس العماد أمين لحود إلى أن الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير هذا العام يأتي في لحظة تاريخية، خصوصا أن العدو نفسه الذي تحررنا منه في هذا العام أو في العام 2000 يسعى إلى احتلال الجنوب من جديد، ولكنه يصطدم بأبطال المقاومة. وأضاف لحود في بيان يدعون ذلك إلى أن نستذكر في هذا اليوم من حقق انتصار التحرير، إذ أن ما سيحصل في المستقبل القريب سيكون شبيها بما حصل في العام 2000، مع فارق أنه لن يستغرق هذه المرة عشرات السنوات بل أيام، لأن هذا العدو على الرغم من إجرامه لم يتمكن من فرض أمر واقع لا في لبنان ولا في المنطقة.
0: غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية. المفتي دريان نوه بجهود المملكة وعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج، وكلف أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي أداء الصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك.
1: انتقد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي زمن الثرثرة الإعلامية الرخيصة وتشويه الفكر، وطلب بمناسبة عيد محطة تيلي لوميير ونورسات الرحمة لمؤسسها الأخ نور، متمنيا أن تبقى هذه الشاشة شاهدة لكلمة الرب.
9: صلاتنا أن يرحم الرب مؤسسها الأخ نور ويهدي الإدارة الجديدة إلى نور المعرفة الحقيقية، كي تبقى هذه الشاشة شاهدة لكلمة الرب في زمن الظلمة الإعلامية والثرثرة الرخيصة وفي عصر تشويه الفكر والقلب والإيمان.
0: أورد النائب فؤاد مخزومي عبر إكس أنه اجتمع على فطور في مقهى الروضة مع أهل بيروت في لقاء ودي، حيث تناول النقاش قضايا معيشية واقتصادية تمس حياة المواطنين اليومية، إضافة إلى التحديات التي تواجه العاصمة على مختلف الصعد. وأشار مخزومي إلى أن هذا اللقاء يشكل مساحة للتواصل المباشر والاستماع إلى رأي أبناء بيروت، ويشكل تأكيدا على أهمية الشراكة بين المواطن وممثليه في صياغة الحلول، فالحوار البناء هو السبيل لتعزيز الثقة والعمل المشترك لما فيه الخير لبيروت ولأهلها.
1: طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزارة التربية برفع أجر الساعة وأقرار زيادات عادلة على الرواتب بما يواكب الواقع المعيشي، البت الفوري ببدلات التصحيح والمراقبة وتحسينها بما يليق بجهد الأساتذة، تقديم دعم واضح للأساتذة المتضررين من الحرب والنزوح والإخلاء، وقف سياسة التهميش، واحترام ممثلي المتعاقدين في كل ما يتعلق بالتعليم الرسمي وقراراته. وشدد الحراك على أن استمرار إقصاء حقوق المتعاقدين مقابل الانفتاح الدائم على كارتلات التعليم الخاص يمثل خللا خطيرا في إدارة القطاع التربوي ويضرب مبدأ العدالة والشراكة داخل المدرسة الرسمية، ويؤدي إلى انتفاضة لا تحمد عقباها، قد تطيح ليس فقط بالامتحانات الرسمية بل بالوزيرة نفسها إذا بقيت مصرة على إقصاء الحقوق.
0: أعلن نقيب أطباء لبنان طرابلس الدكتور إبراهيم مقدسي نتائج انتخابات 4 أطباء أعضاء في مجلس النقابة والتي جرت اليوم، والفائزون هم عمر مولوي، أنطوني صباغ، مازن طالب، وطارق قصب.
1: في أخبارنا الإقليمية والدولية من نشرة راديو راما عبر صوت كل لبنان، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على حسابه عبر منصة تروث سوشيال، تظهر سفينة ترفع العلم الإيراني وقد تعرضت لدمار كبير، مرفقا إياها بكلمة أديوس وداعا. وبانتظار الكشف عن مقاصد الرئيس الأمريكي، أفاد موقع إكسيوس أنه في حال تمت الموافقة اليوم على اتفاقية السلام بين إيران والولايات المتحدة، فأن وقف الحرب على الجبهات كافة من ضمنها لبنان يصبح حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غد الاثنين.
0: واليوم أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيا أنه لم يتخذ أي قرار من دون إذن المرشد، ولن يتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي. وكشفت وكالة تسنيم أن إيران لم تقبل بعد أي إجراءات تتعلق بملفها النووي وأي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة. وأشارت الوكالة إلى أن إيران تؤكد ممارسة سيادتها على مضيق هرمز بشتى السبل، وسيجري الإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقا، ولا تغيير في هرمز إذا استمر الحصار البحري. ولفتت إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز سيعود لمستوى ما قبل الحرب وفق مسودة التفاهم.
1: أشار قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي إلى أن خطط واستراتيجيات قائد الثورة لإدارة الخليج ومضيق هرمز تضمن مستقبل المنطقة والنظام الإقليمي والعالمي الجديد، مؤكدا أنه في ظل استراتيجية إيران القوية القوات المسلحة ستمنع تكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وستفرض إيران قوتها على العدو وسترد بقسوة على أي عدوان.
0: وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني رفيع أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هناك أخبارا إضافية عن إيران ستأتي لاحقا، مشيرا إلى تقدم مهم ولكنه ليس نهائيا، لافتا إلى أن مضيق هرمز ممر دولي وطهران لا تمتلكه، ويجب أن لا تستغل أي دولة الممرات البحرية أو المجال الجوي، ويجب ضمان حرية الملاحة في المنطقة.
1: وفي تل أبيب أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للوزراء بعدم التعليق على الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن بحسب القناة 14 الإسرائيلية. وكشفت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء تحظر عليهم الحديث عن الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من الظهر.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية السلام. حلتنا اليوم بين الحلم المعلن والظل المخفي. في كل مرة يعلن فيها عن مشروع كبير في بلدنا ينهض في الناس شيء من الأمل ولو كان حذرا. يتخيلون فرص عمل، بنى تحتية أفضل، اقتصاد يتحرك، دولة تستعيد هيبتها، وشباب لا يضطرون إلى الهجرة. في بلد أنهكته الأزمات يكفي أحيانا أن يفتح باب صغير في جدار اليأس كي يشعر الناس بأن الحياة ما زالت ممكنة. لكن هذا الفرح لا يلبث أن يصطدم بسؤال مقلق: ماذا يجري في الكواليس؟ من يقرر؟ من يستفيد؟ هل المشروع ولد فعلا من رؤية وطنية أم من تسوية مصالح؟ هل أعدت الدراسات كما يجب؟ هل هناك شفافية في العقود؟ هل حددت المخاطر؟ هل وضعت المصلحة العامة فوق الحسابات الشخصية؟ هنا تظهر تلك الثنائية المؤلمة التي نعيش دائما: من جهة إعلانات كبيرة عن مشاريع قادرة نظريا على إنقاذ البلد، ومن جهة أخرى مناطق ظل تجعلنا نخاف أن يصاب المشروع بالعطب قبل أن يبدأ. هذه الثنائية ليست مجرد مشكلة تقنية، إنها أزمة أخلاقية وسياسية وإنسانية في آن واحد. فالبلد لا ينهار فقط بسبب غياب المشاريع، بل أيضا بسبب طريقة إنتاج المشاريع. قد يكون المشروع ممتازا في فكرته، لكنه يتحول إلى خطر عندما يدار بمنطق الزبائنية، أو عندما يفصل على قياس المستفيدين، أو عندما تخفى بنوده الحقيقية عن الرأي العام. من الناحية الأخلاقية هناك سؤال جوهري: هل يجوز أن نبيع الناس الأمل قبل أن نضمن الحد الأدنى من الجدية والنزاهة؟ الأمل ليس سلعة إعلامية. الشعب الموجوع ليس جمهورا انتخابيا فقط، ولا مجموعة أرقام في استطلاع رأي. الناس الذين ينتظرون الكثير من دولتهم ينتظرون الكثير من الشفافية والوضوح. الأخلاق السياسية تبدأ من الشفافية، والشفافية ليست نشر صورة اجتماع أو تصريح منمق أمام الكاميرات. الشفافية تعني أن يعرف المواطنون كيف ولد المشروع، ولماذا اختير هذا المسار دون غيره، ومن هي الجهات المنفذة، وما هي المعايير التي اختيرت، وما هي آليات الرقابة، وما هي الضمانات ضد الفساد والهدر والتضارب المصالح. لكن المشكلة أعمق من الفساد المالي، هناك فساد في الرؤية أيضا. أحيانا يطرح مشروع ضخم لا لأنه الأولوية الفعلية للبلد، بل لأنه يلمع إعلاميا. هناك مشاريع تبهر الناس لكنها لا تعالج الجرح الحقيقي. لذلك لا يكفي أن نسأل هل المشروع مربح، بل يجب أن نسأل من يخدم، من يهمش، من يحمي. السياسة التي لا ترى الإنسان تتحول إلى إدارة مصالح، والاقتصاد الذي لا يرى الفقير يتحول إلى آلة قاسية، والتنمية التي لا ترى الكرامة تتحول إلى واجهة. لذلك المطلوب ليس فقط مشاريع كبرى، بل مشاريع عادلة. المشروع العادل هو الذي لا يكتفي بإنتاج الربح، بل ينتج ثقة، كرامة، مساواة أمام القانون. هو المشروع الذي لا يقوم على تمرير الصفقات، بل على بناء المستقبل. هو المشروع الذي لا يخاف من السؤال، لأنه يعرف أنه ولد من أجل الناس لا من أجل المنتفعين. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: فيما توشك أمريكا وإيران على توقيع اتفاق تمديد وقف النار، الموقف اللبناني ينتظر الجديد على ساحة الجنوب. مصادر عالمية تتحدث عن مسار الساعات الأخيرة الماضية وتمسك لبنان بتفاوضه عن نفسه لا كورقة تفاوض عليها أي جهة. الوفد العسكري إلى البنتاغون، ورقة تعرض الانتهاكات الإسرائيلية وتسأل عن الوعود التي بذلت للجيش. مواقف حزب الله تجدد انتقادها لمسار التفاوض وتعتبر أنه لا يوصل إلى نتائج. الراعي من بكركي رفع الصلاة من أجل نجاح المفاوضات وسأل عن الفوضى والخوف على بيروت. عماد الحوت لصوت كل لبنان، أي مسار تفاوضي يصبح مقبولا إذا كان هدفه تثبيت الأمن في الجنوب. مزيد من الاعتداءات على الجنوب وتدريبات عسكرية معادية على طول الشريط الحدودي البحري وإنذارات لمشغرة ودير الزهراني ومناطق أخرى. إيران تؤكد وحدة الموقف بين الرئاسة والمرشد وترفض أي إجراءات تتعلق بملفها النووي، وترامب يودع إيران، فماذا يقصد؟ وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأبشر بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة
1: بالغطاء النووي الأمريكي.
2: أنت شككت في قدرة المؤسسات الدولية على ضبط التوازن النووي العالمي، هل يفهم من هذا أن العالم يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة؟
1: طبعا شيء واضح أكيد، ونحن نقدمك لماذا نرى الحروب في كل مكان؟ هذا لأنه عدم عمل الوكالات، عدم منظمات وعدم قيادتها، وهذا ما يؤدى فعليا إلى كل هذا الشيء. لذلك نحن ذاهبين إلى تصعيد كبير، وهو يمكن أن يؤدي فعليا بعد ذلك إلى إنتاج سلام حقيقي وهيكلة أمنية جديدة على الكرة الأرضية. ولكن حتى الآن نحن نعيش في كما قلت في بداية اللقاء أزمة دائمة يمكن أن تتصاعد في أي وقت، وهذا ما سيؤدي فعليا إلى خطر كبير جدا على الأمن والاستقرار الدولي.
2: أخيرا دكتور محمود الأفندي، روسيا دافعت خلال المؤتمر عن الحق المطلق للدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، لماذا تفرض الدول الغربية قيودا على هذا الأساس وتحتكر حيازتها للطاقة النووية؟
1: لأنه طبعا عندما تملك أي دولة طاقة نووية تستخدمها في الغرب السلمي تتطور بشكل سرعة، لأن يعني هناك تجارب علمية كبيرة يمكن أن تحصل وتؤدي إلى ازدهار لهذه الدول علميا وتكنولوجيا، هم يعني يصبحوا منافسين لهم في السوق الدولية، هم لا يبدو منافسين، لأنه دائما الطاقة النووية تستخدم لخلاص سلمي، تكون طاقة لإنتاج الكهرباء على سبيل المثال، لبحوث علمية كبيرة جدا، هذا يزيد من ازدهار هذا البلد. لذلك المفاعل النووي ليس فقط لإنتاج السلاح النووي بل للازدهار أيضا، ويصبح الدولة أكبر تحضرا وأكبر ازدهارا. ونعلم أن السياسة الغربية هي السياسة الاستعمارية، ولا تريد لأي دولة أن تحصل على مؤهلات، هذه المؤهلات يمكن أن تنافسها في المستقبل على السوق العالمية وعلى السوق الدولية. هم لا يريدون أقطاب، هم يريدون أن يكون نفسهم مهيمنين على كل دول العالم، وكل دول العالم متسولة وتطلب منهم الخروج للخروج من الأزمات الاقتصادية، وبالإضافة للتكنولوجيا فقط يملكونها يبيعونها أمتى ما يدوم، ما هي التكنولوجيا وأي نوع تملكه هذه الدولة وتقرر مصير هذه الدولة. لذلك دولة عندما تملك على سبيل المثال، أعطيك مثال صغير، يعني الآن هناك مشروع لإنتاج مفاعل نووي كبير، مشروع الضبعة في مصر، هذا المشروع يمكن أن يعطي 20% من مصر من توفير الكهرباء، يعني تغطي 20% كهرباء مصر، هذا يعني أن مصر ستملك طاقة إضافية، هذه الطاقة الإضافية ستستخدمها في إنتاج أمور أخرى في صناعة، يعني ستتطور هذا البلد ليس فقط يعني الاستخدام، سيكون عندها فائض الطاقة، هذا الفائض الطاقة سيؤدي فعليا إلى تطور هذا البلد، وهذا ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. مصالح دول الولايات المتحدة وحلفائها الدول الغربية هي مصلحة أن يكون العالم دائما غارق في الديون وغارق في الجهل حتى يستطيع أن يسيطر عليه. فالطاقة النووية هي أيضا هي أداة للتطور والازدهار أيضا.
3: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات هاتفية مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، تناولت تطورات متعلقة بمذكرة تفاهم للسلام مع إيران ومساعي التوصل إلى اتفاق. وأشار ترامب إلى أن المباحثات أسفرت عن تقدم كبير في مسار الاتفاق، مبينا أن التفاهم النهائي سيتم استكماله بين الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات. وأفادت تقارير صحفية بأن ترامب لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران، وأن عددا من القادة حثوا ترامب خلال الاتصال على قبول الاتفاق.
2: كما أكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم فتح مضيق هرمز من بين العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق، موضحا أن التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال قيد البحث على أن يتم الإعلان عنها قريبا. في السياق نفسه، أجرى ترامب اتصالا منفصلا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا أن المحادثة كانت إيجابية. وذكرت مصادر أنه تم استدعاء نائب الرئيس من أوهايو ووزير الحرب من نيويورك إلى واشنطن لعقد اجتماع بشأن الاتفاق.
3: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور خالد فواز، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور خالد، هل يعكس حديث الرئيس الأمريكي عن مذكرة تفاهم مع إيران تحولا استراتيجيا تجاه طهران؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا فندم، أن الرئيس ترامب يستخدم أداة الضغط السياسي والعسكري على إيران لوضع الشروط المتفق عليها من اتجاه طرف واحد وليس من اتجاه طرفين، وأن اليوم الأحد اليوم هو الذي وضعه لإنهاء هذه المفاوضات، سواء كانت اتفاقية تنهي هذه الحرب أم امتدادا لهذا الاتفاقية. وإحنا نرى من الأمور أن الرئيس ترامب يضع شروطا خاصة بإيران بعدم تخصيب اليورانيوم وتسليمه مرة أخرى، وأن المرشد الأعلى يرفض خروجا غراما واحدا من إيران.
3: وكيف تقرؤون مباحثات ترامب مع قادة المنطقة خلال هذا التوقيت، وما الهدف منها؟
4: أولا فندم، أن الدول العربية هي الدول المتضررة من هذه الغلق ومن غير هذا الأمر من الاعتداء القائم عليها، لأنها معتمدة كثيرة على مضيق هرمز، ومثل السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر وعمان، كل منهما له نسبة كبيرة من دخول البترول والنفط الخاص بها عبر هذا المضيق، مثل السعودية 38% والعراق 25% والإمارات 20% والكويت 14% وقطر 10% وعمان 5%. وتعتمد هذه الاعتمادات كبيرة على إيرادات النفط ودفعها في مصادر أخرى، غير أيضا في دخول دول أخرى مثل مصر وقطر والإمارات والسعودية لتحل هذه المفاوضات وتوصيل جانب الاتفاقات بين إيران وواشنطن على إنهاء هذه الحرب وفتح مضيق هرمز مرة أخرى وتأمين الملاحة البحرية. بغير هذا الأمر، تأمين الدول العربية بعدم الاعتداء عليها مرة أخرى.
3: إذن إلى أي حد يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من الاتفاق النووي السابق برأيك؟
4: والله يا فندم، هي ممكن تكون واقفة على هذا الأمر على المرشد الأعلى إلى إيران والوصول إلى حل متفق عليها، وإنما المرشد الأعلى يرفض تماما الخروج بغراما واحدا من اليورانيوم برا إيران. وأيضا أنا ممكن أن يوصل هذا الاتفاق إلى الاتفاق هدنة مؤقتة لمدة معلومة، أو تمديد هذه المدة أخرى للوصول إلى هذا الاتفاق، لأن إيران توضع شروطا خاصة بهذا اليورانيوم وأن لا تتنازل عنها أو تتسامح بها.
3: وكيف يمكن تفسير الاتصال المنفصل بين ترامب ونتنياهو، وهل توجد خلافات بينهما على شكل الاتفاق؟
4: أولا فندم، أن الرئيس دونالد ترامب رجل الصفقات، لا يريد أي حربا دخولا مع أي دولة من الدول، ويريد الحفاظ على مقعده أو حتى الشعبية الخاصة به في أمريكا، وأن دخول هذه الحرب كانت بسبب إسرائيل وكانت من سبب تسريب ملفات بيستن، وأن هذا الاعتقاد أن ترامب يصل إلى اتفاق وبساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تعود الحرب مرة أخرى وتعود الخسائر مرة أخرى على أي دولة من الدول، غير أن إيران لها أزرع كثيرة في المنطقة سواء كان في سوريا أو العراق أو لبنان أو في غزة، وأنه يريد الوصول إلى اتفاق سلميا يبعد كل البعد عن الضرب مرة أخرى أو اعتداء أي دولة من دول على الدول العربية.
3: دكتور، كيف يمكن أن يؤثر أي اتفاق أمريكي إيراني جديد على توازن القوى في المنطقة؟
4: طبعا أي اتفاق فندم بيحصل بين دولة عربية وأي دولة من الدول بيكون فيه عائد اقتصادي عائد على الدول كلها، من فتح المشروعات بينها وبين الدول وزيادة الصادرات، غير هذا الأمر من الإنتاج وزيادة التوظيف، غير فندم أن المنطقة كاملة على رهيب ساخن لا تستطيع يعني تحمل أكثر من ذلك، غير أن الصراعات الموجودة مؤدية إلى زيادة الأسعار ووجود الاقتصاد والطاقة في زيادة. فأفضل شيئا هو الاتفاق السلمي بين الدول العربية حتى تعود هذه المنطقة مرة أخرى للاعتماد على نفسها وجعلها دولة رعاية واحدة مقتمدة في الاقتصاد والسياسة وغير أقدم من الاجتماعات العسكرية أفضل لها من اعتماد على أي دولة من الدول غرب أوروبا.
3: أخيرا، هل نحن أمام اتفاق قريب وفقا للمعطيات الأخيرة، أم أن هناك عراقيل أمام الأطراف المشاركة؟
4: أولا فندم، أن الوصول للاتفاق محدد ممكن أن يتم، وهذا الأمر وصل به رئيس ترامب في من خلال لقاءاته أو حديثه مرة أخرى، قال أن وصل الاتفاق إلى 50% بينه وبين إيران، ولكن هذا الأمر واقف على تخصيب الأورانيوم وخروجه بر إيران وتوصيله إلى أمريكا أو روسيا، وهذا الأمر هو الذي يزيد تعقيدا كل يوم، وعدم وصوله إلى اتفاق مؤكد أن إيران لا تستغني عن سلاحها النووي أو تخصيبه. وكما قال المرشد الأعلى السابق، أنه من الغباء أن إيران تستغني عن تقوية سلاحها الخاص بالأورانيوم، ولكن من الممكن أن يزيد هذه الأمر تعقيدا للوصول إلى اتفاق مرة أخرى أو فترة هدنة مؤقتة حتى العودة مرة أخرى لهذه الاتفاقات.
2: قررت فرنسا منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى أراضيها بعد انتهاكات بحق المشاركين في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء الأسطول، منددا بما وصفه بتصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.
3: وطالب بارو إلى جانب نظيره الإيطالي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي المتطرف عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر تنكيلا بناشطين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. وصور المقطع الذي لاقى تنديدا دوليا كبيرا عشرات النشطاء المعتقلين في مدينة أسدود جاثين ومقيدي الأيدي.
2: من باريس ينضم إلينا الدكتور خالد الشولي المحامي الدولي. دكتور خالد، هل يمثل القرار الفرنسي برأيك تحولا في سياسة فرنسا تجاه حكومة إسرائيل؟
5: أنا أعتقد لأنه الحكومة الفرنسية تحاول أن تكون لها سياسة معتدلة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في قضية فلسطين، ولذلك هي تبحث على أن لا يكون هناك مجال لمن يرتكب الانتهاكات و الجرائم الدولية مكان في فرنسا، ولذلك يعني أعتقد أن فرنسا تريد أن تغير منهجها بحيث تعطي لهؤلاء المجرمين إشارة بأنه لابد لهذه الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق في حقوق الإنسان وفيما يتعلق في القانون الدولي الإنساني، أن تتوقف وفورا. ولذلك يعني فرنسا منذ أيام ديغول إلى يومنا هذا تحاول أن تمارس سياسة الاعتدال في شؤون الشرق الأوسط، وأيضا محاولة أن تعطي للشعب الفلسطيني الحق في التقرير المصير وتساند هذا الحق.
2: لكن إلى أي مدى يمكن أن تتوسع العقوبات الأوروبية لتشمل وزراء أو مسؤولين إسرائيليين آخرين متهمين بالتحريض أو انتهاك حقوق الإنسان؟
5: أنا أعتقد بأنه أيضا هذه المسألة مهمة جدا، لأنه مجموعة من الدول في الاتحاد الأوروبي الآن تشن حملة على انتهاكات والتحريض الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعض الرموز في الحكومة الإسرائيلية الذين لا يتوانون حقيقة عن مسألة انتهاكات الجسيمة، وقد رأينا ذلك في أسطول الصمود الذي مارسه بن غفير وغيره أمام شاشات العالم. ولذلك يعني هذه الأمور لابد أن يكون عليها رد حاسم و يعني رد ثوري. وأعتقد بأنه أيضا الشارع الأوروبي الذي يغلي الآن ويحاول أن يغير من سياسة الحكومات الأوروبية في هذا المجال يعني له دور في مسألة أن تأخذ هذه الحكومات هذه الانتهاكات على محمل الجد، ومن ثم تطبيق سياسة الأمر الواقع وعدم الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان وقضايا الانتهاكات في مجال القانون الدولي الإنساني. الآن نرى بعض المطالبات أمام أيضا المجلس الاتحاد الأوروبي، كل الأجهزة الأوروبية تحاول، والبرلمان الأوروبي أيضا يحاولون أن يضعوا حد أيضا لمسألة التعاون الاقتصادي ما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وما بين أيضا الاتحاد الأوروبي. لذلك هذه المسألة أعتقد أنها سوف تتطور مستقبلا وتشمل شخصيات وأسماء أخرى. ونحن رأينا بأنه مجموعة من المستوطنين ومجموعة من المستوطنات التي تم وضعها على لوائح أوروبية في السابق، ولذلك يعني هذه المسألة من المسائل التي لابد أن تؤخذ بعين الجد. وأيضا أوروبا لن تتهاون في هذه المسألة، وأعتقد بأنه من مصلحة أوروبا ومن مصلحة أيضا سمعة حقوق الإنسان التي تدافع عليها، تدافع عنها الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أن تسير في هذا المجال حتى لا تتهم بأنها محايدة لطرف على طرفها.
2: دكتور، ما التداعيات القانونية لنشر مقاطع مصورة لمعتقلين مدنيين وهم يتعرضون لانتهاكات من السلطات الإسرائيلية؟
5: هناك طبعا هذه الانتهاكات وهذه الصور تنبئ عن انتهاك صارخ لقواعد جنيف ولقواعد المحكمة الجنائية الدولية. نعلم بأن هذه التصرفات تقع في خانة جرائم الحرب، وحتى ممكن أن تكون أيضا جرائم بالإنسانية، لأنها تعتبر جرائم من الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر. ولذلك يعني هذه تنتقل من مسألة أنها جرائم حرب إلى جرائم بالإنسانية، ولذلك يعني العقوبات عليها طبعا رهيبة جدا. وأعتقد بأنه بن غفير هو أحد الشخصيات التي تم طلب من دائرة الهدية في محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحقه، لأنه هو لا يتردد ولا يتوانى عن مسألة انتهاكات في حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. ولذلك يعني هو يعتبر إحدى الشخصيات المهمة جدا في مطالبة المنظمات الإنسانية وحتى المحامون وأيضا الضحايا في أن يتم وضع اسمه على قوائم المطالبة الدولية والمتابعة، وأيضا ممكن إذا تم القبض عليه أن تكون محاكمته يعني محاكمة عادلة، ويختم عليه أن يكون يعني بالمؤبد أمام القضاء الدولي، بالإضافة إلى القضاء المحلي، لأنه نحن نعلم بأنه ما قام به بن غفير أيضا لقع في خانة التعذيب، والتعذيب في معظم الدول الأوروبية هي من الاختصاص العالمي لهذه الدول. ولذلك يعني ممكن للضحايا أن يقوموا أيضا، ونحن هذا ما نعمل به نحن كمحامين أيضا، مطالبة بعض الدول الأوروبية حينما إذا حضر إلى هذه الدول أن يتم مطالبة هذه الدول بإيقافه وإنزال العقوبة التي يستحقها في هذا المجال.
2: وكيف تنظر المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التعامل الإسرائيلي مع النشطاء الأجانب المشاركين في قوافل أو أساطيل دعم غزة، أو ما هو التكييف القانوني لهذا الأمر؟
5: التكييف القانوني ما في أي نوع من ليس عليهم يعني أي عقوبة أو أي مخالفة يقومون بها، لأنه هم يتصرفون وفق أفكارهم وفق معتقداتهم وفق قناعاتهم القانونية وقناعاتهم أيضا الإنسانية. ولذلك يعني هذه من الحرية الشخصية في لهؤلاء الناس وفق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة القيم والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وأيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1961. فإذا هذه من المسائل الشخصية، من المسائل التي هي تعتبر من الحقوق الماسة بالشخص الإنساني، ولذلك ليس عليهم أي تبعات قانونية إذا لم إذا كان العمل طبعا وفق القواعد المرعية في هذا المجال. طبعا هم لم يحملوا السلاح، لم يشنوا حربا، ما قاموا بأي عمل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، بالعكس هم طبقوا القواعد الدولية، وخاصة النداءات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في مسألة مساندة الشعب الفلسطيني ومساندة الضعفاء هناك بالعمل الإنساني، وعملهم هذا يقع ضمن هذه المنظومة وضمن هذه القوانين، ولذلك يعني ليس عليهم أي مخالفات يمكن أن يتم توجيهها لهم، ولذلك يعني الإسرائيلي بشكل عام لا يستطيع أن يعاقب هؤلاء لأنه لم يتم توجيه أي تهمة مخالفة لقواعد القانون الدولي ضد هؤلاء الأشخاص.
2: كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، خاصة في ظل التوتر المتصاعد بشأن الحرب في قطاع غزة؟
5: أنا أعتقد لأنه يعني الآن في عندك مجموعة من السياسيين الإسرائيليين لا يستطيعون التنقل في أوروبا، منهم رئيس الوزراء نفسه بنيامين نتنياهو، وحتى وزير حربه السابق اللي هو الذي صدرت بحقه أيضا مذكرة اعتقال. فنحن إذا أمام مجموعة من الشخصيات الذين يستطيعون التنقل في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت مجموعة من الدول الأوروبية وحتى غير الأوروبية أنه إذا تم حضور إحدى هذه الشخصيات إلى بلادهم سوف يتم اعتقالهم، تحقيقا طبعا لمذكرة الاعتقال الصادرة من محكمة الجنايات الدولية، وأيضا هناك يعني مطالبات أيضا شعبية وأحكام قد تكون قد صدرت أو في طور الصدور من قضاء بعض الدول في جلب أو توقيف هؤلاء الوزراء أو هذه الشخصيات، وهذه يعني لا أعتقد أن سوف يكون لديها يعني سوف يكون لها يعني نتائج على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية وعلاقات الفرنسية الإسرائيلية بشكل يعني واسع وكبير جدا، لكن سوف يكون هناك طبعا مآخذ، سوف تطعن على ذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي، سوف تحتج على ذلك، لكن على ما أظن أنه منظومة الحقوق والحريات في أوروبا وخاصة في فرنسا، وفرنسا تعتبر أم الحقوق والحريات، لذلك هذه لا أعتقد بأنه سوف تكون مجال للمساومة من قبل دولة فرنسا وحكومة فرنسا، وسوف تمضي في هذا المجال.
2: دكتور خالد الشولي، ما تأثير هذه التطورات على صورة إسرائيل في الرأي العام الأوروبي؟
5: نعلم بأن صورة إسرائيل في الرأي العام الأوروبي قد تدهورت تدهورا كبيرا جدا، يعني إحنا عندما كنا في فرنسا نأتي إلى أوروبا، أو كنت أنا في أوروبا يعني في بدايات وجودي في أوروبا في بدايات الثمانينات، وحتى من نقل لي الصورة في السبعينيات كانت صورة إسرائيل صورة أكثر يعني مقبولية في دول الاتحاد الأوروبي وعند الشعب الأوروبي. الآن نحن نرى نتيجة شغلنا، نتيجة العمل، نتيجة الاحتكاك مع الأوروبيين، نتيجة ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في قطاعات عامة في فلسطين. نحن نعلم بأنه صحيح أن هناك حرب دارت على الغزاويين في غزة، وهناك حرب إبادة في النت، وأيضا هناك حرب إبادة أخرى تشن على الضفة الغربية، وهناك انتهاكات لحقوق الإنسان ولقواعد جنيف في الضفة الغربية. نحن نعلم بأن القدس الشرقية محتلة، الضفة الغربية محتلة، وهناك عمليات سطو وعمليات قتل وعمليات قتل ممنهج أيضا، وهناك عمليات يعني أخذ الأراضي من الغير بالقوة، فكل هذه تقع ضمن الجرائم التي فتحت عيون الأوروبيين، ونتيجة هذا النشاط الفلسطيني والكفاح الفلسطيني وأيضا الصبر الفلسطيني أثمر على أن يكون هناك نوع من التغير في المزاج الشعبي الأوروبي وصورة إسرائيل تتغير نحو الأسوأ، بل الأسوأ كثيرا، وهناك يعني تردي في هذه

0: فنقطة أمنية وموقعا للشرطة في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. وأوضحت مصادر محلية أن القصف نفذ بصاروخين من طائرات استطلاع استهدفا نقطة أمنية قرب دوار 17 غربي المدينة. واتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق التفاهمات والاتفاقات الخاصة بوقف إطلاق النار في القطاع، معتبرة أن العمليات العسكرية الأخيرة تمثل انقلابا واضحا على ما تم التوصل إليه برعاية الوسطاء.
1: من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية راين هيلد فان دي فيردت خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن 53% من المستشفيات و 58% من المراكز الصحية تعمل بشكل جزئي فقط، مرجعة ذلك إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
0: من غزة ينضم إلينا الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عماد، ما أسباب استهداف إسرائيل لعناصر الشرطة في غزة؟
2: باعتقادي أن إسرائيل لم تتوقف منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من عمليات الاستهداف والخروقات ضد الفلسطينيين، هي مستمرة في عمليات الاغتيال، كل يوم يسقط شهداء. الاستهداف ليست فقط لعناصر الشرطة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، هناك استهدافات تجري لمدنيين فلسطينيين. إسرائيل من خلال عملية التوسع في المناطق التي تسيطر عليها خلف الخط الأصفر، ما بين الخط الأصفر والخط البرتقالي الذي تبتدعه إسرائيل، أيضا تستهدف المواطنين النازحين الذين يسكنون في تلك المناطق وتطلب منهم مغادرة تلك المناطق وتوقع شهداء وجرحى خلال عمليات الاستهداف لتلك المواطنين. وبالتالي هذا يؤكد أن إسرائيل لا تريد الالتزام بالاتفاق الذي أبرم في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها أيضا لا تريد الالتزام في البروتوكول الإنساني. منذ توقيع الاتفاق إسرائيل لم تلتزم بإدخال المساعدات للفلسطينيين داخل قطاع غزة، تم الاتفاق على إدخال 600 شاحنة يوميا، كل ما يدخل إلى قطاع غزة هو من 80 إلى 150 شاحنة يوميا، وهذا لا يكفي لسد حاجة المواطنين الفلسطينيين في ظل الحصار المستمر لمدة عامين، إلى جانب أنها تضع قيودا على إدخال بعض البضائع الأساسية التي يحتاجها المواطنون داخل قطاع غزة. وهذا يدلل أن إسرائيل مستفيدة من بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، لا تريد الذهاب إلى بنود المرحلة الثانية، لأن بنود المرحلة الثانية ربما تفرض على إسرائيل قيودا لها علاقة بالانسحاب من قطاع غزة، لها علاقة بإدخال المساعدات، دخول قوة الاستقرار الدولي، إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع للعمل من داخل قطاع غزة، وهذا ربما سوف يؤثر على شعبية بنيامين نتنياهو داخل إسرائيل. نحن الآن يعني مرتبطين بمزاج بنيامين نتنياهو ومزاج هذا الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في إسرائيل، لأن بنيامين نتنياهو قد حظي بفشل ذريع في تحقيق أهداف الحرب على إيران، وأنه لم يتمكن من حسم المعركة في جنوب اللبناني، وبالتالي هو يفرغ هذه الأزمة باتجاه الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. وعادة تعودنا على بنيامين نتنياهو، كلما تعرض النظام السياسي الإسرائيلي إلى تصدعات أو انتقادات من قبل الجمهور الإسرائيلي يذهب بنيامين نتنياهو بخطوة إلى الأمام على حساب دماء الفلسطينيين من خلال عمليات الاغتيال أو العمليات العسكرية داخل قطاع غزة أو حتى عمليات التوسع واتخاذ قرارات ضد الأرض الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو حتى قطاع غزة.
0: وما الرسائل الإسرائيلية من استهداف مواقع شرطية وأمنية في هذا التوقيت برأيك؟
2: يعني إسرائيل ترسل رسائل عدة، الرسالة الأولى إلى حركة حماس بأنه غير مقبول بقاء حركة حماس في الحكم داخل قطاع غزة، وأن الشرطة الفلسطينية التي يجب أن تحكم قطاع غزة هي شرطة تتبع للجنة الوطنية ولمجلس السلام الدولي، ولا يمكن أن يكون مقبولا لدى إسرائيل بقاء حماس في الحكم داخل قطاع غزة، وهذه رسالة واضحة يعني ترسلها إسرائيل. الرسالة الثانية هي للوسطاء وللمجتمع الدولي وللولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل ستبقى هي المسيطرة ولها اليد الطولة في السيطرة الأمنية على قطاع غزة، ولن تسمح ببقاء أي عنصر يهدد أمن إسرائيل أو

0: يشكل أمن إسرائيل حسب ادعاء يعني بنيامين نتنياهو وادعاء الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هي من خلال تلك العمليات أيضا ترسل رسالة للجمهور الإسرائيلي بأن إسرائيل ما زالت مستمرة في ملاحقة عناصر حماس وفي ملاحقة كل من حاول أو كل من خطط إلى 7 أكتوبر. وهذا ربما فيه إشارة بأن بنيامين نتنياهو يريد تحسين صورته الذهنية لدى المواطن الإسرائيلي، لا سيما أننا أمام ربما اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في إسرائيل، وهذا ربما سوف يعني يحسن من صورة بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي. ورأينا يعني حالة التحسن في صورة بنيامين نتنياهو عندما أقدمت إسرائيل على اغتيال قائد القسام في غزة عز الدين الحداد. هذا ربما استطاع بنيامين نتنياهو أن يعني يتغنى به بأنه صورة نصر له، واستطاع أن يحاول أن يقنع الجمهور الإسرائيلي بأن ذلك هو في إطار الملاحقة التي تقوم بها إسرائيل ضد كل من خطط أو ارتكب 7 أكتوبر ضد دولة إسرائيل.
1: إذن إلى أي مدى أصبحت الخروقات تمثل تهديداً كاملاً لمسار التهدئة؟
0: يعني بالتأكيد الخروقات الإسرائيلية تمثل يعني تهديداً واضحاً لحالة الاستقرار داخل قطاع غزة، إلى جانب أن هذه الخروقات المتمثلة في عدم إدخال المساعدات ربما تمثل يعني تهديداً للأمن الشخصي للفلسطينيين أو الأمن المجتمعي للفلسطينيين، لا سيما أن هذا ربما يؤثر على الحالة الاجتماعية والصحية والإنسانية للمواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وربما ينعكس بالسلب على سير أو استمرار سير يعني بقاء هذا التهدئة. ولكن دعني هنا أؤكد بأن أوراق القوة لدى الفلسطينيين ربما يعني اختفت كليا في ظل أن حماس التزمت في المرحلة الأولى بتسليم يعني الأسرى الأحياء منهم والأموات، وهذه الورقة التي كانت قوية بيد فصائل المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، وبعد تسليم أو التزام حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالبنود الملزمة أو الموكلة إليها ربما يعني ذهبت كل أوراق القوة ولن يتبقى أي من أوراق القوة لدى الفلسطينيين، لا سيما أن إسرائيل خلال 2 من الحرب تمكنت من يعني استنزاف الترسانة العسكرية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولن يتبقى لديهم من ما يستخدمونه في الرد على حجم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وإسرائيل تعلم ذلك. ولكن إسرائيل عادة ما تضع الذرائع لاستمرار الوضع على ما هو عليه، يعني وضع الذرائع أمام جرائمها المستخدمة أو التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما موضوع السلاح الذي ما زالت إسرائيل تتضرع به بأن حماس لديها السلاح ولديها القدرة على ارتكاب أو تكرار 7 أكتوبر، وهذا يهدد أمن دولة إسرائيل. ولكن على أرض الواقع هذه كلها ذرائع يسوقها بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل من أجل إقناع المجتمع الدولي وإقناع الجمهور الإسرائيلي بأن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الائتلاف الحكومي واليمين المتطرف في إسرائيل هي يعني محقة لها، وأنها ترد على يعني وتحارب حماس من أجل القضاء على السلاح، ولكن هذا كله هو غير موجود على أرض الواقع.
1: أخيرا دكتور عماد، إلى أي مدى يمكن اعتبار القيود الإسرائيلية على المعدات الطبية شكلا من أشكال الضغط السياسي؟
0: يعني بالتأكيد إسرائيل تحاول خلق واقع في قطاع غزة غير قابل للحياة، ومنذ اليوم الأول في الحرب وإسرائيل تتمسك بقرار تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه. يعني ربما لم تتمكن من عبر الآلة العسكرية وعبر الضربات والقنابل والقتل وسياسة التجويع من يعني مطاردة الفلسطينيين ومن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار، ولكن إسرائيل ما زالت تمارس قيوداً سواء على القطاع الطبي أو سواء على القطاعات الإنسانية الأخرى، يعني ما زالت تمارس قيوداً على إدخال المعدات الطبية. يعني أغلب المستشفيات في قطاع غزة يعني مهددة بالخروج عن الخدمة نتيجة أنها ليست لديها القدرة الكافية من استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وللجرحى. هناك قرابة 2600 جريح يعني هدول سقطوا بعد توقيع اتفاق تهدئة، عدد كبير منهم لن يتمكن من تلقي العلاج في قطاع غزة وهو بحاجة إلى الانتقال إلى المشافي في جمهورية مصر العربية ودول أخرى لتلقي العلاج. إسرائيل تضع قيودا أيضا على تنقل هؤلاء الجرحى من معبر رفح إلى الدول الجوار. هذا ربما يمثل تهديدا واضحا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. يعني ليست الخطوة التي ترتكبها إسرائيل بمنع دخول المساعدات الطبية أيضا منع دخول المصابين والمرضى من قطاع غزة ربما يرفع من نسبة الوفيات ويهدد حياة المواطنين في قطاع غزة. هذه الإجراءات كلها تأتي في إطار أن إسرائيل ما زالت تتمسك بخيار تهجير الشعب الفلسطيني، التضييق عليه خلال يعني حياته اليومية، سواء عبر يعني منع دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة أو حتى المساعدات الطبية. وهذا لن يتوقف الأمر عند ذلك، بل هي تحاول أيضا من توسيع دائرة السيطرة على المناطق التي تقع شرق قطاع غزة، أي أنها حاولت توسيع مساحة السيطرة من 55% إلى 60%، وإسرائيل اليوم تسيطر على مساحته 60% من مساحة قطاع غزة، وهذا ربما يضع 2 مليون فلسطيني يعيشون في مساحة 40% من قطاع غزة، جلهم أو 80% منهم هم يعيشوا بالخيام المهترئة التي ربما يعني لا تحميهم لا من برد الشتاء ولا حتى من حر الصيف وأشعة الشمس في فصل الصيف. وهذا ربما أيضا ممن تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين للتضييق على حياتهم وخلق واقع غير قابل للحياة في قطاع غزة.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة إلى رؤساء الدول وحكومات القارة الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الودية التقليدية مع دول القارة. وجاء في البرقية أن الدول الإفريقية حققت نجاحاً اقتصادياً واجتماعياً مبهراً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تلعب دوراً متزايد الأهمية في معالجة القضايا الملحة على الأجندة الدولية.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا. وشنت القوات الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشناك البالستية وصواريخ إسكندر الجوية البالستية وصواريخ كينغال الجوية الفرط صوتية وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلا عن طائرات مسيرة هجومية استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية والقواعد الجوية ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا.
2: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز تقدم خلال اليومين الماضيين نحو التوصل إلى مسودة اتفاق مع إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، مشيراً إلى أن الاتفاق ربما يعلن خلال الساعات المقبلة. وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي إن نجاح المفاوضات التي شاركت فيها دول الخليج سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز دون أي رسوم، مع معالجة بعض المسائل الأساسية فيما يتعلق بطموح إيران النووي.
1: أسفرت غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 11 شخصا وإصابة 11 آخرين في الهجمات التي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أدت الحصيلة النهائية للاستهداف الإسرائيلي عصر السبت في بلدة صير الغربية في قضاء النبطية إلى مقتل 9 مواطنين بينهم طفل ونساء. وأوضحت أن الغارة التي استهدفت بلدة الطورة في قضاء صور أسفرت عن سقوط قتيلة وإصابتين.
2: قصفت طائرات حربية إسرائيلية شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط 3 فلسطينيين من أسرة واحدة بينهم طفل يبلغ من العمر عاما وأصيب آخرون. في سياق متصل، تواصل الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة صوب شاطئ مدينة غزة، وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى مقتل 11 مواطنا وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.
1: اقتصاديا، أعلنت وزارة النفط العراقية عن استمرار المباحثات مع الشركات الأجنبية لاستئناف العمل في الحقول النفطية، مؤكدة قرب تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي. وقال المتحدث باسم وزارة النفط صاحب بزون أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة ضمن جولات التراخيص انسحبت، كما توقفت بعض الحقول، لكن القطاع النفطي بقي محافظا على المكامن النفطية والحقول، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في الحقول أو التصدير. وأوضح أن وزارة النفط وضعت آليات العمل والمشاريع المستقبلية، وأهمها مشروع تعظيم الإيرادات من خلال تصدير النفط عبر تفعيل المنافذ والاتفاق مع الأطراف المتنازعة على تصدير النفط العراقي.
2: شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي التوقيع على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير أن المشروع يمثل أول مسح جوي شامل للتعدين ينفذ في مصر منذ 42 عاما، موضحا أن أعمال المسح سوف توفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية في مصر، مما يساهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن اعتمادا على بيانات حديثة. وذكر أن توافر هذه البيانات سيسهم في خفض تكاليف ومخاطر البحث والاستكشاف، بما يعزز ثقة الشركات الوطنية والعالمية في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التعدين.
1: ورياضيا، يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره المصري يوم السبت المقبل على أرضية استاد القاهرة الدولي في إطار برنامج الإعداد لمونديال كأس العالم. وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن نقل المواجهة أمام روسيا من استاد العاصمة الإدارية إلى استاد القاهرة.
2: وتعد المباراة مواجهة قوية بين منتخبين عريقين، حيث التقى الفريقان في 7 مباريات سابقة حقق خلالها المنتخب الروسي 6 انتصارات مقابل فوز وحيد لمصر. وكان آخر لقاء بينهما في دور المجموعات بكأس العالم عام 2018 الذي انتهى بفوز روسيا بنتيجة 3-1. ويشارك الفراعنة في نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة 7 التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
1: من القاهرة ينضم إلينا الناقد الرياضي محمد حسني. محمد، وبعد التحية، إلى أي مدى يمكن اعتبار مواجهة روسيا ومصر اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية المنتخب المصري قبل منافسة كأس العالم؟
3: مساء الخير، أنا بحييك وبحيي كل مستمعينك ومشاهديك. هي تجربة مهمة، وعايز أقول لك إن ده اختبار تقدر تقول إن هو قوي وفقا للمرحلة اللي بيتجهز بيها منتخب مصر لبطولة كأس العالم. لكن أنا برضو عايز يعني أناقشك في حاجة. الناس اللي انتقدت كابتن حسام حسن على اختياراته للمنتخب، الموضوع مش بالاختيارات يا جماعة، الموضوع بالنتائج. لازم نبقى حذرين جدا وفاهمين احنا بنتكلم في ايه. الموضوع بالنتائج مش بالاختيارات. مش شرط عشان انا اخترت حاجة مش متوافقة معاك فكريا ان انا هفشل او ان انا مش هنجح في المهمة بتاعتي. لا، انا وفقا لطريقة لعبة معينة انا هنفذها في البطولة، أنا على هذا الأساس اخترت. لكن الناس اللي زعلانة مصطفى حمد مش موجود، ناصر منسي مش موجود، احمد ياسر ريان مش موجود، هي قرارات مدير فني. في الاخر كابتن حسام هو اللي هيتحاسب على النتائج مش على الاختيارات. الحساب بدأ بدري قوي يا جماعه، ما ينفعش. لكن تجربه مهمه، ولسه هنلعب البرازيل، لكن التجربه دي كابتن حسام حسن هيبني عليها حاجات كتير جدا، انا باكد لك من دلوقتي، يعني بحكم ان احنا بقى بنشوف التمرين وزمايلنا جوه في المنتخب بنعرف اخبار. لا يعني في حاجه الكابتن حسام عايز يعملها ان شاء الله في كاس العالم، والقصه مش احنا رايحين نلعب الثلاث ماتشات ونرجع. كابتن حسام عنده طموحات ابعد من كده شويه.
1: إذن كيف ترى انضمام عناصر جديدة لأول مرة في عهد حسام حسن، ومن بينهم حمزة عبد الكريم ونبيل دونجا ومصطفى زيكو؟
3: طيب هقول لك حاجة فيما يخص حمزة عبد الكريم تحديدا، علشان ناس كتير قوي عملت علامة استفهام وقالوا ان لسه بدري. هرجع معاك بالتاريخ لورا. أول مباراة دولية ودية خاضها أحمد حسام ميدو كانت تحت قيادة الأب الملهم للتوأم حسام وإبراهيم حسن، كابتن محمود الجهري، وكان ميدو عنده 17 سنة تقريبا، هو نفس سن حمزة عبد الكريم دلوقتي. فده جزء من الحكاية، رهان زي ما الكابتن الجهري راهن على أحمد حسام ميدو. وقتها أحمد حسام ميدو بعدها كسر الدنيا في كل حتة وبقى العالمي. أكيد الكابتن حسام حسن عنده نفس الرهان إنه بيراهن على حمزة عبد الكريم، ومش أنا مش شايفها عيب ان انا بضم لعيب عنده 16 او 17 سنه لمنتخب مصر. بالعكس ده ميزه، وميزه كبيره جدا، علشان مبدئيا على فكره كمان يا جماعه هانز فليك اتكلم على ضم حمزه عبد الكريم للمنتخب وفي كاس العالم، وقال ده احنا كده هنبص عليه بقى بشكل كبير جدا لان تم اختياره لمنتخب بلاده الاول. فدي حاجه لازم نحط تحتيها مليون خط ايجابي مش مليون خط سلبي. والطبيعي يا صبري ان اي مدير فني بيتفرج على لعيبه كتير، واي مدير فني من حقه ان هو يوسع قاعده الاختيارات، ما هو لازم يبقى فيه لعيبه جديده، ده طبيعي. انا مش شايف ان دي ازمه، احنا بس اللي شايفينها هنا في مصر انها ازمه.
1: حسني، كيف يمكن الاستفاده تكتيكيا من هذه المواجهه؟ وهل اعتماد المنتخب الروسي على التنظيم الدفاعي يمثل اختبارا حقيقيا للهجوم المصري؟
3: انت قلت السؤال والاجابه. فلسفه منتخب روسيا ان هو بيعتمد اكتر 70% من أدائه على التكتيك الدفاعي المعقد شوية. فكابتن حسام حسن عايز يختبر القدرات الهجومية للاعبته اللي مختارها، وفي نفس الوقت يعني منتخب روسيا من المنتخبات اللي بتلعب على الهجمة المرتدة، ففي نفس الوقت عايز يختبر القدرات الدفاعية. فوجود ودية لمنتخب روسيا بالإمكانيات اللي كابتن حسام حسن مختارها، هو اكيد عارف هو مختار ده لايه، علشان في طريقه لعبه معينه هو هيبتدي ينفذها، ويشوف طريقه اللعب دي هتعمل بعد كده نتائج شكلها عامل ازاي.
1: وهل من المنتظر ان يتم الاعلان عن اسماء المستبعدين من قائمه المنتخب المصري عقب لقاء روسيا مباشره؟
3: بص، هو احنا معانا 27 لعيب، هيستبعد لعيب واحد، يعني ما هماش لعيبه كتير، يعني فهو لعيب واحد بس اللي هيتم استبعاده، واكيد هيتم استبعاده بعد المباراه دي، لان اللي هيسافروا يلعبوا مباراه البرازيل وبعد كده يشاركوا هم اللعيبه المختارين. فاكيد يعني يوم الخميس هيعلن مين اللاعب المستبعد.
1: حسني، بحكم قربك من المنتخب المصري، هل يتم استبعاد الحارس الرابع ام تحدث مفاجاه باستبعاد احد اللاعبين؟
3: هو سؤال صعب. لا، ممكن لاعب اخر، ما اعتقدش ان كابتن حسام هيسافر كاس العالم من غير اربع حراس مرمى، لا ما اعتقدش خالص، اكيد هيبقى في لعيب هو اللي هيتم استبعاده.
2: فاز نجم كرة القدم العراقية السابق يونس محمود برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد تفوقه في الانتخابات الرئاسية، وحصل يونس محمود على 38 صوتا مقابل 20 للمرشح المنافس عدنان درجال بعد فرز الأصوات الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد، في حين حصل المرشح الثالث إياد بنيان على صوت واحد. وسيتولى يونس محمود قيادة الاتحاد العراقي في مرحلة مهمة، خاصة بعد نجاح منتخب أسود الرافدين في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
1: كشف اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي عن القائمة الأولية المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، وشهدت القائمة استبعاد عدد من اللاعبين وضم عناصر جديدة أبرزها عبد القدوس عطية حارس التعاون وعلاء الحجي لاعب نيوم ومحمد خبراني مدافع الخليج. ومن المنتظر أن يستهل جورجيوس دونيس مشواره مع الأخضر بمواجهة ودية أمام الإكوادور يوم السبت 30 من مايو الجاري في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وكاب فيردي وأوروغواي.
2: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
4: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. ونتحدث فيها اليوم عن المساجد في روسيا وبالأخص في موسكو، لما يشكله هذا التنوع الديني والثقافي رمزاً تتعايش فيه القباب الذهبية للكنائس الأرثوذكسية مع مآذن المساجد الشاهقة.
6: برنامج الإنسان والثقافة.
7: مستمعينا الكرام، سنصحبكم اليوم في هذه الحلقة برحلة إلى عالم العمارة والروحانية في ربوع روسيا، لنكتشف معا حكايات أقدم وأشهر المساجد في موسكو. سنتوقف أولا عند المسجد التاريخي أو ما يعرف بالمسجد القديم، الذي يعود تاريخه إلى عام 1823، لكن الرحلة لا تقف هنا بل تمتد إلى جامع موسكو الكبير الذي أعيد افتتاحه عام 2015 ليصبح من أكبر المساجد في أوروبا. إنه المكان الذي لم تغلق أبوابه أبداً حتى في أصعب فترات التاريخ. وهناك أيضاً المسجد التذكاري على تل بوكلونيا الذي بني تخليداً لذكرى الجنود المسلمين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب الوطنية العظمى. فابقوا معنا لنغوص في تاريخ هذه الصروح العريقة ونتعرف على قصصها وخفاياها التي تروي جزءاً مهماً من تاريخ روسيا الحديث، كما نتطرق إلى أخبار ثقافية روسية وعربية متفرقة.
6: برنامج الإنسان والثقافة.
7: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الباحث في التاريخ الروسي أستاذ حسين فقيه بلمحة تاريخية عن ظهور الإسلام في روسيا.
8: عاش المسيحيون الأرثوذكس الروس والمسلمون معا حوالي 14 قرنا في محطة تاريخية فارقة. كان الإسلام مرشحا ليكون الدين الرسمي للدولة في روسيا قبل المسيحية، واليوم يرسخ الإسلام مكانة كثاني أكبر ديانة في البلاد، حيث يعتنقه نحو حوالي 20 مليون نسمة ينتشرون بين مناطق الفولقة وجبال الأورال وشمال القوقاز وسيبيريا. وهو ما يطرح تساؤل دائما عن جذور وصول الإسلام إلى هذه البلاد وكيفية استقراره فيها. نستطيع أن نقول أن بدأ العرب في القرن السابع الميلادي توسعا كبيرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنشر الإسلام. وفي عام 643 سيطرت الجيوش العربية على مدينة دربنت الفارسية الحصينة على ساحل بحر قزوين. طبعا مدينة دربنت تعتبر الآن في داغستان الروسية حاليا، وأسموها باب الأبواب لتتحول إلى أهم معاقلهم وإلى مركز رئيسي لنشر الدين في هذه المنطقة. إلا أن الزحف واجه مقاومة عنيفة من قبائل الخزر التركية التي أسست دولة شاسعة عرفت بخزغانية الخزر، وضمت أجزاء كبيرة من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان حاليا. وكان السلافيين الشرقيون حينها يتبعون لها سياسيا. فبعد الصراع استمر قرابة قرن ونصف، حقق العرب هناك نصرا حاسما عام 37-700، وتوغلوا حتى نهر الدون، مما أجبر الخاقان على الخضوع للخلافة. ومع حلول القرن العاشر بدأت قوات الخزر تنهار أمام بزوغ نجم كيف الروسية كقوة عظمى، وأمام دولة روسية مركزية على أنقاض خانقية الخزر. فبزغت بلقاريا الفولغا ومملكة البلقار كأول دولة إسلامية في أوروبا الشرقية، وتحديدا في أراضي جمهورية تتارستان الحالية. فاستقر الإسلام هناك بشكل نهائي، وفي عام 921 طلب حاكمها ألموش المعروف أيضا باسم جعفر بن عبد الله، طلب من الخليفة العباسي جعفر المقتدر بالله إرسال دعاة وبناء مساجد، وهو ما استجاب له الخليفة فورا لتوسيع نفوذه. فتحولت البلاد إلى أكبر مركز إسلامي في المنطقة، وانتشر فيها المساجد والمدارس والخط العربي ومؤلفات كبار العلماء.
7: وفيما يخص ظهور المساجد في روسيا، يقول الأستاذ حسين فقيه:
8: بالنسبة للمساجد في روسيا في وقتنا الحالي يوجد حوالي أكثر من 6000 مسجد. كل هذه المساجد تنتشر في مقاطعات روسيا تم ترميمها أو إعادة إعمارها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، والبعض منها بقى حديثا يعني، وبعضها يرجع تاريخه إلى عصر الخلافة الإسلامية ووصول الإسلام إلى روسيا، ولكل منه حكايات عبر الفترات الزمنية التاريخية المتغيرة التي مرت على روسيا الاتحادية، وممكن زيارتها وأداء الصلاة فيها. نبدأ من العاصمة موسكو، والتي يوجد بها حوالي 5 مساجد، مرورا بالمدن القريبة منها مثل مدينة نيجني نوفغورد، مدينة فير، مدينة الطوق الذهبي كاسترما، ياروسلافل، إلى كازان عاصمة تتارستان والقوقاز، حيث هناك أغلب المواطنين الروس المسلمين مثل الشيشان، الإنغوش، إلى مدينة دربنت التي وصل بها العرب والمسلمون في القرن السابع الميلادي، وأطلقوا عليها اسم مدينة باب الأبواب اللي هي إحدى مدن داغستان. وفي الشرق الروسي حيث توجد مدينة أوفا اللي هي بشكيرستان، وحيث في الشمال الروسي في مدينة سان بطرسبورغ ومدينة أورنبورغ، ووصول إلى مدينة نورلسك الواقعة في أقصى الشمال الروسي بالقرب من القطب الشمالي. فتجد وتشاهد المساجد التي تختلف أشكالها وعماراتها تبعا لتاريخ وعمارة المدينة التي بنيت بها. هذا ويعتبر المسلمون في روسيا حاليا هم الديانة الأكبر بعد الديانة المسيحية الأرثوذكسية. فيتراوح عدد المسلمين في روسيا تقريبا من 20 إلى 25 مليون مسلم، علما بأن عدد سكان روسيا الإجمالي أكثر من 146 مليون نسمة، أي حوالي 20% من الشعب الروسي هم من المسلمين.
7: أما عن ماهية ونشأة مساجد موسكو الخمس، يقول الأستاذ حسين فقيه:
8: أما بالنسبة للمساجد الخمسة في موسكو أو اللي تعتبر أكبر المساجد في روسيا، لنبدأ المسجد الأول هو المسجد التاريخي اللي يعتبر أول وأقدم المساجد في موسكو، فهو يقع في حي زمرسكي ريتشي اللي هي أقدم أحياء موسكو، والتي عاش فيها التتار ومترجمو الأمراء آنذاك. يعني يعتبر ما بين القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر في هذا الحي سكنوا التتار. فهذا الحي مبني من الخشب. في عام 1832 تم الحصول على ترخيص بناء المسجد، فشيد على قطعة أرض كانت ملكا لتاجر من رابطة التجار الأولى اللي اسمه نزارباي خمالف، غير أن وظيفة المسجد الجديد الرئيسية كدار العبادة لم تنعكس في هندسته المعمارية، فلم يتميز بأي شيء عن البيوت الأخرى اللي هي بيوت القصور وبيوت الأمراء إلى آخره، فكان يشبه من حيث المظهر بناء مدنيا عاديا يتكون من طابق واحد مع ما يشبه المأذنة فوق المدخل، وقد اكتسب شكله التام كبناء كعبادة إسلامي في عام 1808 ميلادي. وعلى مدى القرن التاسع عشر كان يعد مسجدا جامعا، ومنذ القرن العشرين أصبح يعتبر الجامع المسجد الجامع في زقاق في ربلوزوف، والذي أطلق عليه فيما بعد المسجد التاريخي. يليه مسجد موسكو الجامع، وهذا يعتبر المسجد الرئيسي في موسكو، فيقع بالقرب من الأستاذ الأولمبي المغلق في مركز المدينة في مركز موسكو، وهو أكبر مسجد في أوروبا، إذ يتسع لعشرة آلاف مصلي في وقت واحد. فهو يعتبر أحد الخمس المساجد المهمة التي تخدم مليوني مسلم في روسيا. فيرجع تاريخ بناء هذا المسجد إلى عام 1902، فحين قرر بعض التجار التتار طبعا شراء أرض لبناء مسجد، وتم الانتهاء من بناء المسجد القديم عام 1904 وفقا لتصميم المعماري نيكولاي جوكوف. فتعرض هذا البناء لبعض أعمال ترميم، فسمي المسجد وقتها دكتور مسجد التتار، لأن مرتاديه كانوا أغلبيتهم من القومية التتارية. فمن الناحية الاجتماعية كان مسجد موسكو الجامع بمحل المسجد المركزي في روسيا الأول، فشيد مسجد جديد على موقع المسجد السابق، وافتتح رسميا في عام 2015 طبعا في 23 سبتمبر. افتتحه الرئيس فلاديمير بوتين، وحضر الافتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك حضر الافتتاح رئيس قرغستان ألمازبيك أتمبايف، وأيضا رئيس كازاخستان نور سلطان نظربايف. ويضم المسجد الجديد 6 طوابق، ويتسع المسجد لعشرة آلاف المصلين طبعا. يليه مسجد يارديم في شمال موسكو التي روحي تفاه، وافتتح طبعا هذا المسجد في عام 1997، يتميز بأن عنده منارتين وبمجاوره كنيسة أرثوذكسية وجنبه أيضا معبد يهودي. فهندسته المعمارية تشبه طراز مباني آسيا الوسطى وإيران. المسجد التذكاري في باكلونيا غرا. المسجد التذكاري يقع داخل حديقة النصر، وهو مكان له قدسيته الخاصة عند الشعب الروسي، وبالتحديد بني على تل يسمى باكلونيا غرا، التي تترجم الذي هي تل الركوع يعني. وتعتبر هذه الحديقة من أهم أكبر الحدائق العامة في موسكو، فبها كنيسة أرثوذكسية ومعبد يهودي ومتحف الحرب الوطنية العظمى كما يطلق عليها في روسيا، والتي كانت قد افتتحت عام 1995 بمناسبة مرور 50 عام على الحرب العالمية الثانية. وانضم إليها المسجد التذكاري ليكون نصب تذكاري للشهداء المسلمين الروس الذين شاركوا في تلك الحرب، فافتتح في عام 97 900 ألف، وليكون أكبر دليل على التعايش ما بين الأديان المختلفة على أرض روسيا. والمظهر الخارجي للمسجد به سمات مدارس معمارية مختلفة من الشرق كالمدرسة التتارية والقوقازية، وأصبح هذا المسجد أحد أكثر المعالم السياحية في المدينة. ففي شهر الصوم المبارك تنصب بالقرب منه خيام رمضان للإفطار تسمى شاتيور. فدار أصل ضيوف المركز الثقافي يعتبر هذا المسجد الأخير بالقرب من المسجد التاريخي في موسكو في حي زمسكفريتشي، بني على نفقة أحد رجال الأعمال أغا شمسي أصل دايف، اللي هو مليونير مشهور في وقتها في عالم البترول في عصره، وكان راعيا للعلم والثقافة التتارية والإسلامية. فبنيت دار أصل دايف عام 1913، وعرفت ما بعد بالمركز الثقافي التتاري. فقبل ثورة 1917 كانت دار أصل دايف تسمى المدرسة، وكانت مدرسة خاصة للبنين والبنات أيضا، فعلى نفقة تجار مع مراعاة أصول الشريعة طبعا، فكان للبنين أدوار مختلفة والبنات أدوار مختلفة. فكانت تدرس فيها علوم دنيوية، وتقام في هذا البناء أمسيات للشباب، أمسيات شعرية إلى آخره. فأثناء الحرب العالمية الثانية تحولت دار أصل دايف إلى مستشفى عسكري، ومن ثم وضع تحت التصرف مفوضية الشعب للشؤون الخارجية. في عام 2003 أعيد هذا المبنى إلى الجالية التتارية، وافتتح مركزا مجددا كمركز ثقافي تتري. فحافظ المبنى على زخرفته الإسلامية وأثاثه ومحتوياته الشرقية، وهو الآن يجتذب جميع عشاق الشرق والراغبين تعلم اللغتين العربية والتتارية.
7: استمعنا إلى حديث الباحث في التاريخ الروسي حسين فقيه.
9: برنامج الإنسان والثقافة.
7: ونتابع الحلقة بإخبار ثقافية روسية وعربية متفرقة، ونبدأ بالخبر الأول. لافروف يعلن أن روسيا ستواصل الدفاع عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة مجرمي الحرب النازيين. وقال الوزير الروسي في بيان نشر على موقع الوزارة بمناسبة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي: سنواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية ومعارضة محاولات تبرئة المجرمين النازيين وشركائهم ومراجعة النتائج المعترف بها دوليا للحرب العالمية الثانية. وأضاف لافروف: غالبية الدول تتضامن معنا، وهناك دعم واسع النطاق للمبادرات الروسية الموضوعية، لا سيما في الأمم المتحدة، حيث يتم اعتماد مشاريع القرارات الروسية بشأن مكافحة تمجيد النازية سنويا. ولفت لافروف إلى أن الدبلوماسية الروسية ستسعى لضمان اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم ضد مواطني الاتحاد السوفيتي باعتبارها إبادة جماعية للشعب السوفيتي. وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم تأكيد وقائع الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة للاتحاد السوفيتي السابق من خلال أوامر قضائية في المناطق الروسية. من جانبها، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا لسبوتنيك بمناسبة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي إن محاولات إعادة كتابة التاريخ ومساواة المعتدي بالمحرر تشكل إهانة لذاكرة الشعب السوفيتي وتخالف قرارات محكمة نورنبرغ التي اعترفت بالقيادة النازية كمجرمة وبالشعب السوفيتي ضحية ومنتصرا. وتابعت زخارفا: لقد شعرنا على الفور برد فعل همجي واستياء مخزن من الخارج، مشيرة إلى أن الاتهامات تلاحق روسيا بقوة متجددة حول تزييف التاريخ، مؤكدة: نحن الذين فقدنا 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، أكثر من نصفهم من المدنيين. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق قانونا يقضي بتحديد تاريخ تذكاري جديد في روسيا، وهو 19 من إبريل نيسان، يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي التي ارتكبها النازيون والمتواطئون معهم خلال الحرب الوطنية العظمى، حيث سيتم إحياؤه هذا العام للمرة الأولى. وفي خبرنا التالي، بوتين يرحب بضيوف مهرجان موسكو السينمائي. رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضيوف في حفل افتتاح الدورة 48 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي. وقرأت وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا برقية الترحيب، وجاء فيها: أصدقائي الأعزاء، أرحب بكم في افتتاح الدورة 48 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي. وعلى مدار تاريخه الطويل، لطالما رحب مهرجان موسكو السينمائي بحرارة بممثلي المجتمع السينمائي من روسيا والعديد من الدول الأجنبية. وأعرب بوتين عن ثقته بأن مهرجان موسكو السينمائي الدولي 48 سيقام على أعلى مستوى إبداعي وتنظيمي، وسيسعد الجماهير بعروض أولى رفيعة المستوى وعروض جذابة، وسيصبح حدثا احتفاليا لا ينسى في الحياة الثقافية الروسية. وافتتح مهرجان موسكو السينمائي الدولي للمرة 48 في مسرح روسيا بموسكو يوم الخميس الموافق 16 من إبريل 2026. ويعد مهرجان موسكو السينمائي الدولي من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، وأقيمت دورته الأولى عام 1935 برئاسة المخرج سيرغي إيزنشتاين. ومنذ عام 1959 يقام المهرجان بانتظام، وعلى مدار 20 عاما الماضية ترأس لجنة تحكيم المهرجان نخبة من أبرز المخرجين العالميين. وفي خبرنا التالي، روسيا تبدي استعدادها لمساعدة السعودية في تنظيم مسابقة إنترفيجن الدولية. أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيتكوي أن روسيا مستعدة لمساعدة السعودية في تنظيم الدورة الثانية من مسابقة إنترفيجن الموسيقية الدولية. وقال شفيتكوي في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية: روسيا وبصفتها الدولة التي استضافت الدورة الأولى من مسابقة إنترفيجن على أتم الاستعداد لمساعدة زملائنا في المملكة العربية السعودية على الصعيدين المنهجي والتنظيمي لتنظيم الدورة الثانية من هذه المسابقة. وأضاف شفيتكوي: نجاح أي حدث سنوي يبدأ عادة في دورته الثانية والثالثة، لذا من المهم أن يستمر نجاح هذه المسابقة الذي بدأته موسكو العام الماضي، وأتمنى أن تتكلل بالنجاح هذا العام. وخلال حفل اختتام مسابقة إنترفيجن الذي أقيم في موسكو في سبتمبر 2025، أعلن أن المملكة العربية السعودية ستستضيف المسابقة في العام التالي. وكان شفيتكوي قد صرح سابقا بأن السعودية لن تتراجع عن استضافة المسابقة على الرغم من الوضع الراهن في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر في 3 فبراير 2025 مرسوما بتنظيم مسابقة إنترفيجن 2025 في موسكو ومنطقة موسكو في 20 سبتمبر 2025، وتم تعيين نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكا رئيسا للجنة التنظيم. وعقدت النسخة الأولى بعد انقطاع لسنوات في 20 سبتمبر بمجمع لايف أرينا بموسكو بمشاركة أكثر من 20 دولة. توج المطرب الفيتنامي دوك فوك بالمركز الأول، وحل ممثلا كيرغيزيا وقطر في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وفي ختام الحفل أعلن مقدمو الحفل أن المملكة العربية السعودية ستستضيف النسخة القادمة من المسابقة عام 2026. وفي مصر، كشف أثري جديد يعيد إحياء أسرار البهنسة في العصر الروماني. تمكنت بعثة أثرية إسبانية في مصر من اكتشاف مقبرة رومانية نادرة وألسنة ذهبية بمنطقة البهنسة بمحافظة المنيا، تكشف ملامح الطقوس الجنائزية في العصرين اليوناني والروماني. وبحسب بيان وزارة السياحة والأثار، نجحت البعثة التابعة لجامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم في الكشف عن المقبرة التي تضم عدداً من المومياوات التي تعود للعصر الروماني، بعضها ملفوف بلفائف مزخرفة بزخارف هندسية، إلى جانب توابيت خشبية وثلاثة ألسنة ذهبية وآخر من النحاس، فضلاً عن وجود دلائل على استخدام رقائق الذهب على بعض المومياوات. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور هشام الليثي أن هذا الكشف يقدم رؤى جديدة حول الممارسات الجنائزية في مدينة البهنسة خلال العصرين اليوناني والروماني، لافتاً إلى نجاح البعثة كذلك في الكشف عن بردية نادرة داخل إحدى المومياوات تتضمن نصاً من الكتاب الثاني من الإلياذة للشاعر هوميروس، والذي يضم وصفاً للمشاركين في الحملة اليونانية ضد طروادة والمعروف باسم فهرس السفن، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف يضيف بعداً أدبياً وتاريخياً مهماً للموقع. فيما أضاف رئيس قطاع الأثار المصرية محمد عبد البديع أن أعمال الحفائر شرق المقبرة البطلمية رقم 67 المكتشفة خلال موسم 2024 أسفرت عن فتح خندق يحتوي على 3 غرف مبنية من الحجر الجيري لم يتبقى منها سوى أجزاء محدودة. السينما السورية حلم النهوض من الرماد. في قلب العاصمة السورية دمشق وعلى مدار يوم كامل، تحول المركز الثقافي في أبو رمانة إلى منصة حوارية فريدة حول مستقبل السينما السورية. الملتقى الذي حمل عنوان السينما السورية إلى أين والذي نظمته المؤسسة العامة للسينما شهد حضورا واسعا من صناع السينما والنقاد والمبدعين الشباب، وفتح الباب أمام نقاشات عميقة حول كيفية إعادة بناء السينما في سوريا بعد سنوات من الحرب والصعوبات الاقتصادية. جاءت كلمات الفنان جهاد عبدو مدير المؤسسة العامة للسينما لتسطر أولى خطوات الطريق نحو النهوض بالسينما السورية. أكد عبدو على ضرورة إعادة تأسيس بيئة سينمائية مرنة تتيح للمبدعين السوريين تجربة والإبداع بعيداً عن القيود التي أرهقت هذا القطاع لعقود. وشدد عبدو في كلمته على أهمية الحرية في التعبير هي المفتاح، مشيراً إلى أن السينما السورية على الرغم من ما حققته من نجاحات دولية إلا أنها لا تزال تعاني من قيود عديدة في الداخل. ورغم التحديات أبدى تفاؤله بما يمكن أن تحققه السينما السورية في المستقبل إذا توفرت الظروف المناسبة لاستثمار طاقات السوريين في هذا المجال. أحد أبرز المحاور التي تمت مناقشتها كان ضرورة إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوز العراقيل التي تعيق تطور السينما السورية، وهو ما تحدث عنه رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون علي عنيز، وأشار إلى أن السينما السورية بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة قادرة على دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، لافتا بأن التشريعات القديمة لم تعد كافية لدعم صناعة السينما، بل يجب تحديث القوانين لمواكبة التحديات الجديدة. وكان للسينما النسائية حصة كبيرة من النقاش، حيث سلطت المخرجة الشابة رغد باش الضوء على التحديات التي تواجهها المخرجات في ظل الميزانيات المحدودة. وأضافت باش بأن التمويل ليس المعيار الوحيد للنجاح في صناعة الأفلام، وأنه من الممكن إنتاج أفلام رائعة بإمكانيات بسيطة، ولكن الأهم هو الأفكار الجريئة والتوجهات الفنية الجديدة. وأشارت إلى أن السينما النسائية تحتاج إلى مزيد من الدعم، خاصة من خلال تشجيع المخرجات الشابات على المشاركة في المهرجانات العالمية. وبالرغم من كل الصعوبات، تؤمن الأصوات المشاركة في الملتقى بأن العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتطوير القدرات البشرية والتقنية سيقودان السينما السورية إلى آفاق جديدة ويحقق لها حضورا دائما في الساحة العالمية، وأن الفن السابع أداة فاعلة في التعبير عن هوية الشعب السوري ومستقبل بلاده. وفي خبرنا الأخير، موسكو تستضيف أولمبياد مندلي في الشبابي الدولي للكيمياء. شهدت موسكو حفل افتتاح الدورة 60 من الأولمبياد الدولي للشباب في الكيمياء مندليف، والذي أقيم على شكل تجربة كيميائية، وأصبحت تلك التجربة رمزاً لبداية الطريق نحو العلم لتلاميذ المدارس المشاركين في المسابقة. وسبق الافتتاح الرسمي للأولمبياد عرض تفاعلي مخصص لتاريخ العلوم الكيميائية واستمرارية المعرفة والتقاليد، وجسدت التجربة الكيميائية الرمزية افتتاح البطولة الدولية اليوبيلية لأقوى الكيميائيين الشباب في العالم. وشارك في التجربة الكيميائية الرمزية نائب رئيس الوزراء الروسي دمتري تشيرنيشينكا ورئيس جامعة موسكو الحكومية. وقال دمتري تشيرنيشينكا مخاطبا الطلاب: هذا العام جمع أكثر أولمبياد شبابي احتراما في العالم مشاركين من 35 دولة. أصدقائي، أنتم من ستصنعون حلولاً ثورية للعلوم العالمية والروسية. ويقام أولمبياد مندليف تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن عقد العلوم والتقنيات في روسيا لمدة 10 سنوات. وتعد كلية الكيمياء بجامعة موسكو الحكومية ومؤسسة ميلينشينكو جهتين المنظمتين للأولمبياد الكيميائي. وتقام الدورة 60 للأولمبياد في موسكو خلال الفترة من 15 إلى 23 من إبريل 2026 في جامعة موسكو الحكومية. ويشارك في الأولمبياد الذي يتكون من جولتين نظريتين وجولة عملية واحدة طلاب من 35 دولة، فيما يمثل روسيا فريق من 15 شابا كيميائيا تم اختيارهم من بين الفائزين في الأولمبياد الروسي.
9: برنامج الإنسان والثقافة.
7: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: برنامج شؤون عسكرية.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. في حلقة اليوم، الدفاع الروسية تعلن نجاح تدريبات نووية كبرى شملت إطلاق صواريخ يارس وسيركون وكينجال. توم باراك يؤكد أن سوريا أصبحت مكانا لتحالف إقليمي جديد. ونبدأ التفاصيل من إعلان وزارة الدفاع الروسية نجاح تدريبات الردع النووي المشتركة مع بيلاروس بعد إطلاق صواريخ استراتيجية وفرض صوتية من البر والبحر والجو وإصابتها لكافة الأهداف بدقة تامة. ذكرت الوزارة أن المناورات المشتركة التي استمرت من 19 إلى 21 من مايو أيار الجاري شارك فيها أكثر من 64,000 عسكري وما يزيد على 7,800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها أكثر من 200 منصة إطلاق صاروخي وأكثر من 140 طائرة و73 سفينة سطحية و13 غواصة بينها 8 غواصات استراتيجية. أكدت وزارة الدفاع الروسية في ختام بيانها أن جميع الصواريخ التي أطلقت خلال المناورات أصابت أهدافها بنجاح وأن المهام المقررة للتدريبات أنجزت بالكامل بنجاح. حول هذا الموضوع علق لسبوتنيك من عمان في مداخلة هاتفية الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الدكتور حسام العتوم.
3: فيما يتعلق بالمناورات الروسية البيلاروسية، هي مناورات مهمة وجاءت في مكانها وزمانها، ولكي ترسل رسالة دقيقة موجهة للغرب، موجهة أيضاً لحلف الناتو الذي يتحرش بالدولة الروسية عبر المسيرات الأوكرانية، وهو الأمر المرفوض بطبيعة الحال. والتطاول الأوكراني الأخير على المدن المحادده، ومنها المحادده لمدينة روسوش وسط محافظة فارونج، هو أمر مرفوض، حيث لا يجوز التطاول على المواطنين، على الإنسان الروسي، على المدن الروسية، على الأطفال. فمكان المعركة هو معروف، ومن بدأ الحرب ليست روسيا وإنما الطرف الأوكراني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسابقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في زمن جو بايدن وفي زمن باريس جونسون. نعم، المناورة الروسية البيلاروسية النووية هي ضامنة لاستقرار روسيا واستقرار بيلاروسيا واستقرار الشرق في مواجهة الحرب الباردة القادمة من الغرب. وعلى الغرب أن يتعقل الأمور وأن يبتعد عن التهور وعن الانخراط في حرب لا علاقة له بها مباشرة، وعليه أن يتفهم بأن روسيا في حربها هي دفاعية وليست هجومية، ولا مطامع لها داخل أوكرانيا، وإنما لمنع حلف الناتو من التمدد شرقا تجاه حدود روسيا.
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر. أهلا بحضرتك سيادة العميد هشام في برنامج شؤون عسكرية. وأبدأ معك من اطلاع وزارة الدفاع الروسية للرئيس بوتين على المرحلة الثانية من مراجعة القوة النووية، أسألك عن الأهمية الاستراتيجية للمناورات النووية الروسية.
4: لا يمكن لأحد أن ينكر القوة النووية الروسية، وقد رعتها وحددتها اتفاقيات سالت مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمناورات النووية شيء طبيعي ومألوف لدى الدول النووية ومنها روسيا. يعني الأهمية الاستراتيجية للمناورات هي أولا التدريب كي لا يحصل أي خطأ، ثانيا هي رسائل للداخل والخارج والعدو المحتمل.
2: إلى أي درجة سيادة العميد يمكن أن تساهم هذه المناورات في تهدئة التوترات الغربية وعلى موازين القوى العالمية؟

0: سباق التسلح، فهو كان إلى أمد قريب أمريكا الولايات المتحدة بلا شك لتأمين حماية قواعدها الكثيرة المنتشرة في العالم، ولكن يظهر مؤخرا أن هذه الإدارة إدارة الرئيس ترامب تحاول قدر الإمكان الخروج من هذا السباق وتخفيف النفقات وتخفيف عدد واختصار عدد القواعد والانسحاب تدريجيا من الحلف الأطلسي.
1: اقترح رئيس الوزراء السويدي أن يساعد حلف الناتو أوكرانيا في تحديد أهداف الطائرات المسيرة. سيادة العميد، ما مخاطر انخراط الناتو المباشر في هذه العمليات؟ كيف تهدد استفزازات الحلف الأخير العالم بأسره؟
0: تدخل حلف الناتو مباشرة في الحرب والدول يهدد الدول الأوروبية حتما المنخرطة في هذه الحرب والمتورطة بها، وخاصة ويهدد أوروبا ويهدد حتما الاستقرار العالمي، سواء الاستقرار الاقتصادي أو الاستقرار العسكري والأمني. ما جرى في من عدوان في ما جرى من عدوان على مركز مدني مبنى كلية وسكن طلابي في إقلام في سارو بيسك، وأدى إلى قتل عشرات الضحايا وحتما جريمة حرب، وهو مخالف لكل القوانين الدولية والاتفاقيات جنيف التي تمنع استهداف المدنيين في الحروب مباشرة. وما حصل مما لا شك فيه هو عن قصد وعن سابق تصور وتصميم من قبل الجيش الأوكراني، يجب أن يعرض ذلك على القضاء الدولي.
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى سوريا، وفي سياق زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، تم بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة إلى جانب الملفات ذات الاهتمام المشترك. كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا قد أكد أن التحول التاريخي الذي تشهده سوريا يدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الاستقرار. وللحديث أكثر ينضم إلينا الخبير الدولي في القانون الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا شؤون عسكرية.
2: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم، وشكرا لاستضافتكم الكريمة.
1: نعم، أبدأ معك دكتور كتيبة من التوغل الإسرائيلي الأخير في الجنوب السوري، يعني بعد خط برافو، اختراقا لخط برافو. أسألك بهذا الصدد، هل هذا سيؤثر على يعني قانونيا وعسكريا على اتفاقية فض الاشتباك 1974 برأيك، ونعتبرها قد يعني فشلت؟
2: هنا حتى نميز بين فشل الاتفاقية أو سقوطها ميدانيا أو وضعها القانوني، يجب أن نميز. هي من ناحية ميدانية وعلى الأرض هي عمليا سقطت. لماذا؟ لأنه تم اختراق المنطقة العازلة، وتم هناك خرق جوهري لخط برافو اللي هو يعتبر خط السيادة السورية بهذه الاتفاقية. لماذا من ناحية القانونية يقول هي لم تسقط، ولكنها بحاجة لمراجعة بمجلس الأمن، لأن قوات الأندر سيدي الكريم أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974. إذن هذه الاتفاقية اللي أشرف عليها آنذاك الأمريكي كيسنجر وزير الخارجية، وبحضور أيضا الاتحاد السوفيتي التوقيع بجنيف آنذاك بإصرار سوري، ولكن عمليا يجب العودة إلى مجلس الأمن. اتفاقية بين طرفين، هنا لا ينطبق موضوع النظام معاهدات فيينا، معاهدة بين دولتين يذهبون لتحكيم بلا آية، يذهبون إلى محكمة العدل الدولية. لا، هنا اتفاقية فض اشتباك ووقف أعمال إطلاق النار، وبناء أين أقرر بمجلس الأمن كما قلنا. إذن هنا أخي الكريم يجب العودة إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد، لاتخاذ موقف قانوني. أما بالنسبة للتبعيات القانونية بقوات الإندور، هنا أصبحت مشلولة شلل جزئي، يعني هنا دورها فقط مراقب توفيق انت.

0: احتكاكات، احتجاجات، ارسال تقارير الدوريه الى مجلس الامن. اما عمليا احتلال الاسرائيلي، وهذا احتلال جديد، تجاوز المنطقه العازله البوفر زون الى اختراق وتوسيع المنطقه العازله باتجاه خط برافو. اذا هنا تم التوسيع وتم اختراق مناطق درعا والقنيطره، وسناتي على توثيقات كثيره. اذا هنا من الناحية الميدانية الاتفاقية للأسف لم تعد موجودة. كيف هناك قوات إندو وبنفس التوقيت لم يعد هناك منطقة عازلة بالمعنى الميداني؟ أما قانونيا، بما أن الاتفاقية بين قوسين محصنة بقرار مجلس الأمن الدولي، يجب العودة إلى مجلس الأمن. وهنا تجي المفارقة أو إشارة استفهام غريبة، ونحن كشعب سوري نتطلع بالمستقبل. نقطة خطيرة انتبهت لها من خلال سؤالك، هو أن إذا حاولوا الالتفاف على سيادة الدولة السورية كدول وغرب وغيرهم من الداعمين وسيادة الشعب السوري، هنا عندما يقومون بأي اتفاقية أمنية جديدة يجب العودة إلى مجلس الأمن لتثبيت، لأن هذه مثبتة بقرار مجلس الأمن. هنا الشعب السوري بصراحة، وتواصلي مع الكثير من المثقفين والقوى الوطنية، يعولون على دور روسيا الاتحادية لحماية الشعب السوري كونه يعني خارج من حرب طويلة وسيادته تنتهك بشكل يومي ويعاني من ظروف صعبة. إذا هنا تعود سياسة تعدد الأقطاب الدولية لحماية الشرق الأوسط. يوم الشرق الأوسط يعاد تشكيله وهو بمرحلة يعني خطيرة جدا، مرحلة مخاوف.
1: دكتور، عندنا أسئلة كتير، بدي أحاول يعني استغل الفرصة والوقت الآن. بالنسبة لموضوع سقوط اتفاقية فض الاشتباك 1974، أسألك عن التبعات القانونية لهذا الانهيار على دور قوات الأندوف. أنت تحدثت ولكن أريد التفصيل أكثر.
0: كما قلت لك أخي الكريم، قوات الأندوف انشئت بقرار مجلس الأمن الدولي 350. ما هي دورها؟ دورها فض اشتباك أن لا يصطدم الطرفان، ودورها كما قلت لك أن ترفع تقارير دولية كل عدة أشهر، وأن تراقب وتحتج وتخاطب الجانب الإسرائيلي وتخاطب الجانب السوري، تراقب بالأسلحة الثقيلة حسب ما جاء بالاتفاقية، عدم وجود أسلحة ثقيلة، رادارات، اختراقات، ما يجري اليوم على الارض. فاق مده، يعني حتى مهمتها الحقيقيه لم تعد موجوده، قلت لك ميدانيه وليس قانونيه. قانونيا من يعلن فشلها او انهائها هو القرار المنشئ لها قانونيا، وهو قرار مجلس الامن. طالما المنطقه العازله تم اختراقها وتم احتلالها باحتلال جديد وتجاوز خط برافو، إذا أين دورها لقوات الإندوف؟ هنا لم تعد، إذا عمليا المنطقة العازلة لم تعد يعني موجودة، وهنا بالتالي يجب العودة إلى قرارات مجلس الأمن الأساسية. يعني هي صحيح اتفاقية ومقررة بمجلس الأمن، ولكن تبقى هي إجرائية وفض اشتباك وفنية وتقنية وعسكرية. هذا دورها. إذا أين هي الآن من الناحية العملية؟ إذا لماذا لا نعود إلى مجلس الأمن؟ يعني هل لاحظت بيان في مجلس الأمن؟ هل لاحظت أي قرار على غرام ضم الجولان سابقا؟
1: نعم، وأسألك أيضا ما عن الصيغة الجديدة للاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل التي حملها المبعوث الأمريكي توم باراك للرئيس المؤقت أحمد الشرع؟
0: أخي الكريم، الوثيقة التي سربت يعني خطيرة جدا. يقال أنها يعني المراصد المهمة كجبل الشيخ وحرمون وغيرها أن تأخذ إسرائيل نصفها، وأن تقوم السلطة الحالية بتأجيرها لمدة 49 عام إلى 99 عام، وهذا أمر خطير جدا يعني، ولا يحق لأحد التنازل عن السيادة السورية. إذا الجديد هناك مخاوف والله أمنية إسرائيلية، بنفس التوقيت هناك قضي للمنطقة العازلة. إذا المضمون العسكري نزع السلاح بالكامل وتجريد الجنوب وإنشاء منطقة عازلة واسعة جدا في الجنوب السوري خالية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتحويل الجيش السوري بين قوسين إلى حرس حدود وتقليص جميع صلاحياته. إذا بالإضافة إلى موضوع السويداء، أن تبقى قوات الحرس الوطني الحالية بالسويداء، وأن يأخذون أيضا مولى مركزي موسع شبه استقلال، أكثر من قوات قسد في شمال شرق سوريا. وبالتالي عمليا يعني تبعية شكلية إدارية وعالم سوري فقط والشكليات، أما من ناحية عملية هو أيضا انفصال، وبالتالي سلخ الجنوب السوري عن الجغرافيا السورية والجمهورية العربية السورية، وهذا خطير جدا يعني، وانعكاساته ستكون على المنطقة كبيرة جدا.
1: نعم
0: يعني هذا هو مضمون الاتفاق تقريبا لسرب، ولكن ما هو المقابل بالاتفاق؟ هناك بنود بالاتفاق تقول مقابل الاعتراف الدولي والإقليمي لنظام وسلطة أحمد الشرع، تدفق مساعدات مالية واستثمارات كبيرة ورفع كبير وتدريجي للعقوبات، ولاحظنا مؤخرا يبدو هناك في شيء ضمني عند الاتحاد الأوروبي، يعني هناك بدأت الآن الأمور هذه. نعم
1: نعم لو عدنا إلى مرحلة جنيف الرابعة والالتزامات الدولية دكتور، كل الخبراء القانونيون في العالم يجمعون على أن جنوب سوريا الجولان وما يتصل به يخضع لمفاعيل اتفاقية جنيف الرابعة. كيف يمكن لسلطة دمشق أن تبرم تفاهمات أمنية تمس هذه الأراضي وفق القانون الوطني السوري والدولي؟
0: أخي الكريم، يعني هنا ربطت أنت اتفاقية جنيف الرابعة بموضوع التنازل والسلطة، وهي مقاربة يجب أن نجريها بالقانون بشكل دقيق، وهو السؤال الأهم أو المضمون يختلف عن البقية. فاتفاقية جنيف الرابعة كما قلت لك، من قام بسندها القانوني ودعمها هو القرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 بموافقة حتى الولايات المتحدة، وكان هناك إجماع، هي من وضع الجولان السوري وامتداد يعتبر الاحتلال الحالي وفق اتفاقية جنيف الرابعة. ما الذي جرى إذا نربطها؟ هناك شقين، الشق الأول المرتبط بموضوع تنازلات السلطة الحالية، والآخر المرتبط الشق الآخر بالخروقات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف. الشق الأول أخي الكريم، عندك المادة 47 تقول لا يجوز للسلطات المحلية والوطنية أن تقوم بأي اتفاق جديد يؤثر على وضعية السكان وحمايتهم. لماذا؟ لأن المادة 27 تحمي حقوقهم ومعتقداتهم وعدم الاعتداء عليهم والعنف. إذا هنا طوقت اتفاقية جنيف وشلت تحرك السلطة. أخي الكريم، أنت عندما تقوم باتفاق تمنعه المادة 47 باتفاقية جنيف ولكي تحمي حقوق المواطن السوري في الجنوب السوري بالمادة 27، لا يحق لك إذن هنا التنازل عن الحماية وفق القانون الدولي والقواعد الآمرة. إذن هنا التنازل هو تفريط بحماية المواطن السوري وتركه نحو التهول الإسرائيلي أو فكرة التطرف. إذن هذا المواطن أنت ضحيت فيه، وبالتالي هي من هنا نستطيع المقاربة. يعني الأشخاص يقول لك هي موضوع حماية مدنية، لا، ممكن ربطها بهذه بالمقابل الخروقات الإسرائيلية المادة 53 المادة 49. هناك إدارة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجريف المزارع والمنشآت، وصدر تقرير من عفو الدولية منظمة العفو الدولية ب 23 منشأة، وهناك اعتقالات واعتداءات على الملكية وكذا. إذا من ناحية اتفاقية جنيف هناك خرق، سواء وقع أي اتفاق أمني يعتبر خرق من حماية المدنيين وخرق إسرائيلي وفق اتفاقيات جنيف، وهنا الربط بين المادة 27 و47.
1: نعم وبنفس الوقت
0: نعم
1: دكتور، لماذا المجتمع الدولي
0: منظور الوطني، عفوا أستاذ قلت لي أيضا من منظور الوطني،
1: نعم
0: نقطة مهمة بسؤالك، يعني أسئلتك متوسعة. المنظور الوطني أخي الكريم، عبر تاريخ الدساتير السورية، القانون السوري يعاقب كل سوري بجناية أمن دولة خارجي من يتنازل عن أي شبر من أرض السورية، ويعاقبه بجريمة الخيانة العظمى. إذن أي سوري يتنازل عن أي جزء من السيادة والأرض وفق كل دساتيرنا التاريخية من تأسيس الجمهورية السورية الأولى يعاقب بجرم الخيانة وفق قانون العقوبات السوري. تفضل.
1: وكسؤال لابد من طرحه حقيقة بخصوص هذا الحديث، بنفس الوقت لماذا يصمت المجتمع الدولي عن انتهاكات جنيف الرابعة في الجنوب بينما يسارع لشرعنة سلطات لم تحصل بعد على براءة ذمة حقوقية أو وطنية؟
0: أخي الكريم، هذا يسمى، أنت تعرف المجتمع الدولي ليس جمعية خيرية، وهذا نفاق دولي. كيف أنت تصمت عن فكر التطرف والإرهاب في سوريا وما يشاع وما يدار بالمدارس حاليا وما ينفذ على الأرض، وبنفس التوقيت تستقبل وتلمع سلطة أمر واقع؟ نتكلم من ناحية قانونية، هذا التناقض واقع هم ماذا يريدون؟ هل يريدون براءة ذمة حقوقية ووطنية أحمد الشرع؟ لا، هم يريدون أخي الكريم براءة ذمة أمنية، يعني مقابل التنازلات هذه على الأرض تفتح له العواصم العالمية ويستقبل ويتجاوزون ليس فقط سيادة الشعب السوري، بس حتى الجانب الإنساني والاقتصادي والحقوقي والجرائم التي تمت بسوريا. هذا أخي الكريم، هذا هو النفاق السياسي، ووصلنا لمرحلة من أجل التنازل ومن أجل أمن إسرائيل والذرائع نفسها. ومتناقض، إذا كان الإرهاب هو الذريعة، لماذا جئتم بسلطة مشلولة تحب المراهقة السياسية مقيدة بقرارات مجلس الأمن لكي تقدم تنازلات؟ وبالتالي كل هذه الشعارات التي يطرحها الغرب اليوم هي شعارات لم يعد يؤمن بها الشعب السوري. وأعود أيضا أذكر بأن على مجلس الأمن أيضا أن يتحرك، لم نشهد أي بيانا أو قرارا عكس ما حصل بعام 1981. وأذكر أيضا بنقطة دستورية أخي الكريم، غير الدساتير السورية اللي عدنا، حتى للإعلان الدستوري الذي أقرته فصائل أحمد الشرع في دمشق، المادة الأولى والمادة 23، المادة 33 الأولى التي تقول ليس لا يجوز التنازل عن سيادة الأرض السورية، بل لا يجوز التخلي، والتخلي هي كلمة عامة يقصد فيها البيع، التنازل أو أي إجراء يمس السيادة. أيضا الإعلان الدستوري 23 أن من مهام رئيس الجمهورية الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، المادة 33 القسم أن أحمي أقسم بالله العظيم سيادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأحلف بالقسم. إذا أيضا أي اتفاق أمني ولا غيره هو أيضا خرق وانتهاك فاضح للإعلان الدستوري الذي وضعته السلطة الحالية.
1: نعم، يعني مع كل هذه التنازلات والتخلي، يعني هل يملك الرئيس السوري الحالي أو حكومته الانتقالية أي تفويض دستوري يسمح له بتعديل الحدود أو تأجير أراضي سيادية مثل جبل الشيخ مثلا لجهات أجنبية؟
0: الكريم، لا يحق له ذلك، لا يمكن، لا يحق له ذلك. فكما قلت، حتى الإعلان الدستوري الحالي بين قوسين استخدم مصطلح عدم التخلي، إذا لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها. وبالتالي هنا محكوم بالمادة واحد، بالمادة 23 33، إذا لا تفويض شعبي، رئيس غير منتخب، لا يوجد برلمان في سوريا، لا يوجد دستور. صلاحية المرحلة الانتقالية ما هي؟ تأمين وانتقال آمن لكي نصل للدستور، لكي نصل لبرلمان منتخب، إدارة شؤون البلاد، حكومة تصريف أعمال بعقود عامين أو ثلاثة اقتصاديا. فما بالك أخي الكريم التنازل؟ إذن العرف القانوني الدستوري العالمي لا يعطي أي صلاحية بالتنازل، لأنه هي مرتبطة ليس بأشخاص أو سلطة بالقانون الدولي، مرتبطة بأرض وشعب، لا يحق لأي سلطة.
1: نعم
0: دكتور، هذا هو الموقف.
1: دكتور كتيبة، أيضا هناك تقارير تتحدث عن ترتيبات أمنية تشمل تحويل درعا والقنيطرة إلى مناطق منزوعة سلاح وتبعية إدارية شكلية لدمشق. أسألك، ألا يعتبر هذا شرعنا لانتداب مقنع ينهي السيادة السورية الفعلية على الجنوب السوري؟
0: أنا أشاطرك الرأي، نعم هو انتداب مقنع أخي الكريم. لماذا؟ لأن تحويل درعا والقنيطرة إلى يعني مناطق منزوعة السلاح تجريدا من أي فصائل للجيش السوري، من أي قدرة، هي يعني سيادة ديكورية بالمفهوم الدولي. ما هي ممارسة دولة على حدودها؟ أن تقوم بتسجيل الضرائب أم بتسجيل النفوذ؟ الدولة يجب أن تمارس سلاح وحدود وجيش وتحمي أرضها وأن تمارس سيادة كامة، وليس رفع أعلام كما لاحظنا يعودنا لحقبة الاستعمار القديم، كانوا ينشئون مجموعات صغيرة، حكومة محلية صغيرة تدير الشؤون اليومية، بينما كان الانتداب والاحتلال يمسك بالجيش والأمن وكل القرارات السيادية. إذن تحويلنا لسلطة محلية قائمة على الانتداب، نعم أخي الكريم، عندها سنصبح تحت الانتداب المباشر أخي الكريم.
1: نعم دكتور، أسألك في سياق التبعية والمستقبل الجيوسياسي، إلى أي مدى تمثل السلطة في دمشق ضمانة حقيقية للاستقرار، أم أننا نحن أمام هدوء مؤقت برأيك يسبق انفجارا شعبيا؟
0: أخي الكريم، هذا السؤال مهم جدا، يعني سأحاول اختصر فيه قدر الإمكان. لا ضمانة، السلطة الحالية لا تشكل أي ضمانة أخي الكريم، ومن يظن في العواصم الدولية أو في تل أبيب أن هندسة صفقات أمنية مع سلطة أمر الواقع سيجلب الاستقرار للجنوب فهو وهم أخي الكريم، مقايضة باطلة. الشعب السوري يملك تاريخا من النضال، أين في شبر استاور، أين بجنيف عام 2000، لم يتنازلوا عن 10 أمتار من بحيرة طبرية. فبالتالي لا ضمانات، الاتفاقيات الأمنية اليوم هي مشبوهة، يجب العودة للقرارات 242 338 497. فاليوم كان مؤتمر مدريد، أتذكر الأرض مقابل السلام، اليوم الأرض مقابل الكرسي، وهي مقاربة مشوهة دوليا، ويجب أن تعاد الأرض كاملة. ومن ثم نذهب، أعطيك مفارقة، أن حتى حجج السلطة الحالية، نحن ضعفاء 14 عاما نعاني من ضعف وفقر، لا يعني ذلك التنازل عن السيادة. فالشعب السوري يتحمل الاقتصاد والجوع، ولكنه لن يفرط بالسيادة. نعم سيكون هناك انفجار، هنا أصبح الوضع الاقتصادي وعدم قدرة السلطة على توحيد سوريا والجرائم المرتكبة، إضافة إلى أنك تتنازل عن الأرض، إذن هنا سيكون هناك أكيد حتمية الانفجار الشعبي. فالمعزوفة هذه لم تعد تنطوي، لماذا لم تقم السلطة الحالية بالجهد القانوني الحقيقي؟ هل ذهبت إلى تحالفات بجنيف جنب لجنة التحقيق؟ هل قدمت إيداع بمحكمة الجنايات الدولية لكي تأتي لجنة إلى القنيطرة؟ هل حاولت استصدار قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اللجوء لرأي استشاري بمحكمة العدل الدولية يثبت حقوقها؟ إذا تحركات السلطة، هل قامت باختصاص الولاية العالمية؟ هل قامت كيف يمكن لخرق واحتلال وتوقيف أشخاص وكذا وأنت تصمت؟ لا هناك تحرك قانوني جدي حقيقي، والأبواب كثيرة. النضال كما تجربة فلسطين، أخي الكريم محمود عباس فقي يناضل بشكل سلمي بسبب عدم توازن القوى، إلى أن حصل لدولة عضو لفلسطين مراقب، وحققوا لولا ما حصل في مغامرة الجريمة 7 أكتوبر التي جمت مبادرة السلام العربية. وبالتالي أخي الكريم السلطة مقصرة، تصور حتى بالآليات القانونية الدولية. وأريد أن أضيف نقطة مهمة جدا، يعني بالنسبة لنا لكي يعلمها المشاهد، يفهم أننا نتكلم بشكل قانوني وما يهمنا، ونراعي التوازنات التي حصل. نحن لسنا ضد السلام أخي الكريم، ولسنا ضد التعايش السلمي ولا حوار الديانات، نحن ضد فكر التطرف والإرهاب، ولكن نريد سلام حقيقي قائم على حقوق الشعب السوري وسيادته على أرضه، مستندا لقرارات مجلس الأمن 242 338 491. ونريد إدانة من مجلس الأمن، ونريد قرار جديد يضمن حقوق الشعب السوري، سلطة مؤقتة غير منتخبة لا يحق لها. فالسلام أخي الكريم، حتى إسرائيل كيف تريد أن تبقى مستقرة؟ أن تبقى تحتل وتتوغل في أراضي الغير والحروب، كيف سيستقر الشعب الإسرائيلي بالمنطقة؟ فالتاريخ يثبت أن الحروب لا يصنع، يعني تصنع السلام بهذه الطريقة.
1: الخبير الدولي في القانون الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك.
0: شكرا لكم مرة أخي الكريم، ولمنبركم منبركم الكريم، والإتاحة فرصة لأصوات وطنية دولية أن تعبر عن رأي شرائح مجتمعية، وحصن للقانون الدولي في ظل التخاذل الغربي الآن وعلى خطر على الشعب السوري، وكما قلت نعول على الدور الروسي في مجلس الأمن مرة أخرى.
1: شكرا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، إلى اللقاء.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: مساء الخير من صوت كل لبنان، مننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الـ MTV.

الأمريكي الإيراني يقطع شوطا كبيرا، وترامب يؤكد أن إيران قد ترغب بالانضمام إلى اتفاقات أبراهام. هل من خرق في العلاقة بين عبدة والضاحية؟ إسرائيل توسع دائرة غاراتها جنوبا، ونتنياهو يؤكد على حرية العمل ضد التهديدات. أحذية عسكرية أمام مبنى مجلس النواب، والسبب العفو العام.

0: أهلا بكم. للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية في إيران، احتمالات الحل الدبلوماسي تتقدم على احتمالات التصعيد العسكري. شبكة CNN نقلت عن مصدر إيراني أن التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب. بالتوازي، أعلن دونالد ترامب لشبكة ABC أنه لن تكون هناك إلا الأخبار الجيدة، لأنني لا أبرم صفقات سيئة. الإيجابية المتبادلة ولو بحذر بين أمريكا وإيران لا تعني بتاتا أن الحل الدبلوماسي بات مؤكدا، ولا سيما أن إسرائيل لا تخفي امتعاضها مما يحصل، إذ نقلت صحيفة يديعات أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الاتفاق بصيغته الحالية يشكل كارثة على تل أبيب. كذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو تأكيده أن قواته ستحافظ على حرية العمل في كل المجالات. المعطيان المذكوران يثبتان أن لإسرائيل تحفظات كثيرة بشأن الاتفاق، يظهر بعضها إلى العلن فيما معظمها يبقى أسير الاتصالات الهاتفية المطولة بين ترامب ونتنياهو. واللافت أن ترامب اكتفى بوصف مكالمته الأخيرة مع نتنياهو بأنها جرت بشكل جيد، علما أنه غالبا ما يطلق عليها أوصافا مميزة، ما يؤشر إلى وجود تباين بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. فرئيس الحكومة الإسرائيلية ينظر إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي بكثير من الحذر والشك. وفي تل أبيب أعلن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان، وأنه سيلجأ إلى اختراق الخط الأصفر إذا اضطر لذلك. تزامنا صعدت إسرائيل الوضع العسكري جنوبا، فالغارات الإسرائيلية ازدادت في وقت يدخل لبنان مرحلة دقيقة وحساسة، إذ إن الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري له دور مفصلي في تقرير اتجاهات المرحلة، وخصوصا أن موقع أكسيوس أورد أن مشروع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ينص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله مع الإبقاء على حرية الحركة الإسرائيلية. ففي حال تم التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، هل يقبل حزب الله بأن تبقى قوة النار الإسرائيلية سيفا مسلطا فوق عناصره وقواته وكوادره؟ وهل يمكن لإسرائيل في المقابل أن تقبل بأقل من ذلك؟ البداية من مضمون الاتفاق الذي لا يزال الملف النووي أبرز بنوده. تفاصيل المسودة وبنودها مع أورور كرم.
1: هو اتفاق يتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلاله فتح مضيق هرمز، ويسمح لإيران ببيع النفط بحرية على أن تجرى مفاوضات حول الحد من البرنامج النووي الإيراني، بحسب مسؤول أمريكي لأكسيوس. مسؤول أمريكي قدم عرضا مفصلا لمسودة الاتفاق الحالية. فماذا تتضمن؟ يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تستمر 60 يوما مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة. خلال هذه الفترة يفتح مضيق هرمز بالكامل من دون رسوم عبور، وتلتزم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح بحرية الملاحة. في المقابل ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وتمنح إعفاءات من بعض العقوبات للسماح لطهران ببيع النفط بحرية. والأهم أن الملف النووي لا يزال قيد التفاوض، فالمسودة تشمل عدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي، والتفاوض حول تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. بحسب مصدرين مطلعين لأكسيوس، قدمت إيران عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها في ملف التخصيب والمواد النووية. في المقابل توافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية خلال فترة 60 يوما، على أن يتم تنفيذ ذلك فقط ضمن اتفاق نهائي. كما ستبقى القوات الأمريكية التي تم حشدها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة في مواقعها طوال فترة الاتفاق ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. أما عن لبنان وحزب الله فتنص المسودة على إنهاء الحرب بين إسرائيل والحزب، كما وبحسب مسؤول إسرائيلي أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي قلقه من هذا البند خلال اتصال هاتفي مع ترامب إلى جانب تحفظات أخرى. وأكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق لا يعني وقف إطلاق النار من طرف واحد، موضحا أنه إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات فسيسمح لإسرائيل بالتحرك لمنع ذلك.
2: وبين صباح الأحد ومسائه اختلفت القراءات فيما سرب عن اتفاق بين أمريكا وإيران، وترامب يحسم الجدل حتى إشعار آخر. كل تفاصيل في تقرير ماريان زوين.
3: عندما قرأ العالم صباح الأحد تفاصيل ما قيل إنه مسودة اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، بدأ وكأن الملف يقترب من لحظته الحاسمة، ما دفع كثيرين إلى التساؤل هل انتهت القصة؟
4: الأمور منا واضحة بعد، أحسب هيك طبعا يلي حدث كبير ولكن تبعات هذا الحدث منا واضحة، بدنا ننطر شوي، ولكن في معطيات أكيدة.
3: في قراءة المعطيات منهم من يعتبر أن ترامب تراجع واستسلم، ومنهم من يرى أنه انتزع تنازلات من طهران.
4: ترامب لا يستسلم، أنا عم بقول لك أنه في وهم أنه القوة الأمريكية لا حدود لها. لا. بالحقيقة في حدود القوة الأمريكية، منها مثلا الفاكتوريا اللي ذكرت لك هي الضغط الداخلي، وفي ضغط إقليمي لسيما عربي، أنه إيران يعني عن قصد وقت اللي ردت ضربت قطر، ضربت الإمارات، ضربت السعودية بالمخيال بالمنطقة، بالمخيال السائد بالمنطقة، أنه فقط إسرائيل عندها قوة تأثير على الولايات المتحدة الأمريكية. بالحقيقة ماريان دول مثل السعودية والإمارات وقطر عندها أيضا يعني أمريكا بتسمع له. ما بدنا ننسى قد إيران خسرت، يعني إيران فينا نقول شغلة واحدة عملتها، أنه النظام انتصر، لم يسقط. هيك بهالمعنى انه
5: بس كمان وقت بشار الاسد ما سقط قلنا انه انتصر، بس بين انه بقي شبيه للنظام.
4: وتاليا يعني حدود الانتصار الايراني توقفون.
3: تصريح ترامب الأخير بعد ظهر الأحد بتوقيت بيروت أعاد خلط الأوراق مجددا وأجل الحديث عن اتفاق نهائي، فالرئيس الأمريكي أكد أن الحصار على إيران سيبقى قائما إلى حين التصديق الكامل على أي اتفاق، مشددا على أن ما يجري التفاوض عليه اليوم هو عكس تماما أسوأ الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي السابق مع طهران.
6: الكلام الذي صدر عن الرئيس ترامب قبل قليل يظهر أن الجانب الأمريكي لا تزال له قراءته الخاصة لهذا الاتفاق، الذي تؤكد أنه لا مجال لإبقاء الإيرانيوم المخصب داخل إيران، وأنه لا مجال لاحتفاظ إيران بأي برنامج نووي عسكري في المستقبل، وبتصوير نفسها وكأنها قوة إقليمية كبيرة لا تزال قادرة على التأثير في العواصم العربية التي كانت تدعي أنها تحتلها. يبدو أنه الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت في إيران من خلال مضيق هرمز الحل الذي اعتمد في لبنان لناحية تحييد بيروت عن القصف الإسرائيلي، وقف إطلاق نار لا يرقى إلى درجة انتهاء الحرب بشكل كامل.
3: لا مجال لأي أخطاء، هذا ما يؤكده ترامب، وبانتظار الصيغة النهائية للاتفاق من المبكر حسب ما إذا كانت الاتفاقية تاريخية فعلا أم محطة لا تزال في مرحلة الاختبار.
0: علاقتنا مع إيران أصبحت أكثر مهنية وإنتاجية، هكذا وصف الرئيس ترامب المفاوضات الجارية مع طهران في تحول لافت داخل خطاب كان حتى الأمس يقوم على التهديد والضغط فقط. جديد مواقف الإدارة الأمريكية وفينا بها مباشرة من واشنطن الزميل أنتوني مرشاق. إذن أنتوني، يعني هل برأيك ما يقوله ترامب يعني فعلا يمهد لهذا الاتفاق التاريخي، يعني أم الخبرة يعني اللي كانت عم تكون بالأونة الأخيرة موضوع الضغط والتصلب الإسرائيلي اليوم قد يعني كمان يرجع يقلب الأوراق؟ تفضل أنتوني.
7: ماجد، يعني بحسب الكواليس الأمريكية فإنه السؤال داخل واشنطن لم يعد هل سيحصل اتفاق مع إيران، بل أي نوع من اتفاق رح يقبل فيه الرئيس ترامب. وتقول المصادر الأمريكية أن ترامب يحاول فرض صورة الاتفاق كاستسلام إيراني تحت الضغط وليس كتسوية متبادلة، خصوصا أنه تعمد استخدام كلمة ترانزاكشن بدل من نوكلير ديل، بإشارة بيعتبرها البعض دليل على أن التفاهم المطروح رح يتجاوز الملف النووي نحو ترتيبات أمنية وإقليمية أوسع. إذن داخل الكواليس الأمريكية أيضا هنالك قناعة أن ترامب لا يثق بالكامل بالإيرانيين، ولهذا يحاول الجمع بين التفاوض والردع بالوقت نفسه، خصوصا من بعد ما شدد على أن الحصار سيبقى كاملا حتى توقيع أي اتفاق نهائي، ومعتبرا أن الوقت يعمل لصالح الولايات المتحدة لا إيران. وهنا يربط بعض المحللين للأم تي في بين منشوره الأخير أديوس وبين المفاوضات الجارية، باعتبار أن الرسالة الفعلية لطهران هي الاتفاق ممكن، ولكن إذا انهارت التفاهمات فخيار القوة جاهز فورا. كما كشف مسؤول كبير بإدارة الرئيس ترامب أن الاتفاق لا يزال عالق عن تفاصيل حساسة، موضحا أن الخلافات لم تعد فقط على البنود بل حتى على الكلمات والصياغات المستخدمة في بنود الاتفاق. كما تشير ماجد أيضا الكواليس الأمريكية إلى أن واشنطن لا تتوقع توقيع الاتفاق بشكل فوري اليوم، ولكن معتبرة أن النظام الإيراني لا يتحرك بسرعة وأن أي تفاهم رح يحتاج إلى أيام إضافية للحصول على الموافقات النهائية داخل طهران. أما النقطة الأخطر في الكواليس فهي أن واشنطن تبدو واثقة أنه حتى الآن من قدرة الاتفاق، وليست أكيد 100%، ليست واثقة 100% أنه رح يصمد، بل رح تنظر إليه كمرحلة انتقالية لمنع الانفجار الكبير، خصوصا أنه أن ملف حزب الله، النفوذ الإيراني والبرنامج النووي لم يحسم بعد بالكامل ماجد. وبالأخير بالتوازي مع هذه الكواليس قال ترامب أنه المفاوضات أصبحت أقرب بكثير، مؤكدا أنه لن يوقع على هذا الاتفاق إن لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريده، قبل أن يوجه تهديد مباشر لإيران قائلا إما اتفاق جيد ماجد أو ألف جحيم. هذا ما قاله الرئيس ترامب، وهذه هي الصورة من واشنطن.
0: شكرا لك أنطوني.
2: نبقى في البيت الأبيض ولكن أمنيا، حيث هز إطلاق نار محيط البيت الأبيض وسط استنفار أمني واسع، ودعوة من ترامب إلى توفير بيئة آمنة لجميع الرؤساء المستقبليين. تفاصيل مع كيفن عبدو. President Trump has said a deal is close,
8: only for the two sides to remain far apart. في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر، إطلاق نار جديد في محيط البيت الأبيض فرض استنفارا أمنيا واسعا وإغلاقا فوريا لقلب العاصمة الأمريكية. وبحسب ما أعلنته الخدمة السرية الأمريكية، فقد اقترب شخص مسلح من نقطة التفتيش قرب البوابة 17 قبل أن يخرج سلاحه من حقيبته ويطلق النار باتجاه العناصر الأمنية، ما استدعى ردا مباشرا نتج عنه مقتل المشتبه به، في وقت أصيب مدني آخر من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الأمن. السلطات الأمريكية أكدت أن الوضع بات تحت السيطرة في وقت تستمر فيه التحقيقات لكشف خلفيات العملية ودوافعها. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعلق في منشور له عبر منصة ترو سوشيال شاكرا رجال الخدمة السرية على جهودهم، ومؤكدا أن مطلق النار صاحب تاريخ عنيف، واصفا إياه بالمهووس بالبيت الأبيض. كما شدد ترامب على أهمية توفير بيئة آمنة لجميع الرؤساء المستقبليين في واشنطن. ويبقى السؤال الأبرز، هل يأتي إطلاق النار في محيط البيت الأبيض مجرد حادث أمني عابر، أم أنه يحمل رسائل تتجاوز الداخل الأمريكي في توقيت حساس تشهده المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
2: ميدانيا، غارات وانذارات وضحايا وتدمير نفق لحزب الله في جنوب لبنان. كل التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع زميلة رنين إدريس. رنين، إذن كلما اقترب الكلام عن اتفاق تزيد إسرائيل في تعنيفها إذا صح القول.
9: صحيح، يعني جو المفاوضات في الخارج لا ينعكس حقيقة في الجنوب وخصوصي بشمال الليطاني حيث كثفت اليوم الغارات. خلينا نشوف سوا. على وقع التسريبات التي تتحدث عن اتفاق إيراني أمريكي من جهة، والأخبار الإسرائيلية عن نية الجيش تغيير خطط انتشاره في الجنوب من جهة أخرى، تبقى الجبهة مشتعلة وسط تصعيد إسرائيلي لافت في مناطق شمال نهر الليطاني، والإنذارات طالت 17 بلدة جنوبية وبقاعية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نفق لحزب الله في منطقة جبل روس في مزارع الشبعة. نبدأ من القطاع الغربي كالعادة، إذ غاب القصف عن قرى وبلدات هذا القطاع لهذا اليوم، كما لم يعلن حزب الله عن أي عملية ضد القوات الإسرائيلية في كل هذه المنطقة. أما الصورة في القطاع الأوسط فهي مختلفة، فطيران الحرب الإسرائيلي أغار على بلدة كفرة وأيضا على بلدة تبنين تحديدا بالمسيرات، فيما أعلن الحزب عن استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي في حديثة حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي هناك، كما أرسل حزب الله رشقات أو أطلق رشقات صاروخية على بلدة رشيف. ننتقل إلى القطاع الشرقي، هنا ركز حزب الله عملياته في كل من دير سريان والطيبة، حيث أيضا يتواجد الإسرائيلي منذ مدة في هذه المنطقة مع غياب القصف الإسرائيلي على كل هذه المنطقة التي يسيطر على معظم قراها. وبالانتقال إلى شمال الليطاني وتحديدا النبطية، هنا كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته لهذا اليوم، خلينا نشوف بعض منا على زفتة، دوير، جبشيت، حروف، طول، حبوش، كفرمان، النبطية، تلة علي الطاهر، ننزل شوي لتحت على زوتر الغربية، على يحمر الشقيف وأيضا على عرب صليم. البقاع الغربي شهد تصعيدا لافتا حيث استهدف الجيش الإسرائيلي منطقة القطراني وهي التي تصل البقاع بمنطقة قرى جزين تحديدا، الأمر الذي تسبب أيضا بأضرار جسيمة في محطة المياه الرئيسية في تلك البلدة، كما نفذ أيضا غارات على بلدة سحمر. الحصيلة التراكمية لعدد الضحايا منذ آذار بلغت 3151 شخصا وأكثر من 9500 جريح حتى هذه اللحظة، لأن العداد يرتفع في كل ساعة مع استمرار الاعتداءات.
2: شكرا رنين.
0: شكرا رنين. مشاهد من عمق الجنوب، كاميرا الام تي في توثق حجم الكارثة بعد حربين غيرتا وجه الجنوب. تقرير ماريو دويري.
10: للمرة الأولى منذ آخر موجة قصف تمكنت كاميرات الام تي في من الوصول إلى هذا العمق من القرى الحدودية، من صور نحو الخطين الأول والثاني، حديتا، خريس، عين إبل والطيرة. المشهد وحده يعكس حجم الكارثة، قرى مدمرة، أحياء ممسوحة، مساجد مهدمة، سيارات ودراجات متفحمة ما زالت على جوانب الطرقات، بيوت مفتوحة على السماء وغرف نوم تحولت ركاما. خلال جولتنا لم يتوقف القصف، غارات على بعد أمتار وأعمدة دخان ترتفع أمام الكاميرا، ومع كل دقيقة كان الجنوب يخسر المزيد. مبان صورناها في طريق الذهاب عدنا لنجدها اختفت بالكامل. مشاهد تكشف كيف تبدل الجنوب منذ حرب الإسناد عام 2024 من إسناد غزة إلى إسناد إيران، حربان دمرتا الجنوب. وفق المعلومات دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 بلدة بشكل شبه كامل، فيما جرفت أحياء بأكملها. أما كلفة إعادة الأعمار التي قدرت بعد الحرب الماضية بحوالي 10 مليارات دولار فتجاوز اليوم 20 مليار دولار، وسط تقديرات تشير إلى أن ما بين 180 و220 بلدة لبنانية أصبحت متضررة أو محتلة بالنار، وتبقى الصور هذه أقصى من أي كلام.
2: أعلن الجيش اللبناني تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات الهجمات الإسرائيلية في منطقة الصفير الضاحية الجنوبية، وتم نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. هذا وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لاعتداءات والإبلاغ عن أي جسم مشبوه لدى أقرب مركز عسكري.
0: علاقة تعاون حزب الله مقطوعة، والام تي في تكشف الوساطة الأكثر جدية في تقرير جويس عيئة.
11: مقطوعة لا تزال العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحزب الله، وساطات كثيرة فشلت وأخرى لا تزال قيد المحاولة، أما الوساطة الأكثر جدية وفق المعنيين فهي التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشعير. فبحسب معلومات الام تي في، 4 لقاءات حتى الساعة جمعت اللواء شقير مع مسؤولين من حزب الله بينهم وزير، وآخرها عقد منذ يومين. ويصف مصدر مطلع هذه اللقاءات بأنها مطولة ومفتوحة، وتأتي في إطار التواصل من أجل التوصل إلى نتيجة مرضية تتوج بلقاء يجمع موفد حزب الله برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وساطة شقير هذه تحصل بعلم الرئيس عون وبالتنسيق معه، تؤكد المصادر وتضيف: الأمور ليست مقفلة ويمكن إحداث قرق ما في جدار الأزمة بين بعبدة والضاحية لتستطرد، ولكن لكل حساباته، في الإشارة إلى حسابات حزب الله، في وقت علمت الام تي في أن حزب الله يتريث في التوجه إلى بعبدة للقاء الرئيس عون لسببين: أولاً كي لا تفهم زيارته وكأنها غطاء للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل والذي يقوده عون، ثانياً لأن الحزب لا يريد زيارة بعبدة قبل تشكيل الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون في 29 من أيار، كي لا يفهم أيضاً أن الحزب راض عن هذه الخطوة. من هنا يحاول الحزب تأخير زيارته بعبدة في وقت تعول المصادر على إمكان تحقيق خرق إيجابي ما في علاقة عون حزب الله في اليومين المقبلين، يتوج اجتماعات شقير بزيارة بعبدة، وهذا التعويل أساسه المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط حديث عن إمكان نجاحها عبر وقف النار على مختلف الجبهات ومنها جبهة لبنان.
2: أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أعلن أن السلاح سيبقى في أيدي الحزب، مؤكدا أن كل ما يواجهنا سنواجهه كما نواجه إسرائيل. قاسم نصح الدولة اللبنانية أن تترك المفاوضات المباشرة مشيرا إلى أنها مرفوضة، وأضاف: إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن حماية السيادة فلترحل.
12: اتركوا المفاوضات المباشرة. تعرفوا هلا وقت كان هذا حكي بالإعلام يمكن يكون عم نكشف شيء. أنا أنصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة وضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية وقولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء، لا يركضوا على جريكم وقولوا لكم دخيلكم تعوا شو بدكم حتى نتفق. لن نركع حتى ولو أطبقت الدنيا علينا. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: وتعليقا على مساعي الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني ومواقف الشيخ نعيم قاسم، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر.
13: مساء الخير مجد.
0: مساء الخير. رح نبلش دكتور نادر بموقف الشيخ نعيم قاسم، تلويح بالنزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة والرفض المتجدد للمفاوضات في واشنطن، تفضل.
13: يعني أول شيء نحن أمام يعني رؤيتين ونظرتين وفلسفتين ومنطقين، والمفارقة أنه يعني هذا الكلام يشكل انقلاب على القرارات الحكومية لبل انقلاب على الدستور، والملفت أنه عم بيصدر هالكلام ومصلنا يومين عم نعايد 100 سنة على الدستور اللبناني. وبالتالي وبعدين التهديد اليوم بالشارع، بفتكر يعني في عدم إدراك لموازين القوى وأنه الأمور اتغيرت بالفترة الأخيرة وما كان ممكن بسبعة أيار وما كان ممكن من اقتلاع الثوار اللبنانية بالساحات، ما عاد ممكن اليوم. من نظام الأسد سقط وبالتالي حزب الله خسر حرب، خسر أول حرب إسناد، واليوم موازين القوى منه لصالحه أبدا. وبالتالي في تسليم كامل للورقة اللبنانية لإيران، واليوم التغني أنه إيران مصرة على وقف الحرب بلبنان، هي مصرة على الإمساك بالورقة اللبنانية وعمليا انتزاع هالورقة من الشرعية اللبنانية. وإذا طلعنا على مضامين الاتفاق، شو لحظ الاتفاق؟ لحظ وقف للحرب، هل لحظ انسحاب، هل لحظ التدابير الأمنية، كل الملفات التي هي موضوع مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، هذا هو يعني هذا هو إذا بدك الأساس. وبالتالي اليوم الدور الأمريكي قد يوافق أكيد على وقف حرب بلبنان، ولكن ما بدنا ننسى أنه هو راعي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لتعبيد الطريق لاتفاق مستدام يضمن أمن البلدين.
0: شكرا دكتور نادر. بعد الآن أحذية عسكرية أمام مجلس النواب
2: ورسالة وحدة بوجه المخاطر.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
1: وحش
3: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
3: للحب.
2: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
5: دوري السمراني،
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: تزامنا مع التوجه إلى إقرار قانون العفو العام، أقدم بعض أهالي شهداء الجيش اللبناني على وضع أحذية عسكرية أمام مبنى مجلس النواب احتجاجا على القانون.
1: إلى بكركي، حيث أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن كل ما يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في سلامه، مشددا على ضرورة ألا تترك بيروت من دون خطة ودولة حاضرة.
2: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية. بيروت لم تبنى على الكراهية ولا على الإقصاء، بل بنيت على العيش المشترك، لكن لا يجوز أن تترك لوحدنا تحمل أعباء الجميع من دون خطة ولا رؤية ولا دولة حاضرة.
0: تعود القمة الروحية الإسلامية المسيحية إلى الواجهة مع محاولة لتثبيت السلم الأهلي وتوجيه رسالة وحدة بوجه المخاطر التي تحاصر لبنان. تقرير ماريو دويري.
3: في الثاني من حزيران المقبل تستضيف دار طائفة الموحدين الدروز القمة الروحية الإسلامية المسيحية بعد أشهر على اللقاء الاستثنائي الأخير في بكركي في تشرين الأول 2024. وتأتي القمة هذه المرة وسط تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع منسوب الانقسام الداخلي. الهدف الأساسي منها تأكيد الثوابت الوطنية، حماية السلم الأهلي ودعم الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
4: اليوم الوضع صعب ومعقد ولبنان في خطر وربما يواجه المجهول، فأجدر بنا أن نلتقي وأن نتفاهم وأن نتحاور وأن نتناقش وأن نبعث رسالة إلى المسؤولين وإلى اللبنانيين وإلى كل العالم بأن لبنان باق بوحدة أبنائه.
3: ويؤكد شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى في حديثه للأم تي في أن لبنان لا يحمى إلا بوحدة أبنائه، معتبرا أن قوة البلاد لا تقوم على الانقسامات أو المحاور، بل على الشراكة الوطنية والعيش المشترك.
4: الوحدة الوطنية هي الدرع الأقوى لمواجهة الاعتداءات، والسلم الأهلي يتحقق بالشراكة، الشراكة الروحية الوطنية التي نادينا بها مرارا، والتي يمكن أن تكون شراكة على أكثر من مستوى، على مستوى روحي وثقافي وسياسي واجتماعي وربما اقتصادي أيضا.
3: القمة ستجمع مختلف المرجعيات الإسلامية والمسيحية، فيما تتولى لجنة الحوار الإسلامي المسيحي إعداد البيان الختامي الذي سيركز على مواجهة الخطابات التحريضية وتثبيت مساحة مشتركة بين اللبنانيين. وفي وقت ترتفع فيه المخاوف من الانقسامات الداخلية، تراهن المرجعيات الروحية على أن هذا اللقاء يشكل مساحة تهدئة ورسالة طمأنة بأن لبنان رغم كل الأزمات لا يزال قادرا على حماية وحدته الوطنية.

0: هيكازيون كوليدج روكت سوسايتي، وبدأت رحلة التجارب لصناعة الصواريخ. أول الداعمين للجمعية كان النائب إميل البستاني الذي تبرع وقتها بهبة قيمتها 750 ليرة. النجاح الأول سجل عام 1961، وصل الصاروخ على ارتفاع كيلومتر واحد، أما الصاروخ الثاني فوصل على ارتفاع 2 كيلومتر. هذا النجاح دفع الرئيس فؤاد الشهيب إلى تقديم هبة على مدى سنتين قدرة 25,000 ليرة. بعد بسنة وتحديداً ب 25 أيار 1962 تمكن صاروخ HCRS-7 الوصول إلى ارتفاع 11.5 كيلومتر، وبعد سجل صاروخين من عائلة الأرز ارتفاع 20 كيلومتر. عام 1963 أطلق صاروخ أرز 4 الذي بلغ وزنه 1250 كيلوغرام وطوله 6 أمتار ومدى وصوله 145 كيلومتر. حين وتقديراً لهذا التميز العلمي أصدرت الدولة اللبنانية طابع بريدي خاص. فيديو قصير عرض يقول فيه الأستاذ مانوكيان بأنه من الأفضل أن يغادر لبنان مع عائلته بسبب الأوضاع التي توحي بشن حرب، حمل تفسيرات واضحة بأنه ممنوع على لبنان التطور والتقدم العلمي.
1: They're expecting to have a war soon. I better leave with my family.
0: وباقي الصاروخ أرز 4 معروض بحديقة جامعة هيكازيون شاهد على مرحلة تطور لبنان السباق بالعلم والتطور، كما أنه فيلم The Lebanese Rocket Society نعمل ليأكد على قوة لبنان العلمية، إنما للأسف انتهى الحلم مع الرحلة التي لم تصل إلى أهدافها.
2: في فقرة الصحة وفي مواجهة أمراض القلب والشرايين، قد يتحول التوقف العشوائي عن أدوية الكوليسترول إلى خطر صامت بعواقب خطيرة، لذلك يحذر الأطباء من اتخاذ أي قرار علاجي من دون متابعة طبية متخصصة. تقرير ماريو دويري.
3: الكوليسترول عنصر أساسي في الجسم، يدخل في بناء الخلايا وإنتاج الهرمونات والفيتامينات الحيوية، لكن ارتفاع مستوياته خصوصا الكوليسترول الضار يزيد من الخطر على الصحة.
4: إذا ارتفع كتير الكوليسترول بالدم بيصير يأثر على الشرايين، كلكم تعرفوا بيصير يسكر الشرايين، وصار في حملة كتير قوية على السوشيال ميديا حاليا ضد دواء الكوليسترول، وفي كتير مرضى وقفوا دواء الكوليسترول من وراء الحملة، وهيدي لسوء الحظ وصلت لزيادة عدد الجرحات والجلطات.
3: لذلك يذكر المرضى بأهمية الالتزام بالعلاج الموصوف وعدم التوقف عن أدوية الكوليسترول من دون استشارة الطبيب.
4: أدوية الكوليسترول في يكون عندها عوارض جانبية طبعا، إذا بين عوارض جانبية لازم المريض يستشير طبيبه، هو طبيبه بيقرر إذا لازم يتوقف دواء أو يتغير. بس عندنا أدوية جديدة كتير مهمة، أدوية إبر بتنعمل بالبطن، في أدوية بتنعمل كل 15 يوم، في دواء بينعمل مرة كل شهر، وفي حد دواء حديث جدا جدا متطور جدا بينعمل مرة كل 6 أشهر. هاي الإبر كل إنسان فيه يستعملها بعد استشارة طبيبه، ما عندها عوارض جانبية أبدا.
3: قرار بسيط قد يحمي من مضاعفات خطيرة ويضمن توازنا صحيا مستداما.
2: بعد إعلان بين التضخم والحرب،
5: وحفل موسيقي لدعم لبنان.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة

0: نفرغ نرتاح ولا نضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
5: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
6: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
8: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
0: ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: حفل موسيقي في معهد العالم العربي ضم مجموعة فنانين لجمع التبرعات من أجل دعم لبنان.
1: لا نهاية لحب وتعلق الاغتراب اللبناني بلبنان، فهو السند والعين الساهرة عليه. والحفل الموسيقي الذي أقيم بباحة معهد العالم العربي لجمع التبرعات مشروع ساهمت مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية بنجاحه، إيمانا منا بدور الاغتراب القوي بمساندة لبنان عند كل محنة،
2: بالإضافة للمساعدة اللي عم نقدمها من الداخل، إنه كمان يكون في عنا كمان نوع من دعم إضافي بالقدر يلي منقدر عليه من الخارج، حتى نكون عم نحفز أصدقاء لبنان بالخارج والمنتشرين اللبنانيين بالخارج.
3: نحن رح نرفض النار والبارود لأنه هيدا شيء ما بيشبه لبنان، هيدا حرب فرضت على لبنان ونحن ما بدنا إياها.
1: برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعم وزارة الخارجية الفرنسية وبمبادرة من معهد العالم العربي وتعاون مجموعة من الفنانين اللبنانيين والأجانب، استطاع هذا الحفل أن يحصد حوالي 50,000 يورو.
4: Ce concert doit permettre de lever de l'argent pour l'aide humanitaire pour tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui au Liban et nous savons qu'ils sont nombreux.
5: نحن دائما قوية كتير كأفراد وضعف كمجموعة، بتمنى هالشيء ينعاده.
6: المهم إنه هوية لبنان الفنية والثقافية نضل نذكر فيها كمان لأنه هي هالقد غنية.
7: Je vais faire un concert. Venez. Et réunir plein d'artistes pour que les gens viennent. Et une fois qu'ils sont là, leur dire n'oubliez pas le Liban.
1: يتفق جميع المغتربين على إنه حان الوقت لينعم لبنان بسلام.
8: حان الوقت انه هالبلد يرجع يعيش مثله مثل اي بلد تاني.
9: منيحه استرجي اقول انه بننوجع مثل العالم الهونيك، بس نتاثر بطريقه كتير قويه.
10: بنحب نقول خلص وقفوا الحرب، وقفوا العنف.
11: لبيروت وجتام بكل بيروت.
1: تعاون الافراد والمؤسسات والجمعيات مثل مؤسسه ميشيل عيسى يطبق عليه مثل في الاتحاد قوه. بختام هذا المشهد، استطاع لبنان أن يجمع جميع المغتربين اللبنانيين وأصدقائهم تحت راية الأمل والحياة، ورغم كافة الصعوبات تبقى صورة لبنان للعالم هي صورة وطن، الفن والثقافة. من أمام معهد العالم العربي، زينب أسيل شمعون، فرناندو حويك، MTV.
12: كيفن وورش على رأس الفيدرالي الأمريكي، مرحلة جديدة بين التضخم والحرب وضغوط السياسة. طبعا التفاصيل مع أنطوان سعادة.
13: ليس مجرد اسم جديد على رأس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بل رجل قد يغير طريقة إدارة أقوى بنك مركزي في العالم. إنه كيفن وورش، الرئيس 17 للفيدرالي الأمريكي وخليفة جيروم باول. وورش وللمرة الأولى منذ عهد رونالد ريغان أدى اليمين كرئيس للمركزي في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشهد أعاد الجدل في شأن استقلالية الفيدرالي عن السياسة. لكن من هو كيفن وورش؟ هو مصرفي وخبير اقتصادي أمريكي، عمل سابقا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويعرف بعلاقاته القوية مع وول ستريت والأسواق المالية، كما يعتبر من أكثر مسؤولي الفيدرالي ثراء في تاريخه، ويطرح نفسه كرجل إصلاحات داخل البنك المركزي الأمريكي. ماذا يريد أن يغير؟ وورش يتحدث عن إعادة هيكلة طريقة عمل الفيدرالي وتقليص ميزانيته الضخمة، إضافة إلى تغيير طريقة التعامل مع التضخم وطريقة التواصل مع الأسواق.
14: To fulfill this mission, I will lead a reform-oriented Federal Reserve, learning from past successes and mistakes both.
13: لكن التحدي الأكبر أمامه يبدأ الآن، فالاقتصاد الأمريكي يواجه ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع التضخم مجدداً بسبب الحرب وتأثيرها على أسعار الطاقة، ولهذا السبب تتجه التوقعات إلى إبقاء الفائدة مرتفعة حالياً، رغم أن وورش كان سابقاً من الداعمين لخفضها. وهنا يدخل العامل السياسي، فترامب لطالما هاجم رئيس الفيدرالي السابق جيروم باول واتهمه بعدم خفض الفائدة بالسرعة الكافية. أما اليوم فيحاول ترامب التأكيد أن وورش سيعمل باستقلالية في وقت يخشى فيه المستثمرون من أي تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي.
15: I want Kevin to be totally independent. I want him to be independent and just do a great job. Don't look at me, don't look at anybody, just do your own thing and do a great job.
13: كيفن وورش يدخل إلى واحدة من أكثر الفترات تعقيدا للاقتصاد الأمريكي بين التضخم، الحرب وضغوط السياسة على قرارات الفائدة.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
16: إلى جانب أخبار ومشاهد إطلاق النار بمحيط البيت الأبيض بواشنطن، تحول مقطع من تجمع جماهيري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيويورك لمادة واسعة الانتشار على مواقع التواصل بعد ما رد بسخرية على أحد المحتجين وقال روح على البيت عند أمك، وبلش الجمهور يهتف USA قبل ما تطلع الشرطة المحتج من القاعة.
17: Go home to mom. Take him home to mommy. He's going to be in trouble.
16: بمشهد لقى تفاعل واسع، نجح طلاب بجامعة حلب بإنقاذ بسينة علقت على أحد الكابلات العالية داخل حرم الجامعة، وبعد محاولات وتنسيق جماعي تمكنوا من إنقاذها بسلام وسط تشجيع الحاضرين. انتشر على مواقع التواصل فيديو لملكة جمال فنزويلا لعام 2025 أندريا ديلفال مصورة حالها بوجه ملطخ بالدم داخل غرفة فندق بمدينة كان الفرنسية، وعم تتهم فيه مصفف شعر شهير بالاعتداء عليها. وأظهر المقطع حالة فوضى كبيرة بالأوضة، وتداولت وسائل الإعلام لاحقا مشاهد لتوقيف المعتدي، وفتحت السلطات الفرنسية تحقيق بالحادثة.
18: Y el prince tampoco puede contigo, ¿verdad?
16: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
12: إلى الصفحة الرياضية.
19: مساء الخير. ضمن منافسات ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة حقق الهومنت من انتصار غالي على حساب ضيفه الرياضي بنتيجة 126-125 بعد التمديد، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 115-115. الرياضي أنهى الربع الأول متقدم 33-26 مستفيدا من البداية القوية للاعبه الجديد كوات نوي يلي تألق هجوميا بهالمباراة مع 36 نقطة، لكن الهومنت منعاد تدريجيا إلى أجواء اللقاء فحسم الربع الثاني 26-24 ليبقى الرياضي متقدم مع نهاية الشوط الأول 57-52. وبالربع الثالث قاد جوردن ستيفنز انتفاضة أصحاب الأرض بأداء هجومي مميز بالتزامن مع تحسن واضح للمصري حمد فتحي تحت السلة، وأداء كبير أيضا لمحمد حتات لينهي الهومنت من الربع متقدم 33-24. الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي حملت الكثير من الإثارة، إذ نجح إسماعيل أحمد بأنه يعدل النتيجة إلى 115-115 قبل ثواني من النهاية ليتجه الفريقين إلى وقت إضافي. وبالتمديد استفاد الرياضي من خبرة لاعبيه، لكن الهومنت من خطف الفوز بطريقة دراماتيكية عبر ثلاثية قاتله من عزيز عبد المسيح، منح من خلالها فريقه الفوز الأول على الرياضة من 29 تشرين الثاني عام 2023. وشهد اللقاء تألق جوردن ستيفنز بتسجيله 46 نقطة، فيما حقق إسماعيل أحمد تريبل دبل. بهالأثناء أيضا عم يلتقي فريق NSA مع فريق الهوبس على أرض NSA بمباراة منقولة مباشرة عبر صفحة MTV لبنان على فيسبوك ويوتيوب. حقق نيويورك نيكس فوز كبير على كليفلاند كافاليرز بنتيجة 121-108 ليتقدم 3-0 بنهائي المنطقة الشرقية من NBA، ويقترب أكيد خطوة إضافية من التأهل إلى النهائي. وفرض النيكس أفضليته من الربع الأول يلي أنهاه متقدماً 37-27 قبل ما يواصل سيطرته خلال المباراة ويحافظ على الفارق حتى النهائي. وتألق جيلين برونسون بتسجيله 30 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، بينما أضاف بريدجز 22 نقطة، وقدم أوجي أنانوبي 21 نقطة، في حين ساهم كارل أنتوني تاونز ب 13 نقطة و7 تمريرات حاسمة. أما من جهة كليفلاند فسجل إيفان موبلي 24 نقطة، وأضاف دونيفن ميتشل 23. أنهى داني كارفاهال رحلته التاريخية مع ريال مدريد بعد ما خاض مباراته الأخيرة بقميص النادي الملكي أمام أتلتيك كلاب، وشهدت المباراة لحظات مؤثرة حيث صنع كارفاهال الهدف الأول بالدقيقة 11 قبل ما يغادر أرض الملعب وسط تصفيق حار ووداع مؤثر من جماهير ريال مدريد، منهيا مسيرة استمرت 23 سنة داخل أسوار النادي. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
12: شكراً.
0: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
20: بخطوة أشعلت الجماهير، طرحت شاكيرا مع بيرنا بوي الميوزك فيديو الرسمي لأغنية داي داي الخاصة بكأس العالم 2026. طرح تم قبل أسابيع قليلة من انطلاق المونديال ب 11 حزيران، والمفاجأة كانت بظهور عدد من النجوم العالميين أبرزهم ليونيل ميسي وكيليان مبابي.
21: شاكيرا، we are ready.
22: We are ready.
23: We

0: اختتمت فعاليات كان فيلم فيستيفال بدورته ال 79 بحضور عالمي ضخم. حفل الختام شهد تتويج فيلم فيورد للمخرج كريستيان مونجيو بجائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان. وفاز إيمانويل ماكيا وفالنتان كامباني بجائزة أفضل ممثل عن فيلم كاورد، كما نالت فيرجيني إفيغا وتاو أوكاموتو جائزة أفضل ممثلة عن فيلم All of a Sudden، ومنحت باربرا سترايساند السعفة الذهبية الفخرية تكريماً لمسيرتها الفنية الطويلة رغم اعتذارها عن الحضور بسبب إصابة بركبتها. وبالنهاية تابعوا صفحة وان تي في لمواكبة أحدث الأخبار الفنية.
1: إلى الأحوال الجوية،
2: بين الصحة واحتمال الشتاء الخفيف بيخلص أيار هالسنة، فبآخر أسبوع منه طقسنا بيبقى مستقر كلياً على الساحل، ما في شتاء والحرارة معتدلة، أما على الجبال فالخطيطة قوية ومنشوف تقلبات خفيفة خصوص المساء. الهواء بكرة شمالي غربي خفيف ورطوبة 65%. خلونا نشوف سوا بالأرقام قديش رح تسجل الحرارة بالنهار. 23 درجة برماش، 19 درجة بتعنايل و14 ببشرة. في شوية سقعة من عشية على الجبال والحرارة عم توصل لل 17 درجة بالقليعة، 10 بزحلة و7 درجات بس بحصرون. ببيروت وعلى الساحل في غيوم بس الشمس قوية، يعني ما تنسوا الصن سكرين خصوص الظهر. بتتشكل خطيطة على الجبال لأنه الرطوبة عالية وممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة بالليل. كيف نبلش أسبوعنا؟ بكرة طقس مستقر على الساحل، ما في شتاء والحرارة 24 درجة بس على الجبال الخطيطة قوية وممكن نشوف شوية تقلبات المساء على المرتفعات الشمالية. ثلاثة الأجواء مستقرة، ما في تقلبات بس الخطيطة قوية على الجبال والحرارة بتبقى تحت معدلاتها. الأربعاء والخميس كمان ما في شتاء على الساحل والحرارة 25 درجة بس منشوف شوية تقلبات بالليل بالشمال وعلى الجبال. هيك منكون عطيناكم تفاصيل الطقس لهلأ، انطرونا بكرة لتعرفوا أكثر عن الأيام يلي جاية وتصبحوا على خير.
1: شكرا
3: كريستينا. النشرة انتهت، مشاهدينا تابعونا دائما عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإم تي في وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.mb.
1: شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط التاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: يلا حبيبي كل هودي الاباك الكلام يلا مبلا يا شاطر يلا
8: اسم الله ابنك؟
7: ايه
8: الله يخلي لك ايه
7: الله يخليك
8: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
7: ايه؟ ليش؟
8: لا لا ولا شيء ولا شيء
7: لا إذا في شيء خبريني
8: لا بس سمعت إنه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس
7: أي مرض؟
8: عم بيقولوا إنه جاي من الهونولولو ما بعرف إذا مزبوط بس ليكي
7: شو هيدا؟
8: أوقات الصورة بتخوفنا أكتر بكتير من الخبر بس لأنه شفناها بعيوننا خلينا نشوف
7: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان معقول؟
8: مش بس هيك مدام عم بيقولوا إنه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه أخضر
7: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه أخضر؟ لا لا لا لازم ننتبه لازم نبه هاي سبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس اوعي تبعتي بطل على المدرسة
8: المشكلة مش بالصورة المشكلة بقصتها أوقات صورة من زمن تاني أو حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم نشوفها نصدقها ونخاف منها قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط مين المصدر؟
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
2: LBCI.
3: مساء الخير. أفاق ترامب على التوقيت الأمريكي طبعا، فأعفى العالم من التحليل والاجتهاد والتوقعات. فبعد نهار من المواقف وخلفيتها، قال ترامب كلمته، فأعلن أنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالحنا. سبق هذا الموقف منشور على منصته تروث سوشيال، كتب فيه: سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاقى ترامب في منتصف الطريق فقال: سياستي تشبه سياسة ترامب ولا تزال كما هي، لن تمتلك إيران أسلحة نووية. وأضاف: ترامب أكد مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ماذا عن الموقف الإيراني؟ محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد أعلن أن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران، وأن إدارة إيران مضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج. حزب الله وبلسان الشيخ نعيم قاسم هاجم السلطة اللبنانية إلى حد تخوينها، فسأل: هل تلتزم السلطة الدستور اللبناني؟ الشيخ قاسم طرح شروط حزب الله واختصرها بخمسة وقال: ما يحدث في جنوبي لبنان هو بداية زوال إسرائيل. قبل كل هذه التطورات في المواقف، كيف بدا المشهد؟
2: الجديد.
4: مساء الخير. عرض متواصل للمسيرات في سماء بيروت وعلى رقعة الجنوب امتدادا نحو البقاع الغربي، جحيم تصاعد لهيبه باستعراض ناري ازداد عنفا كرد على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والشق المتعلق فيها بلبنان. فمنذ ارتفاع منسوب التفاؤل فوق إعلان النوايا، ارتفعت وتيرة الغارات الإسرائيلية بالطائرات والمسيرات، وتوغلت في أجساد القرى تدميرا للبيوت والمؤسسات والمستشفيات، كما في الدم المدني بين نساء وأطفال ومسعفين. ولم تستثني أحدا من إنذارات بالإخلاء القصري شملت خلال 24 ساعة نحو 30 بلدة شمال الليطاني. من باب حق الشفعة أدرجت طهران لبنان على البيعة في مذكرات التفاهم، وجعلت إيقاف الحرب عليه من ضمن شروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وهو ما أصاب بنيامين نتنياهو بهزة بدن، فأعرب للرئيس الأمريكي عن قلقه من الشرط الخاص بإنهاء الحرب على لبنان، وزرع على طريق تطبيق هذا البند ملحقا على شكل لغم بالسماح لإسرائيل بضرب حزب الله إذا ما عاود تسليح ذاته. والمعنى لم يعد بنزع السلاح، إنما بعدم عودة الحزب إلى التسلح. وفي مقابل هذا الطرح ثمة معادلة جديدة تطرح نفسها، ولتفكيك لغم نتنياهو، فإن أمام لبنان فرصة سحب الفتيل من يد إسرائيل من خلال إنشاء لجنة مراقبة تفتح باب الانتساب إليها أمام أي دولة عربية وغربية تكون مهمتها التدقيق والتحقيق في أي معلومة عن إعادة التسليح الذاتي والتعامل مع الأمر، وفي المقابل عدم ترك الفرصة لإسرائيل بالضرب متى تشاء وباستباحة قرارات وقف إطلاق النار بذريعة مواجهة الخطر والدفاع عن أمنها، كما فعلت منذ اتفاق تشرين ولا تزال تفعل بعد اتفاق نيسان. حتى اللحظة كل الطروحات تصطدم بحائط الرفض الإسرائيلي، فنتنياهو نقل عن ترامب موافقته على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان بحسب قوله، مسبوقا بما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتغيير خطط انتشاره في لبنان، وقول مصدر في الجيش إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر لمعالجة حزب الله فسيحدث ذلك. وأمام هذه التطورات فإن لبنان الرسمي مفقود الأثر وغائب عن السمع والتعليق، ويعد العدة لاجتماع البنتاغون من خارج الاستباحة الإسرائيلية واحتلالها جوا للجنوب والبقاع بعد إحكام سيطرتها النارية برا، وبعد عدم العثور على أي أثر لمطلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، فإنه بحسب مصادر دبلوماسية للجديد يذهب الوفد العسكري اللبناني وفي جعبته تثبيت وقف إطلاق النار ورفع المظلومية عن المؤسسة العسكرية بمستند تطبيق المرحلة الأولى من خطة انتشار الجيش جنوبا وطلب المساعدات اللوجستية. وتضيف المصادر إن الخطورة في اجتماع البنتاغون تكمن فيما سيطرحه الوفد العسكري الإسرائيلي على الوفد اللبناني بالتنسيق المباشر بين الجيشين، وبناء عليه فإن لقاء الجمعة أصبح لزوم ما لا يلزم في ظل تغييب التهديدات الإسرائيلية الميدانية وخطورتها. أما في الوقائع السياسية وتعليقا على إعلان مذكرة إسلام أباد بين واشنطن وطهران وشموله لبنان، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العبرة تبقى في التنفيذ، والإعلان نفسه لا يزال قيد البحث بين الجانبين الإيراني والأمريكي.
5: MTV. أهلا بكم. للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية في إيران، احتمالات الحل الدبلوماسي تتقدم على احتمالات التصعيد العسكري. شبكة CNN نقلت عن مصدر إيراني أن التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب. بالتوازي أعلن دونالد ترامب لشبكة ABC أنه لن تكون هناك إلا الأخبار الجيدة، لأنني لا أبرم صفقات سيئة. الإيجابية المتبادلة ولو بحذر بين أمريكا وإيران لا تعني بتاتا أن الحل الدبلوماسي بات مؤكدا، ولا سيما أن إسرائيل لا تخفي امتعاضها مما يحصل، إذ نقلت صحيفة يديعات أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الاتفاق بصيغته الحالية يشكل كارثة على تل أبيب. كذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو تأكيده أن قواته ستحافظ على حرية العمل في كل المجالات. المعطيان المذكوران يثبتان أن لإسرائيل تحفظات كثيرة بشأن الاتفاق، يظهر بعضها إلى العلن فيما معظمها يبقى أسير الاتصالات الهاتفية المطولة بين ترامب ونتنياهو. واللافت أن ترامب اكتفى بوصف مكالمته الأخيرة مع نتنياهو بأنها جرت بشكل جيد، علما أنه غالبا ما يطلق عليها أوصافا مميزة، ما يؤشر إلى وجود تباين بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. فرئيس الحكومة الإسرائيلية ينظر إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي بكثير من الحذر والشك. وفي تل أبيب أعلن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان، وأنه سيلجأ إلى اختراق الخط الأصفر إذا اضطر لذلك. تزامنا صعدت إسرائيل الوضع العسكري جنوبا، فالغارات الإسرائيلية ازدادت في وقت يدخل لبنان مرحلة دقيقة وحساسة، إذ إن الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري له دور مفصلي في تقرير اتجاهات المرحلة، وخصوصا أن موقع أكسيوس أورد أن مشروع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ينص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله مع الإبقاء على حرية الحركة الإسرائيلية. ففي حال تم التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، هل يقبل حزب الله بأن تبقى قوة النار الإسرائيلية سيفا مسلطا فوق عناصره وقواته وكوادره؟ وهل يمكن لإسرائيل في المقابل أن تقبل بأقل من ذلك؟
2: المنار.
6: أهلا بكم، أحيوا العيد من جديد وأتموا مناسكه ولبوا الله والوطن بكل غال ونفيس. هم أهل المقاومة والتحرير وصانعو عيده، يحيونه بأغلى التضحيات ويجعلونها جسر عبور إلى التحرير الثالث والأكيد بإذن الله. ومع عيدي الأضحى المبارك والمقاومة والتحرير، يتحضر أهل المقاومة ومن يشأ من اللبنانيين لعيد جديد ستتحرر من خلاله الأرض والسيادة وكرامة اللبنانيين، وإن أتمت مواقيته قريبا فبنعمة الصبر الأسطوري والتضحيات العظام وصداقة حقيقية من الإيرانيين الأوفياء، وإن تأخر استهلاله فلن يطول الزمن قبل أن يقربه فعل الميدان. هي أيام من أيام الله التي لن يقوى عليها تضليل أو توهين أو إنكار أو جحود من سلطة متسلطة على فترة عصيبة من عمر الوطن الجريح، وبالتأكيد على النصر القادم الذي سيصنع أهل المقاومة وأبنائهم المجاهدين تباشيره لا محالة. استهل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم كلمته بذكرى عيد المقاومة والتحرير راسما الثوابت بكثير من الوضوح والصراحة. نزع السلاح عبادة ونحن مهددون بوجودنا، وسنقاتل حتى إحدى الحسنيين حسم الشيخ قاسم، والمقاومة ستدافع عن الأرض والعرض والشرف، وسيبقى السلاح في أيدينا حتى تتمكن الدولة من القيام بواجبها بحماية الوطن وأهله، ولا حصرية للسلاح إلا ضمن استراتيجية دفاعية. أما ما يجري على أرضنا فليس تقاتلا وإنما عدوان، وليس حروب آخرين بل حرب وجودية، وسنخرج منها مرفوعي الرؤوس، وسنخرج العدو مهزوما، وسنعلن التحرير الثالث بإذن الله. وفي مخاطبة للعدو والصديق أكد الشيخ قاسم أن المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، ناصحا السلطة بتركها والعودة إلى التضامن الداخلي والاستفادة من قوة المقاومة في مفاوضات غير مباشرة. وإذا توحشت أمريكا أكثر بعد عقوباتها الأخيرة فلن يعود لها شيء في لبنان، لأنها ستخرب البلد على رؤوس أبنائه وعلى رأسها أيضا، وعليها أن تعلم أنها ليست بهذه الطريقة تحفظ مصالحها كما حذرها الأمين العام لحزب الله.
2: NBN.
7: أهلا بكم. إذا لم تخرج شياطين معشعشة في دهاليز التفاصيل، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيرى النور بين لحظة ولحظة، والمولود المرتقب خروجه من المخاض الصعب والطويل على يد الجراحين الوسطاء يتقدمهم الباكستاني سيكون اتفاقا مبدئيا، هو في الواقع مذكرة تفاهم تكون مقدمة لتفاوض على القضايا النهائية. أما اسمه المتوقع فهو إعلان إسلام أباد. حاليا تخضع مسودة الاتفاق لعملية تنقيح ووضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إعلانها المرجح اليوم بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وتعليقا على توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني وشموله لبنان، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنهار: تبقى العبرة في التنفيذ. وبانتظار الإعلان الرسمي للصيغة النهائية بعد إنجازها، توفرت معلومات وافية وتسريبات ومعطيات تفيد بأن الاتفاق المرتقب يتضمن هدنة لستين يوما قابلة للتجديد، ورفعا للحصار المضروب على الجمهورية الإسلامية، وتخفيفا للعقوبات المفروضة عليها، وتيسيرا لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي هذه الجزئية شدد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون أمريكيون على أن فترة الستين يوما من وقف إطلاق النار ستتم خلالها إعادة فتح المضيق، لكن طهران شددت على أنه سيبقى تحت الإدارة الإيرانية. أما موضوع السلاح النووي وتخصيب اليورانيوم فدفع إلى مفاوضات لاحقة، كما يبحث الإفراج على الأرصدة الإيرانية المجمدة خلال فترة 60 يوم. وتشمل مذكرة التفاهم بندا يتعلق بوقف العدوان الذي تشنه إسرائيل على لبنان، وهو أمر أزعج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أبلغ موقفه هذا للرئيس الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما الليلة الماضية.
8: في اللحظة السياسية الدقيقة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت المحادثات الأمريكية الإيرانية ستنجح أم أنها ستدخل في دوامة جديدة من التعقيدات السياسية والأمنية في ربع الساعة الأخير. كل ذلك فيما تواصل العواصم الكبرى إقليميا ودوليا اتصالاتها المكثفة في محاولة لرسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط قناعة متزايدة بأن أي اتفاق أو انهيار في المفاوضات الأمريكية الإيرانية لن يبقى محصورا بين واشنطن وطهران، بل ستكون له تداعيات مباشرة على أمن المنطقة بأسرها من الخليج إلى لبنان. وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى انعكاسات هذه المفاوضات على الملفات الساخنة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في لبنان الذي يقف مجددا وقبل أيام من موعد المحادثات المباشرة في جولتها الرابعة مع إسرائيل عند تقاطع الصراعات الإقليمية والدولية. فمصير المرحلة المقبلة في لبنان يرتبط إلى حد كبير بنتائج هذه الاتصالات، إذ أن أي تفاهم إقليمي قد يفتح الباب أمام تهدئة طويلة نسبيا ومحاولات لإعادة ضبط قواعد الاشتباك ومنع توسع الحرب. أما في حال فشل المفاوضات فإن المخاوف تتزايد من دخول المنطقة في مرحلة أكثر خطورة قد تنعكس تصعيدا عسكريا واسعا يطال لبنان بشكل مباشر. وفي الداخل اللبناني يعيش المواطنون حالة ترقب وقلق في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والضبابية السياسية، فيما تتزايد المخاوف من أن يتحول لبنان مرة جديدة إلى ساحة لتبادل الرسائل الإقليمية والدولية. واليوم شكل محيط مجلس النواب ساحة لتبادل الرسائل بالرناجر العسكرية، حيث أهالي شهداء الجيش الرافضين لقانون العفو عن قتلة الجيش والنواب السائرين بالقانون.

كنا مع أسعد الله مساءه من مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيجدد بكرة بعد نشرة أخبار الـ MTV عبر صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الوحش
6: وحش وحش
7: وحش تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
5: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار حتى 24 من أيار إلى 3151 في مقابل 9571 جريحاً. كذلك صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صير الغربية قضاء النبطية أدت لمجزرة حصيلتها النهائية 11 شهيدا من بينهم طفل وست سيدات، وأصيب 9 بجروح من بينهم 4 أطفال وسيدة. شن الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات على بلدات أنصار، كفر صير وصير الغربية ويحمر الشقيف وسيناي، كما تعرضت بلدة تبنين لغارتين متتاليتين، ونفذت مسيرة معادية غارة على مفترق كفر وزفتة وغارة أخرى على بلدة دير الزهراني، كما تعرضت منطقة نزلة الوادي في بلدة دوير لغارة من مسيرة معادية، ولاحقت مسيرة معادية شابا من بلدة دوير وأغارت عليه عندما كان على دراجته النارية عند مفترق الشرقي دوير ولم تصبه ولاحقته إلى ساحة البلدة وأطلقت باتجاهه صاروخا، إلا أنه نجا منه أيضا بأعجوبة. كما نفذت مسيرة معادية غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة دير قانون النهر ووقوع إصابات. وتعرضت بلدة عرب صليم عصر اليوم لغارة جوية جديدة في وقت قصفت مدفعية العدو حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقى، كما سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء بلدات عنقون وابن عفول والغازية وزيتة وأناريت في قضاء الزهراني، واستهدفت سلسلة غارات بلدات الخرايب وكوفرية الرز وأنصار وزرارية ومجد السلم والحنية. علق الرئيس نبيه بري للنهار على توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران في

0: يدا فلترحل متسائلا: قولوا لي ماذا فعلتم خلال سنة ونصف، وإذا كنتم عاجزين فارحلوا. وشدد على أن المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، واصفا إياها بأنها كسب خالص لإسرائيل، داعيا السلطة اللبنانية إلى ترك هذا المسار والذهاب نحو التفاهم الوطني والعودة إلى التفاوض غير المباشر. وأكد: لن نركع حتى لو أطبقت الدنيا علينا، وسيعلم القاسي والداني أننا أبطال الميدان وأصحاب الشرف والوطنية. واعتبر قاسم أن العقوبات الأمريكية لن تضعف المقاومة، محذرا من أن توحش أمريكا أكثر لن يبقى لها شيئا في لبنان، لن يبقى محذرا من أن توحش أمريكا أكثر لن يبقى لها شيئا، لن يبقى لها شيئا في لبنان، لأنها ستخربه على رؤوس أبنائه وعلى نفسها. وأشار إلى أن العدوان على القرض الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء وذوي الدخل المحدود، معتبرا أن مشروع أكفاله هو مشروع إسرائيلي أمريكي سيتم مواجهته. ولفت إلى أن نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية وقوته في المفاوضات وحماية ثرواته ووجوده، محذرا من أن المطالبة بهذا النزع تمهيد لإبادة، ومؤكدا أن إسرائيل عدو توسعي في حالة اعتداء دائم. وقال إن ما يجري ليس حروب الآخرين بل حرب تستهدف وجودنا، مضيفا: أيها المقاومون البواسل، بجهادكم وشجاعتكم أنتم النور المتوهج للتحرير. كما وجه الشيخ قاسم التحية لفلسطين معزيا بالقائد العام لكتائب القسام، مؤكدا أن فلسطين ستبقى البوصلة. وفي الشأن الإقليمي قال أن إيران ستخرج مرفوعة الرأس من هذه الحرب وستكون قوة استثنائية ولها مكانة دولية. التقى النائب وليد البعريني بالنائب أشرف ريفي في سياق استكمال المشاورات السياسية حول ملف قانون العفو العام، وتناول اللقاء جملة من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها إعادة تحريك الملف داخل المؤسسات الدستورية. وأكد الطرفان أن قضايا الناس لا يجوز أن تبقى رهينة التأجيل، وأن الموقوفين الذين أنهكتهم سنوات الانتظار يستحقون مقاربة عادلة تنصف الحق وتحفظ هيبة الدولة في آن. كما شدد الطرفان خلال اللقاء على أن قانون العفو لم يعد تفصيلا عابرا في الحياة السياسية، بل بات اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الدولة على ملامسة وجع الناس بعيدا من الانتقائية والكيدية. واعتبرا أن العدالة التي تتأخر طويلا تفقد شيئا من معناها الإنساني. أقيم في كنيسة سيدة الرجاء الفنار قداس على نية أبناء بلدة يارون، ترأسه رئيس أساقفة سور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر، بحضور السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، الذي وجه كلمة قال فيها: صحيح أن البيوت قد هدمت والمؤسسات والكنيسة تضررت، إلا أنكم ما زلتم موجودين وأنتم الكنيسة الحية. وقداسة البابا يولي أبناء يارون اهتماما كبيرا ويتابع أوضاعهم بمحبة أبوية، سواء من خلال ما يرسله من أدوية ومساعدات أو عبر دبلوماسية الكرسي الرسولي التي تعمل من أجل تحقيق السلام وتأمين عودتهم إلى أرضهم بكرامة وأمان. وأكد ختاما أنهم حاضرون دائما في صلاة قداسة البابا، وأنهم سيتغلبون على كل الأزمات بقوة الإيمان والرجاء.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة

0: على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: في أخبارنا الأقليمية والدولية، ذكرت الجزيرة أن واشنطن وطهران على وشك توقيع تفاهم موقت لستين يوماً يقضي بفتح مضيق هرمز مقابل السماح بتصدير النفط الإيراني، وأن البنود تعكس انخفاض سقف المطالب الأمريكية من إسقاط النظام وتدمير النووي لمجرد العودة لوضع ما قبل الحرب. كما سجلت الجزيرة أن المسودة ترحل قضية التخصيب وتفكيك القدرات الصاروخية لمفاوضات لاحقة مع تقديم طهران تعهدات شفهية مرنة، كما يتضمن الاتفاق إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله وسط تحفظات نتنياهو ومخاوفه من بقاء قدرات طهران ووكلائها. وفي خبرنا الأخير، قالت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي أن رفع العقوبات وفك التجميد عن أصول إيران لن يتم إلا بفتح هرمز والتزام بالتفاوض على النووي، وأن المبلغ المحدد الذي ستحصل عليه إيران بموجب الاتفاق لم يحدد بعد. كما أشارت CNN إلى أن إيران التزمت من حيث المبدأ بإعادة فتح مضيق هرمز والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وإن آلية تخلص إيران من المخزون قيد التفاوض وكذلك مدة وقف التخصيب مستقبلاً. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالطقس اليوم.
2: اي والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشواري قريب هلأ بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
5: صرت لك شي مره دور اكشن
6: مره واحده بمسلسل كريستال، مش اكتر. هيدي هي،
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
6: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
7: تمثيل المسرحيه جيد جدا،
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو،
9: الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه،
10: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
3: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
11: في هذه الحلقة، مع اقتراب حلول عيد الأضحى ومع ترقب المحادثات بين واشنطن وطهران، كيف تبدو المنطقة؟ في غزة مخاوف من تكرار القصف وارتفاع الأسعار.
12: لا زينا ولا عملنا كعكة ولا جبنا لحمة ولا جبنا حاجة، الحمد لله. بل إيش بدنا ناكله؟ راح نتغدى إن شاء الله عدس.
11: وفي الضفة الغربية المحتلة، رواتب غير كاملة لا تأتي في موعدها.
13: كثير أزمة مالية صعبة، لعدم القدرة على شراء الاحتياجات الخاصة للعيد.
11: وفي الجنوب اللبناني، أوجاع النزوح والغياب عن الأحبة،
14: وغير أنه حامل معه وجع اللي هو ما رح يرجع يلاقي ضياعته مثل ما كانت.
11: وإيرانيون يشكون الغلاء. أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقة الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. أسبوع حافل بانتظار المنطقة، فبينما تسعى الولايات المتحدة وإيران لإبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اتفاقا يشمل فتح مضيق هرمز قد قطع شوطا كبيرة، ينتظر المسلمون كذلك حلول عيد الأضحى. هذا العيد يأتي في ظل التوترات المتتالية التي شهدتها المنطقة الأشهر الماضية. وفي قطاع غزة يحل العيد للعام الثالث، ولا يزال أهله يعانون تردي الأوضاع المعيشية وتكرار الغارات الإسرائيلية برغم سريان وقف إطلاق النار. ومن التطورات الميدانية في القطاع، نستهل هذه الحلقة على أن نستعرض لاحقا الأجواء التي يحل فيها عيد الأضحى على عدة دول في الشرق الأوسط. فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 4 غزيين اليوم، أحدهم في جباليا شمال القطاع برصاص قناصة، على حد تعبير الوكالة التي أفادت أيضا بمقتل 3 آخرين من عائلة واحدة في قصف على شقة سكنية وسط القطاع فجر اليوم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، ضعنا في صورة هذه التطورات الميدانية التي شهدها القطاع اليوم منذ الفجر.
15: نعم أهلا بكم. يعني اليوم رصدنا مقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم 3 من عائلة واحدة، عائلة أبو ملوح في منطقة مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، حيث قصفت طائرات إسرائيلية عند فجر هذا اليوم الشقة، بينما كان أفراد العائلة نيام، قتلوا الرجل وزوجته وطفلتهم، وقد تحولت أجسادهم إلى أشلاء ممزقة وفقا لما أعلنه الدفاع المدني، وهذا أيضا تسبب في أضرار بالغة في المنطقة. بالإشارة إلى ذلك، لاحظنا أن هناك تكثيف من قبل الجيش الإسرائيلي في استهداف المنازل والمربعات السكنية في الأيام القليلة الماضية، وأحيانا يقوم الجيش بالاتصال هاتفيا على صاحب المنزل ويطالب بإخلاء المنطقة، ولكن في حالات كما حصل الفجر لم يتم إبلاغ العائلة وفقا لشهود عيان، وتم استهدافها بشكل مباغت ما أدى إلى مقتل هؤلاء الأشخاص 3، كما أن شخص رابع قتل في جباليا البلد في شمالي القطاع قمصا بالرصاص من قبل الجيش الإسرائيلي انطلاقا من منطقة تعرف بالخط الأصفر، وعمليات النسف لا تزال مستمرة، وهناك أيضا تصعيد في عملية تدمير وتفجير المنازل في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، حيث أنه وفقا لشهود عيان سمع دوي 8 انفجارات ضخمة منذ الليلة الماضية وحتى ساعات فجر اليوم، ناجمة عن عمليات تدمير لما تبقى من منازل ومباني.
11: طيب
15: في
11: عدنان،
15: تلك المنطقة
11: هناك نقطة أخرى، الشكاوى مستمرة داخل القطاع سواء من ارتفاع الأسعار أو غياب بعض السلع، ونحن يعني في الأسبوع الذي سيحل فيه عيد الأضحى، ما الذي يحدث على وجه التحديد سواء في كميات المساعدات التي تدخل أو في الأسعار لما هو موجود بالفعل داخل القطاع؟
15: يعني حتى هذه الأثناء يمكن القول أن هناك ما يشبه الإرباك في السوق في قطاع غزة، وذلك بسبب التحكم الإسرائيلي المطلق في عمل المعابر والسماح بإدخال أعداد معينة من الشاحنات، وجميع هذه الشاحنات تدخل إما في إطار المساعدات أو هناك شاحنات تجارية تدخل لتجار قطاع غزة، وجميع هذه المواد يتحكم فيها الجانب الإسرائيلي وهو من يحدد أنواع وأصناف المواد التي ستدخل، وبالتالي يعني الناس في غزة تقول أن كل ما يدخل حاليا هو أشياء ليست ذات قيمة أو ليست ذات أولوية بالدرجة القصوى، وما يدخل هو بعض الحلوى للأطفال و الطعام الخاص بهؤلاء الأطفال من الأشباس ومن الأندومي وما شابه ذلك، أما ما يخص الغذاء الرسمي أو ما يتعلق بما يناسب الجسد من طعام كالخضار واللحوم والفاكهة وبيض المائدة، كل هذه الأشياء حتى الآن تمنع إسرائيل إدخالها لقطاع غزة، وعلى رأس كل هذه أيضا المواد المواشي وما يتعلق بالأضاحي، حيث أنه
11: وبالتالي يغيب أو تغيب المواد الرئيسية عن هذه المساعدات. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. عيد الأضحى الذي سيحل هذا الأسبوع يأتي وسط ظروف صعبة يعيشها الغزيون كما استمعنا، فضلا عما تبعناه من تكرار الغارات الإسرائيلية، وقد استمعنا إلى بعض من الغزيين يرصدون لنا جانبا من هذه المعاناة.
16: مش أجواء عيد طبعا، أنا ولد شهدين، فقدت أولادي 2 شهداء في ضربة ناصر، هذه فش عندنا قدرة إن نشتري لا من حلويات ولا من أضاحي، يعني اليوم يعني الموجودة خروف السوق بقول لك 250 مليون، طب أنا اليوم مش لاقي 50 شيكل إن أشتري فيها أكل لأولادي ولا أجيب له كعك للبيت، إنه زي الأعياد اللي عشناها قبل الحرب، لا زينا ولا عملنا كعكة ولا جبنا لحمة ولا جبنا أي حاجة، الحمد لله شفت لك على العيد راح نتغدى إن شاء الله عدس. يعني يوم الولد الصغير زي هذا، يا بابا ليش بدناش نضح؟ يا بابا من وين نجيب؟ من وين بدنا لحمة؟ من وين نجيب له؟ من وين نجيب له؟ حظ الله ما في معي. يعني ايش عن العيد؟ يا عدس يا فول، كل عام وانت بخير.
17: والله بالنسبة للأجواء، الأجواء كانت قبل 3 سنين قبل الحرب كانت أجواء الأسواق منتعشة بالبضائع، الأسواق منتعشة بالناس، الناس مبسوطة، الأضاحي بتنزل، اليوم نشتري الأضحية، وأجواء يعني بتكون يعني جميلة جدا جدا، غير اللي احنا اليوم عايشينه اللي هو الأوضاع صعبة جدا جدا، فيش نفس لإشي إنه يكون مبسوط أو يكون في عيد. إذا بيقول حرب حرب،
18: قبل الحرب بقيت تروح تكسي ولادك تفرحهم بالأواعي بالحلو، بكفي إنه مثلا أنت في أشخاص بقوا يجوا عليك أنت فقدتهم في الحرب، كنا نجيب بعجل نوزعوا ننبسط واحنا بنوزع فيه انه بنطعم هذا بنطعم هذا و... اليوم مبسوط انك مثلا بدك تجيب لك علبه لحم تفرح اولادك فيها. عندي ملوكه 10 سنين يا ماما هاتي لها واعي العيد بقولها ان شاء الله بدي اجيب لك والله ما انت قادر تجيب.
11: اصوات بعض الغزيين. وفي الضفة الغربية المحتلة يأتي عيد الأضحى لهذا العام وسط ظروف ضاغطة يعيشها موظف السلطة الفلسطينية، فمع اقتراب عطلة العيد يخيم الغضب على موظفي القطاع العام بسبب عدم حصولهم على الرواتب حتى الآن، مع العلم أن قيمة دفعة الراتب المعلن عنها تبلغ فقط 50% كما نستمع لبعضهم.
13: مقبلين على عيد الأضحى المبارك، يعني بهذه الظروف الصعبة يعني كثير أزمة مالية صعبة، عدم القدرة على شراء الاحتياجات الخاصة للعيد، ملابس أطفال أو احتياجات أخرى للبيت. إحنا الآن كموظفين نقبض دفعة 2000 شيكل أو 50% من الراتب. هلأ إحنا مش قبضين كموظفين من 50 يوم من قبل عيد الفطر السعيد بعشرة أيام.
19: لحديت الآن ما فيش أي يعني معلومات عن الرواتب. الوضع صعب جدا للغاية، غلاء مش طبيعي في البلد، الواحد فعليا مش عارف شو بده يعمل. هلأ فيش رواتب وكل شهر بأخر الرواتب أسبوع وعشرة أيام، وجاي عيد والتزامات ومناسبات والناس بتروح عند أهليها وبتعرف شو بدها تسوي شو بدها تعمل كيف بدها تقضي العيد كيف بدها تدبر أمورها.
20: احنا هاي الايام يعني بيجينا العيد بصراحة، يعني انا وزوجتي موظفين حكوميين بينزلنا نص راتب، الالتزامات كثيرة، كل مناحي الحياة صعبة، طفلين وانا وامهم، عيديات الاخوات والام، والمصاريف الشهرية، المدارس، مخيمات صيفية هلا جايتنا، كل هاي ظروف صعبة، يعني مضغوطين، علينا ديون 2000 شيكل لشو ولا لشو بدهم يكفوا، وإن شاء الله إنه الأيام القادمة تكون أفضل، يتم صرف رواتب كاملة، يعطونا مستحقاتنا بس نسد الديون اللي علينا.
11: موظفون في القطاع العام من الضفة الغربية المحتلة.
21: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
11: إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية الإعلام أن فريقاً تابعاً للدفاع المدني تعرض للقصف الإسرائيلي اليوم أثناء أداء مهامه الإنسانية في الجنوب اللبناني، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفه. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذاراً بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربية. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعات لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم. أهلاً بك رامي. وبداية هذه القرى العشر، هل بدأت الغارات عليها بعد تلقيها انذارات بالإخلاء؟
22: كانت هناك أنباء عن غارات على بعض هذه القرى، ولكن حتى هذه اللحظة نحن لا نملك حصيلة واضحة لغارات اليوم من وزارة الصحة. نملك طبعا حصيلة صدرت قبل قليل فقط من عن وزارة الصحة لغارة وقعت يوم أمس على بلدة صير الغربية. تقول وزارة الصحة أن هذه الغارة في قضاء النبطي أدت إلى مجزرة حصيلتها النهائية 11 قتيلا من بينهم طفل و6 سيدات، وإلى إصابة 9 أشخاص بجروح من بينهم 4 أطفال وسيدة. هذه غارة الأمس، ويبدو أن كثيرين منهم وفقا للوكالة الوطنية للأنباء من عائلة واحدة هي عائلة معتوق. أيضا الوكالة الوطنية للأنباء اليوم تحدثت عن أن هناك غارة في شمالي مدينة صور قتلت عائلة فلسطينية بأكملها، الأم وأولادها من آل فارس، في عدد من الغارات في الواقع على منطقة تقع شمال صور. والغارة التي ذكرتيها هي في عرب صليم في النبطية. أيضا وفقا للوكالة الوطنية للأنباء تحدثت عن إصابة عدد من المسعفين في هذه الغارة. وهناك أيضا أنباء عن وقوع 6 قتلى، هذه فقط على الوكالة الوطنية للأنباء ولم نرها حتى
11: لكن هناك تساؤل يا رامي، مع استمرار صدور إنذارات بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي لبلدات وقرى الجنوب، هل لا يزال هناك أصلاً عدد كبير من السكان في هذه المناطق؟
22: هذا سؤال مهم جداً، والإجابة هي نعم وقد نفاجأ، ولكن هناك شعور كبير جداً لدى كثيرين أن العودة قد تكون التهجير قد يكون نهائياً في حال وقع. هناك شعور بأن إسرائيل لا تريد السماح لأي كان بالعودة. طبعاً هذا لا يعني أن الجميع يبقى، ولكن هناك عدد من الناس الذي قرر البقاء
11: خوفاً من عدم القدرة على العودة.
22: خوفا من عدم القدرة على العودة بالنسبة للبعض، نعم، وخوفا من عدم أن يكون لهم يعني مكان يحفظ كرامتهم في اللجوء، خوفا من أن يبقوا لاجئين لفترة نازحين عفوا لفترة طويلة في ظروف يعني سيئة للغاية. البعض صحيح وصل إلى حد يقول أفضل أن أبقى في أرضي في بلد في يعني بيتي. وأمس يعني تحدثت مع أحد المسؤولين في مدينة صور، وهو قال إن المدينة فيها عدد من الناس أكبر من الأيام العادية، بين النازحين إلى مدينة صور الذين نزحوا من قرى في الجنوب، وبين أهالي صور الذين قرروا البقاء فيها في
11: وبالتالي هناك عدد بالفعل. أشكرك شكرا جزيلا رامي رحيم على هذه الصورة، مراسل بي بي سي في بيروت. لكن كيف تبدو الأيام التي تسبق عيد الأضحى بعيون اللبنانيين، لا سيما من نزحوا من الجنوب؟ لنستمع.
0: العيد صعب هالمرة على أهل الجنوب وعلى كل نازح تهجر من أرضه، من بيته، من بيئته، من عائلته، من قريته، غير أنه حامل معه وجع اللي هو ما رح يرجع يلاقي ضياته مثل ما كانت. بس الحلو بالشعب اللبناني أثبت أنه هو شعب عن جد عنده الثبات، عنده القوة، قادر يزرع فرحة وأمل وضحكة وحياة بالمكان اللي هو موجود فيه، وإن شاء الله بينعاد عيد الأضحى هن وببيوتهم.
1: هالشدة اللي علينا وتزول علينا وعليكم يا رب، يعني رح بلش من بكرة بالمعمول العيد، وبعد بكرة رح نقوم من الصبح كمان بلش بقراص العيد. هي العادة اللي كنا نحنا منتابعها عنا ببلادنا، يعني رح بلش هاو 3 أيام، ومصبح العيد عندي طبخ كمان هون، والناس تبرعوا بطحية تنذبح هون التحية وتنطبخ. صحيح عيد صعب علي، يعني بالنسبة لي أنا ماني ببيتي، ماني محضرة ببيتي، ماني مهيئة. عيد الحبايب، عيد القراب، حوالي أهلي وبناتي وخياتي اللي ناطرة المحبين اللي بيعودوني وبينسوني عني. أنا انزحت منه عن الجرح الجواتي، بعيدي عن بيتي، تعودوني عن كل شيء.
11: مواطنون لبنانيون، ما زلتم متابعين الكرام تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
23: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تقدم أحرز في التفاوض مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق لإنهاء الحرب خلال ساعات.
24: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً. لقد كان الرئيس ترامب واضحاً بهذا الشأن. هناك احتمال أن يسمع العالم أخباراً جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز وعملية التفاوض.
23: وكالة تسنيم الإيرانية شبه رسمية تقول إن عدد السفن العابرة في مضيق هرمز سيعود إلى مستواه ما قبل الحرب في غضون 30 يوماً، وفق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع بقاء المضيق تحت السيطرة الإيرانية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي الإيراني ليس جزءاً من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعرب عن أمله في أن تستضيف بلاده الجولة القادمة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.
2: بي بي سي
11: أخبار الشرق الأوسط.
23: غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل في شمال ووسط القطاع. أحد سكان القطاع
25: بلغ الجيش الإسرائيلي أنه في إخلاء للمربع، حدد الدار اللي هتنقصر.
4: بعد ساعة ساعة ونص تم خصف الدار. بعد ما خصف الدار بلغنا إنه دار علاء الدين اللي هتنخصف.
23: استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نفقا تابعا لحزب الله، بينما كشف الحزب عن استهداف آليات وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب. كان معكم وليد قنديل،
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
11: معي اليوم في هذه الجولة من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
5: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
11: بدايتنا هذه المرة من مصر، لكن يبدو أنها مرتبطة بالوضع في قطاع غزة.
5: صحيح، فقد انتشر فيديو للعثور على قارب على شاطئ الإسكندرية يحمل العلمين التركي والفلسطيني، ويحمل أدوية وحليب أطفال ومعلبات وحفاضات أطفال، ما جعل البعض يعتقد أن القارب مرتبط بأسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع الفلسطيني. دعينا الآن نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
6: دي مركب فض الحصار، اليخت ده طلع عليه بامبز، عليه لبن، عليه أدوية، عليه حاجات للفلسطينيين، وشكلها كده للفلسطينيين، ومفقود كل اللي عليها، معلاش ولا نفر.
11: كيف تفاعل مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع يا هند؟
5: هذا الفيديو لقي تفاعلا واسعا للغاية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شهدوا نحو 700,000 ألف شخص. استنتج عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن القارب يتبع لأسطول الصمود، حيث ترك في البحر بعد تعرض النشطون الذين كانوا على متنه للاحتجاز من قبل السلطات الإسرائيلية. واعتبر البعض أن وصول القارب إلى الشاطئ رسالة تذكير بمعاناة المدنيين في قطاع غزة مع توفير الطعام والشراب مع اقتراب العيد.
11: ما هي محطتنا التالية هند؟
5: لبنان، حيث انتشر فيديو لطفل يودع والده المسعف علي غساني خلال تشييع جثمانه بعد أن قتل في غارة إسرائيلية أثناء عمله ببلدة دير قانون النهر. دعينا نستمع إلى الطفل.
11: كيف كانت ردود الفعل على هذا الطفل هند؟
5: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن تعاطفهم مع الطفل، وتحدثوا عن عدد كبير من المسعفين الذي قتلوا في غارات إسرائيلية مختلفة خلال هذه الحرب. تفيد إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية أن قائمة القتلى تشمل 123 من العاملين في المجال الطبي منذ الثاني من مارس آيار.
11: ماذا عن محطتنا الأخيرة؟
5: محطتنا الأخيرة من السودان، حيث انتشر فيديو لأسعار تذاكر السفر البري لعدد من الولايات في العاصمة الخرطوم قبل عيد الأضحى. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
8: بالنسبة لتذاكر المدن اللي هي 65 تذكرة سنية، اللي هي 130 تذكرة جبارف، اللي هي 165 تذكرة كسلة، 185.
11: يبدو أن الأرقام تشير إلى ارتفاع أسعار هذه التذاكر.
5: صحيح، هذا ما اشتكى منه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي. تساءل البعض ساخرا إن كان هذا السفر برا أم من خلال الطيران أم القمر الصناعي، واقترح آخرون استخدام الدواب في السفر.
11: دائما المزاح يكون سبيل للخروج من الأزمات. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم. شكرا. تريندينج. بينما تترقب المنطقة الإعلان عما وصلت إليه محادثات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لإسرائيل حرية الحركة بكل الجبهات ومن بينها لبنان، وأن ترامب دعم ذلك. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. كيف تبدو أجواء الأروقة السياسية ترقبا لإعلان ما وصلت إليه هذه المحادثات بين طهران وإيران، خاصة أن القناة 14 الإسرائيلية تحدثت في وقت مبكر اليوم عن تعليمات بحظر الحديث عن هذا الاتفاق الوشيك؟
9: نعم، يعني صحيح ما أصدره نتنياهو من تعليمات للوزراء بعدم التعليق على أي أنباء، وذلك حتى ينعقد المجلس السياسي الأمني المصغر مساء هذا اليوم بعد أن اجتمعت الكتل البرلمانية التابعة للإئتلاف اليميني الحاكم حتى الساعة 1 بعد منتصف الليلة الماضية. طبعا التقديرات هنا في إسرائيل، وضع إسرائيل في المفاوضات كان سيئا جدا التقديرات، لأن ترامب لن يعاود شن هجوم على إيران في المستقبل المنظور إلا إن استفزته إيران جدا. ويقولون في إسرائيل لا نعرف كيف يمكن إنهاء الوضع على جبهة لبنان مع الحفاظ على مصالحنا. طبعا بنيامين نتنياهو نشر على صفحته الخاصة عصر هذا اليوم منشورا يقول أن إيران لن تمتلك إلى الأبد سلاحا نوويا، وذلك بعد دقائق من نشر الرئيس ترامب منشورا آخر كتب فيه الوداع، أي الوداع للحرب على إيران، ولكنه طالب المسؤولين في البيت الأبيض بالتريث لحين إنجاز كافة الأمور حتى يتم إنجازها على ما يرام.
11: لكن حتى اللحظة لا تبدو خلافات في وجهات النظر بشأن هذا الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.
9: يعني هناك بعض الخلافات البسيطة الهامشية التي يمكن تجاوزها، ولكن يعني بالناحية ترامب حتى لو تم توقيع الاتفاق فإنه قال لول ستريت جورنال أنه يحتفظ بحقه في استئناف قصف إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق الإطاري، وبالتالي ستبقى المنطقة خلال فترة الاتفاق إن تم توقيع هذا الاتفاق في حالة ترقب وتوتر دائم على الأرجح.
11: الكاتب الصحفي منير الغول من القدس، شكرا جزيلا لك. في هذه الأثناء كيف يستعد الإيرانيون للاحتفال بعيد الأضحى هذا الأسبوع ما بين ترقب لما ستمضي إليه مباحثات وقف الحرب وبين تخوف من احتمالات عودتها؟
3: عيد الأضحى هذا العام أقل بهجة بكثير من الأعوام السابقة، فقد أدت موجات الغلاء الحادة والتقلبات الاقتصادية في إيران إلى تغيير مظاهر شعيرة الأضحية في العيد، كما أن الارتفاع الكبير في أسعار المواشي الحية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين أديا إلى انخفاض الطلب على شراء الأغنام، ما دفع العديد من العائلات إلى اللجوء إلى نظام المشاركة بدلاً من شراء أضحية بشكل منفرد. وبحسب وزن ونوع الماشية فقد ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الغنم الحي الذي كان يبلغ العام الماضي نحو 270 ألف تومان إلى ما يقارب 3 أضعاف هذا العام مع التضخم ليصل إلى 750 ألف تومان، وهو سعر باهظ جدا. لذا تتشارك العديد من العائلات والأقارب والجيران في شراء الأضحية فيما بينهم لأداء هذا الواجب وفقا للشريعة الإسلامية.
11: ماذا يمكنني أن أقول عن الحال في العيد؟ فكل شيء أصبح غالياً ولم يعد لدينا أي شعور بأجواء العيد. هذا العام مر علينا عيد النوروز وعيد الفطر في ظل الحرب ولم نشعر بأي فرحة للعيد، والآن جاء عيد الأضحى، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم المخيف جعل كثيراً من الناس غير قادرين حتى على ذبح دجاجة، فكيف بذبح خروف؟ في كل عام في عيد الأضحى كان والدي وأعمامي يذبح كل واحد منهم أضحية بشكل مستقل، لكنهم هذا العام قرروا الثلاثة أن يشتركوا معا في شراء خروف واحد وذبحه، كما أن كثيرا من الأقارب والمعارف فضلوا هذا العام التبرع بمبالغ مالية للجمعيات الخيرية ولجان الإغاثة بدلا من تقديم الأضاحي، لأن القيام بالأضحية أصبح أمرا صعبا جدا بالنسبة لهم. وهذه ليست حالة فردية بل هي واقع يعيشه كثير من الناس، خصوصا بعد الحرب التي تسببت أيضا في فقدان أعداد كبيرة من الناس لوظائفهم. مواطنون إيرانيون، إلى سوريا حيث عثر على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بالعاصمة دمشق، وذلك بعد أن اكتشف أطفال كانوا يلعبون في المنطقة بقايا جثث مدفونة عشوائيا تحت الصخور. من المرجح أن هذه البقايا تعود لأشخاص ضمن آلاف يعتقد أنهم قتلوا خلال فترة حكم الرئيسين السابقين بشار وحافظ الأسد. لنستمع لبعض شهود العيان على اكتشاف هذه المقبرة.
7: اسمي بهاء الدين شاكر من برز البلد تابع لمحافظة دمشق. تبلغنا عن وجود عظام بشرية بالمكان توجهنا مباشرة لهنيك، فشفنا هيك ألبسة هيك مهترئة عليها دم، شفنا هيك أحذية لأطفال صغار، وحتى شفنا أحذية نسائية، شفنا كمان حزامات بلاستيكية كانوا عم يقيدوا فيها المعتقلين غالبا، شفنا كمان عظام بشرية وجماجم تقريبا تعدادها بين 20 إلى 25 جثة، ولسه اللي تحت الصخور أكتر بكتير لأنه المنطقة وعرة جدا. يعني
10: هاي المقبرة الجماعية شفناها بمنطقة بارزة، في جبل هناك جبل اسمه جبل عش الوبر، هذا الجبل بيسكنوا مجموعة من معظم كانوا مؤيدين لنظام بشار الأسد. طبعا هاي المنطقة كانت هي معروفة بخطف الناس واحتجازهم هذيك الأماكن خلال فترة الثورة السورية وطلب فدية. كان المشهد داخل المنطقة مليء بالهياكل العظمية لجثث الناس، كان في علامات تدل على لبس أولاد صغار. المنطقة جدا وعرة، ما بيحسوا يروح عليها مشي، أي إنسان ينزل عليها مشي. أغلب يا كان يقتل ويرمى، يقتل فوق ويرمى لتحت لندفن جثته بين الصخر، أو كان يزتوه زيت للرمي. لكن أنا شفت هناك بعض فوارغ الرصاص الموجودة بهذا المقلع، فهذا دلالة أنه هو تعدامات ميدانية.
11: كان هذه أصوات لشهود عيان من العاصمة السورية دمشق. تحت عنوان ترامب يطلب من فريق التفاوض الأمريكي عدم التسرع في التوصل للاتفاق مع إيران، يمكنكم متابعة المقال على موقعنا bbc.com/arabic والمزيد من أخبار الشرق الأوسط. لكننا وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، وكان معكم في الإعداد مروة جمال، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

موعد الحلقة التالية من يوميات الشرق الأوسط من الأحد للخميس الساعة 9:30 ليلاً عبر صوت كل لبنان.

0: هنا صوت كل لبنان.
1: برنامج من قناة أرتي روسيا اليوم عبر صوت كل لبنان بعنوان من موسكو إلى بيروت.
2: هذا البرنامج برعاية أرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة مستمعينا الكرام. لبنان يلي عم بمر بأصعب التحديات حالياً لطالما كان ساحة للتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية، بس هالمرة الوضع غير ومعقد أكتر. يبدو من منطلق أحداث واضحة أنه هالمرة القرار فعلاً مفروض على لبنان وبكل صريح العبارة من الخارج. تدخل الأمريكي الصارخ في لبنان، ومن جديد منأكد أنه كلامنا مش تحليل بل وقائع عم يترجم على الأرض يومياً وعلى الساحة السياسية، حتى وصل لمرحلة يقول أنه هو مع حرب أهلية في لبنان على لسان المفاد الأمريكي مثلاً توم باراك في مقابلة صحفية، اللي كمان بالمناسبة اسمه وارد في ملفات جيفري أبستين، بس معلش يحق لأمريكا ما لا يحق لغيرها. يحق لأمريكا وحدها فقط أن تفرض على بيروت مع أي أطراف ودول أيضا للبنان أن يؤسس أو يعزز علاقاته معه. نعم، يحق لواشنطن فعل ذلك دون أي حسيب ورقيب، انطلاقا من خطر المواقف الأمريكية التي تخص لبنان. تأتي مواقف أيضا روسية والتي تريد إبعاد بيروت عن التدخلات الخارجية، ومن بيروت تأتي أيضا مواقف وأصوات تطمح وتريد للبنان أن يعزز علاقته مع موسكو بعيدا عن أي هيمنة غربية على هذا الملف. رح نحكي أكتر اليوم مستمعينا مع ضيف مميز للغاية، هو مختص ومطلع على كل تفاصيل وزوايا هذا الموضوع. ضيفنا هو أول لبناني عضو في معهد دراسات الشرقية الروسي، إلى جانب نائب وزير الخارجية الروسي السابق ميخائيل بوغدانوف. هو نائب سابق أيضا في البرلمان اللبناني، وهو عضو سابق في اللجنة الوطنية للاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني، ومستشار الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون للعلاقات الروسية اللبنانية أمل أبو زيد. أستاذ أمل، أهلا وسهلا فيك بداية من موسكو إلى بيروت، وشكرا على تلبية الدعوة.
5: شكرا على دعوتك وأهلا وسهلا فيك.
4: أستاذ أمل، ترددت أكثر من مرة إلى روسيا وبالتحديد إلى العاصمة موسكو، تشتاق بداية لهالمدينة، شو بتعني لك على الصعيد الشخصي إذا فينا نسأل؟
5: أي أكيد اطمئنتي، أنا ترددت عدة مرات وما زلت عم بتردد على موسكو. موسكو بتعني لي إشياء كثيرة. موسكو عاصمة دولة عظيمة اسمها روسيا، عاصمة في لها تاريخ، عاصمة ثقافية، عاصمة قريبة للناس، لأنه أهلها يعني منفتحين، بحبوا الضيف، بحبوا الأشخاص اللي بيجوا من الخارج. عاصمة فيها كل الإمكانات اللي أي مواطن خارج الأراضي الروسية بتمنيها أو بشوفها بالغرب. يعني روسيا تعتبر من الدول الضاربة بجذورها بالتاريخ القديم والجديد. وأنا بفترة من الفترات، يعني بأحد اللقاءات اللي كنا موجودين فيها بموسكو بمركز دراسات الشرق الأوسط أو الانستيتوت أوف أورينتال ستاديز تحديدا، بكلمة قلتها أنا بعتبرها لموسكو هي روما الثالثة. ليه؟ لأنه دورها كتير مهم على الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي، وحتى على الصعيد الاجتماعي وصعيد الطاقة ككل. من هيك أنا في عندي حنين دائم إلى موسكو، مش بس موسكو، أنا زاير عدة مدن أخرى بروسيا، ولكن موسكو تحديداً في إلي فيها صداقات وعميقة جداً وعلاقات شخصية كتير مهمة، لأنه كتير قليل اللي بيعرف الناس أنه روسي شعب مضياف وصديق. لما بكون بقلي يقول أنا صديقك، بيكوني أكيد أنه بيعنيها بكلمة للكلمة من معنى.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: يعني حضرتك أستاذ أمل طلعت على البلد مش بس بالسياسة أو بالاقتصاد أو بمناحة أخرى، كمان حتى عم تحكي عن موضوع الصداقات الروسية أو عن الشعب الروسي بالتحديد. خبرنا كيف بيترجم بداية، ليش سميت موسكو روما الثالثة، وكيف عم بتشوف أنه دوره يترجم إن كان سياسياً أو اقتصادياً أو حتى اجتماعياً على ساحات وميادين مختلفة في العالم؟
5: الواضح أنه بتاريخ روسيا، يعني تاريخها على طول كان هو تقريب وجهات النظر بعلاقاتها بين الدول، لأنه هذا دور كتير مهم وإيجابي بتحاول روسيا بحكم علاقاتها وصداقاتها مع معظم الأطراف على الساحة السياسية، على الرغم من أوقات بيكون في خصومة بالمواقف السياسية أو في تباعد بالمواقف السياسية، ولكن هي حريصة روسيا أن يكون في عندها جسور للعلاقات وبتلعب دور التوفيق بين الأطراف المتناحرة المتصارعة، وهي تدعو دائما إلى السلام ولا تؤيد الذهاب إلى الحرب. هذا موقف معروف بالتاريخ الروسي القديم والحديث، يعني حتى بالأيام اللي نحن اليوم عايشينها، وأنا بعرف بشكل كتير جيد بحكم قربي وعلاقاتي وصداقاتي مع أشخاص يعني كانوا، والبعض منهم لا يزال بعضه بمواقع بالسلطة يعني السياسية وغير السياسية وحتى الدبلوماسية تحديداً، إلى أي مدى هني حريصين أنه يكونوا عم بيتعاطوا بشكل إيجابي ويحاولوا حقيقة يعني يحطوا حلول للإشكالات أو المشاكل اللي نحن عم نشوفها على المسرح السياسي العالمي. ومش صدفي أبداً أنه ترجع روسيا على الساحة السياسية العالمية، أنه تلعب الدور لما أنشأت البريكس وحتى المحاولات اللي عم تقوم فيها بعدة نواحي، إن كان بأفريقيا إن كان بالشرق الأوسط، على الرغم من أن الشرق الأوسط يمكن ببعض المحطات كان فيها نوع من انسحاب إلى حد ما للدور الروسي لأسباب تتعلق يمكن بالدور الأمريكي أو حتى بعدم التعاطي العربي بانفتاح كامل مع الجانب الروسي، ولكن هذا الشيء لا يعني أن روسيا ما لها دور، وهذا الدور حتما بيكون إيجابي.
2: برنامج برعاية RT.
4: بموضوع الدور الإيجابي أو من عدمه أستاذ أمل، أصلا أنت يعني حضرتك منخرط بالسياسة وبالثقافة وبالاقتصاد، وهذا الانخراط ما زال عميق جدا على صعيد السياسة المحلية والدولية حتى. كيف تبلور هذا الموضوع مع تسلمك ملف العلاقات الثنائية خلال عهد الرئيس السابق العماد ميشيل عون؟
5: لكن قبل ما أحكي عن هذا الدور فيني أقول لك أنه تاريخ العلاقات اللبنانية الروسية قديم وكان على جيد، يعني مرة ببعض المراحل المتوترة بالسبعينات، ولكن على الأكيد لما الرئيس ميشيل عون وصل إلى سدة الرئاسة كان في فترة زمنية كتير جيدة، كان تعاون كتير كبير بين روسيا وبين لبنان في المحافل الدولية، بالمحافل يعني حتى على الصعد السياسي بمنطقة طبعاً، بكل المنتديات اللي الأمم المتحدة فيها لها أدوار كمؤسسات وجمعيات. لبنان كان على طول موقفه إيجابي، كان يتعاون مع روسيا حتى بطروحات سياسية معينة، وأنا بأكد لك أنه بخلال هذه الست سنوات من عهد الرئيس ميشيل عون وحتى بالفترة اللي قبل لما كان الوزير جبران باسيل وزير للخارجية، صار في تطور كتير كبير بالعلاقة بين روسيا وبين لبنان على الصعد السياسي والدبلوماسي والثقافي، وتوجت بآخرها بالزيارة إن فيها الرئيس ميشيل عون إلى روسيا، هذه الزيارة الشهيرة اللي صارت إلى روسيا يلي كمان قبل سبقها بشوي بفترة قليلة توقيع اتفاق بين وزارة الطاقة اللبنانية مع أهم الشركات الروسية مشان تقوم بأعمال معينة بشمال لبنان مع وزارة النفط مع وزارة الطاقة. هذه كانت يمكن لأول مرة شركة من الشركات الكبيرة الروسية اللي بتكون في عندها إمكانية يكون لها حضور على الشرق المتوسط، ولبنان كان السباق بهذا الخصوص، وطبعا كان هناك بعض الممانعة من بعض الأطراف والدول الغربية وتحديدا الأمريكية أنه ليش لبنان تجرأ وقام بهذا الشيء، علما أنه مع الرئيس عون كان في الهدف أساسي التوازن بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الدول الصديقة. نحن ما بدنا نكون كنا طرف مع دولة ضد دولة أخرى، بل العلاقات مع الصديق يعني بتصب بمصلحة الطرفين.
4: هيدي على ما يبدو كانت إرادة شخصية من قبل الرئيس ميشيل عون أستاذ أمل، ولكن مفروض وكأنه على اللبنانيين وعلى لبنان الرسمي بمؤسساته، كانت الرئاسة ولا حكومة ولا برلمان، أنه ممنوع عليه يعزز علاقاته مع دول أخرى مثل روسيا. المثل يلي ذكرته حضرتك بيأكد هذا الكلام. لماذا هذه العراقيل موجودة أستاذ أمل؟ لأنه فترة العلاقات تنشطت على عهد الرئيس عون كما ذكرت حضرتك، ورجعت فاتت يعني نوم عميق للغاية من بعد الرئيس عون، ولا أحد أصلاً يريد أن يعزز على ما يبدو في لبنان هذه العلاقات خوفاً من ضغوطات كبيرة تستمر على اللبنانيين.
5: لكن بعتقد لبنان وضعه الجغرافي ووضعه السياسي والتكوين المجتمعي اللبناني بتأكد شيء. يعني الشيء الأول، لا أنا بقول لك إنه في مش بس الرئيس ميشيل عون، طبعا هو لعب دور كتير كبير، ولكن معك حق في هناك مكونات من ضمن التركيبة السياسية اللبنانية في عندها الخوف، واللي كانت ضد التوجه شرقا. نحن لما بنقول أو وقت كان عماد عون يقول بدي أنا كمان أتوجه للشرق، ما بيعني إنه راح يدير ظهره للغرب. نحن عنا اللي كان المفروض كان لبنان يكون عنده القدرة أن يوازن بالمصالح الدولة اللبنانية مع الغرب والشرق، ونحن ما نكون تابعين لحدا، لأنه هذا هو الهدف الأساسي لأي سلطة بتكون هي لقطة زمام الحكم. ولكن للأسف بدون شك في بعض الأطراف كانت وما زالت ضد، تعتبر أنه هي عندها هذا الانتماء إلى الغرب أكثر ما يكون الانتماء إلى المحيط. نحن لازم نكون نعرف أنه روسيا صحيح أنه دولة أوروبية، ولكن هي آسيوية أوروبية وقربة إلى لبنان. يعني بالتاريخ هي في إلى حضور بلبنان حتى وقت كانت السلطنة العثمانية حاكمة هذه المنطقة. والتاريخ إذا الناس ما بتتذكر لازم نحن نذكرها، أنه في العسكر الروسي البحرية الروسية إجت على بيروت وخليج سان جورج، إجا يعني تسمى على اسمه، هذا كان وقت الأمبراطورة كاترين، أجوا ساهموا بتحرير بيروت من الأتراك، وصار في نوع من ساحة الشهداء معروفة في رفات للعسكر الروسي موجودين بلبنان. هذا واضح بالتاريخ، ما حدا بيقدر يلغيه. صحيح أنه مرقنا بفترة غياب عن أي أو نوم مثل ما قلت أنت بالعلاقة اللبنانية الروسية، يمكن الظروف اللي صارت بالعملية العسكرية اللي عم تقوم فيها روسيا بأوكرانيا، والموقف الغربي والتحديد الأمريكي وأوروبا والناتو ككل، والعقوبات اللي انحطت لبنان بحكم وضعه بحكم ضعفه، بدنا نحن نعترف ان نحن دولة صغيرة ضعيفة ما عندها الحرية القرار بالكامل للأسف، وفي ارتهانات الى الخارج من بعض السياسيين المسؤولين وحتى الأحزاب بلبنان، صار في عندهم هذا الخوف. لأنه بتعرف انت لبنان يعني أمريكا تحديدا هي بسموها أم العالم الاقتصادية بالدولار حاكم العالم، ما في عنا هذا الخوف بلبنان. هذه أحد من الأسباب الأساسية يلي عمليا بتخلي البعض يتخوف أنه يكون في تعزيز. ولكن أنا هون بدي أقول لشيء كتير مهم، ما بعرف إذا أنت معك خبره، يعني حتى هلأ بفترة الرئيس جوزيف عون أنا اجتمعت مع وزير الثقافة الوزير السلامي وعنده رغبة كان يقوم بالزيارة، وزير الأشغال العامة كمان كان في رغبة أن يقوم بالزيارة، ولكن الشيء اللي صار بهذا الشهر الاعتداء الإسرائيلي على لبنان يمكن عم بيأخر، ولكن في خطوة إيجابية تجاه روسيا، والرئيس جوزيف عون مستعد وأبلغ هذا الشيء للسفير الروسي أنه يقوم بزيارة إلى روسيا إن شاء الله بهذا العام أو حتى بالعام القادم.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: كان بدي أسأل عن هذه النقطة بالتحديد أستاذ أمل، وأنت سبقتني وحكيت عنها. بدي أسأل أنه على الرغم من كل الأمور يلي ذكرتها حضرتك، في بعد استعداد رسمي لبناني لتعزيز أو لفتح صفحة علاقات مع موسكو؟ ممكن تكون في رغبة، ولكن هل هناك استعداد رسمي جدي لهذا الموضوع؟
5: في استعداد رسمي جدي. أنا بعرف من يعني أنا يعني التقيت بالرئيس جوزيف عون وأشار لي لهذا الشيء، وأكد لي السفير ألكسندر يودكوف أنه لما التقى الرئيس عون صار في إشارة للموضوع وللزيارة، وكان في تاريخ محدد شهر أيار للأوم الوزير سلامي بالزيارة إلى روسيا، في كان مؤتمر بكازان وكان بده يقعد بموسكو كمان حتى يكون في معه عنده لقاءات أخرى. وزير الأشغال العامة فايز رسامني كمان كان في وقت محدد بده يقوم فيه بزيارة رسمية إلى موسكو، لأنه شو ما بالنهاية موسكو تعتبر من الدول الخمسة بمجلس الأمن، من الدول الكبيرة في إلى دور مهم وأساسي، ولبنان بحاجة أنه يكون في عنده علاقات جيدة مع روسيا. مرقنا بغيمي، ولكن أنا برأيي مش غيمي سوداء، هذا الموضوع لازم نرجع نحكى فيه من الطرفين. انا بعرف الجانب الروسي مستعد وعنده الرغبه الكامله انه يقف حد لبنان، ووقف حد لبنان بالماضي، وانا برايي هذا الشيء ممكن احنا نرجع نحطه على السكه، لان الدوله اللبنانيه ما بتصور هالمره في عندها هذا الغياب. لا ما بعتقد.
2: هذا البرنامج برعايه ار تي.
4: استاذ أمل، انطلاقا من كل القصص اللي كنا عم نحكيها، شو اللي ممكن تقدمه اليوم موسكو لبيروت على أكثر من صعيد برأيك؟
5: بالدرجة الأولى رح لك، يعني مثل ما قلت قبل شوي، موسكو عندها علاقات مع معظم إذا مش جميع الأطراف الموجودين على الساحة السياسية اللبنانية، حتى في المنطقة، يعني في المنطقة الشرق الأوسط. أنا بعرف أنه لبنان بحاجة لمساعدات على الصعيد الدبلوماسي، لأنه مثل ما قلت أنه روسيا عضو فاعل بمجلس الأمن ودورها على الساحة السياسية بعلاقاتها خصوصي المستجدة اليوم مع أمريكا ممكن تلعب دور، حتى مع إسرائيل، يعني في علاقات بين روسيا وإسرائيل، في علاقات بين روسيا وسوريا. يعني نحن لبنان بحاجة لأي دعم ممكن تقوم فيه روسيا على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وهذا موضوع كتير كتير مهم وحساس توصي بهذا الظرف اللي احنا عايشينه يعني بلبنان. لأنه مثل ما بتعرفي أنه من فترة كان عم يتحكى أنه قد ممكن يكون هناك بعض الحشود على الحدود السورية اللبنانية، يعني هل يا ترى هذا ممكن يشكل أي خطر على الداخل اللبناني؟ يمكن العلاقة المستجدة بين النظام بسوريا وروسيا، يعني هذا الشيء ممكن يكون عامل مساعد انه بعدنا نستهدف الداخل اللبناني باي محاوله عسكريه، لانه نحن عايشين باجواء اليوم ما حدا بيعرف منا ولا اي لحظه كيف الى اي مدى الاعتداءات الاسرائيليه ممكن تستمر وتتمدد، وعم بنقال بدها تيجي عن طريق سوريا، عن طريق جبل الشيخ، او حتى من الدخول عن طريق الجانب السوري. هل يا ترى ممكن يكون في هناك تعاون؟ هيدا دور روسيا قادرة تقوم فيه بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، ولبنان يرحب بأي مساعدة تيجي من الجانب الروسي. ضيفي لها لموضوع آخر، هو الموضوع على المنتديات السياسية العالمية، لأنه دورة بمجلس الأمن مساعد. يعني أنا امبارح سمعت مندوب الروسي الدائم الإداني اللي قالها لما صار في اعتداء على اليونيفيل بلبنان من الجانب العدو الإسرائيلي، أن هذا يشكل أزمة بلبنان، والحرب الدائرة ضد لبنان ما هي إلا تكون سبب مباشر اللي عم تقوم فيه الاعتداءات لإسرائيل، وأدان الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، بيعتبر هذا يشكل خطر على لبنان وعلى الوحدة الداخلية اللبنانية. روسيا قادرة تكون عامل إيجابي.

0: النقطة بعد عندها نوع من البري جادجمنت أو الأفكار المسبقة الكتير كبيرة وسلبية للغاية عن روسيا.
1: صحيح، بعد في عنا ناس عندهم هذه الأفكار عن روسيا مثل ما قلت لك، لكن في شيء كثير مهم لازم أنا أشير له بحكم علاقاتي ويعني وكثير الأحاديث اللي كنت أقوم فيها مع أصدقائي بالروسية، بيفهموا هن تركيب المجتمعية اللبنانية وبيعرفوا شو الأسباب يلي بتخلي لبنان يكون في عنده نوع من إذا بدك inclination، يعني نوع من رغبة أنه يكون إلى حد ما غربي الهوى والوجه، لأسباب تاريخية إلى علاقة يمكن بالتركيبة لبنان، إلى علاقة
0: حتى يعني في
1: بالانتداب
0: فهم
1: الفرنسي
0: روسي
1: للبنان.
0: استاذ أمل، في حتى
1: إيه
0: فهم روسي لهذا الواقع.
1: صح، في فهم روسي لهذا الواقع، بيعرفوا التركيبة اللبنانية والخصوصية اللبنانية كمان وبيحترموا هذا الشيء، ولكن بنفس الوقت مش قادرين يفهموا يعني مثل ما قلتي حضرتك قبل بشوي انه التوازن، ويكون الواحد في عنده علاقه سليمه متوازنه مع جميع الاطراف الفاعله، هي بتصب بمصلحه لبنان، مش لازم تصب بمصلحه طرف واحد بس مثل ما هي الحاله عم بتصير معنا اليوم، لانه في ممكن نص اللبنانيين بيعتبروا انه انه الانتماء الغربي للبنان بالمطلق عم بيسبب له مشاكل وإشكاليات، يعني حروب صارت داخلية بلشي من أيام السبعينات أو من 49 تاريخ توقيع الهدنة بيننا وبين العدو الإسرائيلي لليوم، لبنان ما شاف فترة سلام بالمطلق اللي على زمن طويل. من هون البلكي أنا أنه لا، في قناعات جديدة عم بتبين عند اللبنانيين بأطراف سياسية فاعلة حقيقة أنه لا، ضروري لبنان يرجع يعيد النظر في فرق بين العلاقة الاقتصادية. أنا بفهم الاقتصاد أساسي بالسياسة، ولكن مش ضروري كل شيء فرنجي يكون برنجي مثل ما بيقولوا عنا بلبنان. في أصول كيف أنا بدي أحاول، وبعدين أخذ بعين الاعتبار الجغرافيا يلي أنا عايش فيها بهيدي المنطقة، الداخل والعمق العربي اللي عندي، وبدي أخذ بنفس الوقت الالتزامات أو القناعات الفكرية والسياسية اللي عندي أنا كلبناني بجميع مكوناتي. في قسم من اللبنانيين لا يستهان به، بحب وعنده رغبة يوازن بين الشرق والغرب، ما فيني أنا أتعامى عنه، يعني ما في السلطة تقول أنا بدي أعتبرون من الموجودين، أنه الظرف بيتغير بالسياسة، ما في ثوابت كاملة 100%، في مصالح بتحكم تحركات الدول والحكومات. لهذا السبب أنا شايف أنه لا، اليوم بهيدي اللحظة اللي بحكم كون أمريكا هي عندها اليد الطولة مع إسرائيل، وبحكم أنه أمريكا اليوم عندها الاندفاع الكثير كبير على الشرق الأوسط، شوف اللي عم بيصير بإيران واللي عم بيصير بلبنان، بتقولي لي يمكن في رغبة عند البعض أنه أنا خليني أشوف كيف بدي أحسن أوضاعي مع أمريكا، بركي أنا فيها تساعدني أكثر بالجو اللي أنا عايش فيه. ولكن إحنا بنعرف عملوا الميكانيزم وما قدروا يجيبوا السلام على لبنان، ولا جيبوا توقف اطلاق النار بالكامل، يعني كمان نحن الا مصلحه يكون في عنا هذا التوازن من ضمن الخطوط العامه يلي ترعى مصالح لبنان ومصالح الاخرين.
2: هذا البرنامج برعايه RT.
0: حكيت عن نقطة عبالي أرجع لأستاذ أمل، موضوع الفهم الروسي للواقع اللبناني، ليش لبنان يميل إن كان بسياسته أو حتى بي بي بي بالجو العام اللبناني والمزاج اللبناني إلى الغرب إلى فرنسا تاريخيا. كيف بتوصف هذا الفهم الروسي أو هذا النوع حتى من الاحترام الروسي للواقع اللبناني بأبعاده السياسية والتاريخية؟
1: لكن أنا قلت لك عدة مرات صار في نقاشات وحديث بهذا الموضوع، خصوصا بالفترة اللي صار فيها العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، لأنه إذا بتتذكر كان في نوع من توتر من الموقف اللبناني أو عدم فهم فعلي للموقف اللبناني. صحيح أنا بعترف أنه كان في هناك بعض التدخلات من الجانب الغربي بهذا الخصوص، لأنه لبنان مثل ما قلت لك بيتأثر بالغرب بأشياء كثيرة، ولكن تفسير الوضع شو الأسباب اللي أوقات بتخلي لبنان يفقد مواقف مثل هاي، ليه انت الاستحسان لدى الجانب الروسي؟

0: أو ولو مش بالمطلق. ليش؟ رح أقول لك ليه. لما بتكوني أنت عم تتعاطي بشكل صريح، يعني الموقف اللي بدك تحكيه بتحكيه بدون مبالغة، ما حدا لازم يلبس كفوف، لأنه خصوصي إذا عم تحكي مع دولة صديقة أو مع أصدقاء بهذا الموضوع. فهمنينا، وبأكد لك أنا على الرغم من بعض العتب اللي أوقات بيسمعوني إياه أنا بخلال زياراتي لهونيك ولقاءاتي أنا وياه هون، أنا بتفهم هذا العتب، لأنه هني عندهم الرغبة يكونوا منفتحين بيساعدوا لبنان إلى أقصى الحدود. ولكن بنفس الوقت أنا كان إحدى الردود اللي كنت رد عليهم فيها هي التالية، مع محبتي لروسيا والدور الروسي وشو الإمكانيات الروسية، ولكن لبنان ليس من الأولويات بالسياسة الشرق أوسطية الروسية. كمان هذا موضوع كتير مهم، مش بس لأنه لبنان عنده الغربي الهوى وعنده هيدا الاقتصاد الليبرالي الحر وعنده علاقاته المميزة مع الغرب، ولكن يمكن الأسباب تتعلق بأطراف أخرى بأمكان أخرى بدول غنية بالمنطقة العربية أكثر من
1: يا
0: لبنان.
1: ريت
0: هذا
1: علاقاته
0: مع العلم.
1: مميزة مع الغرب. غرب استاذ أمل، أنا بتمنى لو لبنان عنده علاقات مميزة مع الغرب. عندنا استسلام مطلق للغرب، وهيدا صار واقع
0: أنا
1: عن
0: إيه
1: جد،
0: معك.
1: يعني انطلاقا من كل شيء عم بيصير بالبلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حتى بالسردية الإعلامية صار عندنا استسلام مطلق للغرب، لدرجة إنه ما بقى فينا حتى ننتقد نحن مثلا الموفد الأمريكاني شو معقول يقول أو كيف عم يتصرف. لهالدرجة وصلت الأمور.
0: في تبعية، يعني محل الاستسلام هناك عند البعض، في عندهم تبعية، ولكن هذه التبعية مرقنا فيها بمراحل بتاريخ لبنان وأثبتت أنه لا تستديم ولا تفيد لبنان. يعني كمان نحن لازم نتذكر ونذكر اللبنانيين أنه هذه التبعية لا تجوز لأي فريق من الأفريقاء، لأي دولة من الدول، كان اسمها أمريكا، كان اسمها إيران، كان اسمها سوريا، كان اسمها فرنسا، لأي دولة أو حتى غلوزية. لازم لبنان يكون في عنده سياسة واضحة تختزل يعني أو تختزل المصلحة اللبنانية ككل. ولكن المشكلة اللي عنا إياها ريمي إنه نحن كلبنانيين كمان في عنا التعددية، مش بس التعددية الدينية والتعددية الطائفية اللي إحنا عايشينها بلبنان، في تعددية سياسية، في تعددية ولاءات. يعني نحن مرنا متفقين كمان على أسس واضحة وسليمة، يعني من القضية الفلسطينية في ناس مع في ناس ضد، حتى نبلش أنا هلأ بموضوع إيران في ناس مع في ناس ضد وغيره وغيره وغيره، حتى بتفاصيل داخلية لبنانية. ولكن هذه تركيبة لبنان، نحن بدنا نعترف أن هذه التركيبة لو كان البعض بيعتبرها هجينة ولكن موجودة، بدنا نعيش من ضمنها ضمن الحدود اللي بتسمح لنا نكون في عندها حرية. اليوم الدبلوماسية طبعا والسياسة إلى حد ما بالظروف نحن عايشين فيها مقيدة وليست حرية، ما عندها الحرية الكاملة بالقرار للأسف.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: طب مع هالتركيبة اللي عم تحكي عنها وتوصفها أستاذ أمل بطريقة كتير واضحة ومبسطة، ممكن إيجاد التوازن السياسي على الساحة اللبنانية على الأقل على صعيد علاقة لبنان بسياسته الخارجية بعلاقاته مع الدول الأخرى، أو هذا موضوع يعني too good to be true، مستحيل، هيدا حلم ما رح يتحقق؟
0: يمكن ما في مش لازم حدا منا يعتبر انه هذا حلم ما راح يتحقق. مرقنا بمرحله جيده قبل، قلت لك الوضع اليوم بالشرق الاوسط ككل، يعني من وقت يعني الاحداث غزه والحرب على غزه حتى تاريخ هذه اللحظه عايشين نحن بوضع متوتر جدا. والفاعل الاساسي بهذا الجو هي الولايات المتحده الامريكيه، وقت كنا عم نحكي على غزه الناتو كلياته، واليوم في عندك الولايات المتحدة الأمريكية كمان وإسرائيل بالشيء اللي عم يعملوه بإيران اللي عم ينعكس كمان على المنطقة ككل، ولبنان جزء أساسي من هذه الانعكاسات. نحن بهذا الظرف بالذات يمكن لأنه عايشين بهذا الوضع، وتأثير أمريكا من المفترض أن يكون تأثير فاعل ليحفظ مصلحة لبنان، ولكن ما عاد في عندنا إشكالية هي اللي هي انه امريكا ترى مصلحه لبنان عكس ما يراه نصف اللبنانيين. يعني كمان ما في عندك حتى الحكومه اللبنانيه منا موحده الرؤيه فيما يتعلق بهذا الخصوص. ليش عم بقول لك؟ بتقولي لي ممكن يكون في شيء بالمستقبل يراعي الخصوصية اللبنانية ويكون عنده هذا التوازن، لازم نضل في عنا أمل أنه لا، هذا الشيء لازم نحن نوصل له. عندما تستقيم الأوضاع وما يعود في أي اعتداء يمكن يرجع لبنان يقوم من الجورة اللي قاعد فيها الاقتصادية والمالية والنقدية حتى السياسية اللي احنا عايشينها، ظروفنا غير طبيعية.
1: تماما، وهذه الظروف الغير طبيعية ربما إن شاء الله أستاذ أمل عن جد تقدر تخلق مشهد سياسي جديد، على الأقل بيوفي لبنان حقه بموضوع كل ما يريده ويحتاجه هو من توازن في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا
0: صحيح.
1: لك أستاذ أمل أبو زيد على هذا اللقاء. مستمعينا أيضا نشكركم على متابعتكم ونلتقي في حلقة جديدة.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف، يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني، زهرات البقل الشقرة وعلى شعرة تشكيني.
7: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
8: شو هالصوت الحلو عبكرة؟
7: مرسي يا عمو. عم تقرأ الجريدة؟
8: ايه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير لهالدنيا؟
7: بلا أكيد.
8: أنت ما بتقرأ؟
7: بلا بقرأ. بس عم مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
8: لا لا لا لا يا بنتي، لا أنا تعودت على الجريدة ما في مثله.
7: بس مثلا شوف لي هالخبر، في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لأنه تأكدنا منها بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
8: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
7: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط، مين قاله؟
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، التلاتة عشرة وثلث صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان، تنفيذ هادي الهاشم.

0: أسعدتم أوقاتا. هل يفصل مسار وقف النار في لبنان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ الرئيس بري يجيب: العبرة في التنفيذ. الشيخ قاسم في ذكرى التحرير: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، وعلى السلطة اللبنانية العودة إلى التفاوض غير المباشر. روبيو يردد بمواقف قاسم ويؤكد دعم قرارات الحكومة اللبنانية. شهداء وجرحى ودمار في الجنوب اليوم، وزمير صدق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان. الغارات طاولت البقاع وتحليق متواصل فوق العاصمة. الراعي يرفع الصلاة لتنجح المفاوضات. عماد الحوت: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حققت نقطة إيجابية. وفي النشرة: رئيس الجمهورية هنأ اللاعبة اللبنانية البطلة يتسي عون بمناسبة تأهلها إلى الألعاب الآسيوية 2026.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا على وقع كلام مفيد لرئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال للنهار عن شمول لبنان باتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وقول الرئيس بري تبقى العبرة في التنفيذ. على وقع هذا الكلام يعود لبنان إلى دائرة الانتظار الجديد لتطورات الأمن في الجنوب والبقاع والضحية الجنوبية، في حين لفتت معلومات مسائية إلى أن وقف النار في لبنان سيكون رهنا بنتائج المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وليس رهنا بنتائج مفاوضات أمريكا وإيران. وعلى وقع الكلام عن تقدم المشاورات بين واشنطن وطهران وطرح الأفكار المتداولة عبر وسائل الإعلام الأمريكية، شهد لبنان مزيدا من الاعتداءات التي أدت إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.
1: فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار حتى 24 أيار إلى 3100.

0: 11 شهيدا من بينهم طفل وست سيدات، وأصيب 9 بجروح من بينهم 4 أطفال وسيدات.
1: وكان الجنوب اللبناني قد شهد والبقاع غارات معادية اتسمت بالعنف جنوبا وبترصد المدنيين، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات على بلدات الجنوب، ولاحقت مسيرة معادية شابا من بلدة الدوير وأغارت عليه لينجو بأعجوبة، كما نفذت مسيرة معادية غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة دير قانون النهر وقوع إصابات. مزيد من الأضواء على تطورات المشهد المأساوي في الجنوب في رسالة الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد استهدف الطيران الحربي اليوم بلدات صريفة والغندورية والدوير وزوتر الشرقي وكفرة وقعقعية الجسر وفرون وجبشيت ويحمر شكيف وحبوش وحاروف. وقد أسفرت الغارات عن سقوط عدد من الجرحى بينهم 5 نساء وتدمير العديد من المنازل والمحال التجارية واحتراق سوبر ماركت الرمال في مرج حاروف. أما الطيران المسير فقد كثف منذ ساعات الصباح استهدافاته وأغار على ساحة بلدة البازورية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بجروح مختلفة بينها حالة حرجة. كما استهدف الطيران المسير على طريق زفت دير الزهراني سيارة تابعة لبلدية النبطية وأفيد عن سقوط شهيد. أيضا استهدف بلدة عرب صليم ومحيط زبدين شوكين والنبطية دون تسجيل إصابات. وفي الدوير شن الطيران المسير غارة أسفرت عن سقوط شهيد وثلاثة جرحى. كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية في تول ما أدى إلى سقوط شهيد. كذلك في حاروف أسفر العدوان عن سقوط شهيد. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات فرون والغندورية وحداثة وصفد البطيخ ووادي الحجير وزوتر الشرقية وكفر تبنيت ويحمر شكيف والنبطية الفوق. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرشاف بصلية صاروخية. كما استهدف تجمعات عسكرية جنود جيش الاحتلال في محيط نهر دير سريان على 5 دفعات وفي أوقات منفصلة بقذائف المدفعية. كذلك استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة اسكندرون في بلدة البياضة بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نبقى في الجنوب، حيث أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أن الغارة المعادية التي استهدفت بلدة القطراني تسببت بأضرار كبيرة في محطة المياه الرئيسية في البلدة، ما أدى إلى خروج أجزاء أساسية من المحطة عن الخدمة، وأن الأضرار شملت محطة الكهرباء، المولدات، ولوحات التشغيل الخاصة بالمحطة، إضافة إلى تضرر خطوط التوزيع الرئيسية والفرعية وخزانات المازوت، فضلا عن أضرار كهربائية جسيمة طالت تجهيزات التشغيل والبنى الفنية التابعة للمحطة.
1: البقاع نال نصيبا من الاعتداءات اليوم. حسين درويش.
3: وسع الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته على منطقة البقاع الغربي مستهدفا بلداته وقرى بعد إنذار عاجل وتحذيري وجهه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، شمل بلدات إليا، تحمر ومشغرة، داعيا أصحاب المنازل القريبة من منشآت حزب الله للابتعاد عنها نحو 1000 متر باتجاه المناطق المفتوحة. فشن الطيران الحربي 11 غارة مستهدفا بلدة سحمر بثلاث غارات، إحداها استهدفت منزلا فارغا أدت إلى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات. كما استهدف الطيران الحربي بلدة مشغرة بغارتين، إحداها كانت قرب المستشفى الحكومي. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا بلدة لباية بغارتين، إحداها قرب الثانوية الرسمية باتجاه مكبس الإتقان الذي كان قد استهدف قبل أيام. واستهدف الطيران الحربي بلدة إليا بثلاث غارات، إحداها استهدفت مصلى قرب جبانة البلدة أدت إلى تدميره. ولم تسفر الغارات عن سقوط ضحايا أو جرحى بسبب الإخلاءات. أما بمجملها فكانت الحصيلة على قرى البقاع الغربي تدمير 4 منازل ومصلى وبراد خاص لتبريد المنتجات الزراعية، مع الإشارة إلى أن البلدة لباية كانت من خارج البلدات المهددة بالإخلاءات. هذا وحلق الطيران المسير على ارتفاعات متفاوتة فوق بلدات وقرى البقاع الغربي مشغرة، يحمر، إليا، جبجنين، كامد اللوز وغزة. كما حلق الطيران الحربي على علو منخفض منذ بعض الوقت فوق هذه القرى. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: إلى ذلك سجل تحليق متواصل منذ ساعات الصباح للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض.

0: خفض.
1: وقبل أيام من توجه الوفد اللبناني إلى البنتاغون ذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أن لبنان ليس طرفا في الحرب مع إيران، وبالتالي سوف يترك للمناقشات التي ستحصل بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. كما لفتت المعلومات إلى أن إسرائيل ستطلب من الوفد الأمني العسكري اللبناني خلال الاجتماع إقامة تواصل مباشر بين الجيشين، وهذا الأمر ليس بجديد إذ سبق أن وصل إلى قيادة الجيش اللبناني مرات عدة ورفضته المؤسسة. كذلك ذكرت مصادر دبلوماسية أن إسرائيل ستطلب من الوفد الأمني العسكري اللبناني خلال الاجتماع المرتقب إقامة تواصل مباشر.
0: توازياً أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يواصل مهاجمة حزب الله، وأن القوات الإسرائيلية ستحافظ على الجاهزية والمرونة العملياتية لأي تطورات في إيران. وأعلن زمير أنه صدق اليوم على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأن الجيش مستعد للعودة فوراً إلى قتال مكثف وإلى مواصلة إضعاف النظام الإيراني في ظل التوترات المتصاعدة.
1: وفي المواقف رفع البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي الصلاة لتنجح المفاوضات، مؤكدا أن ما نراه من فوضى وخوف على بيروت يدعونا إلى وقفة مسؤولة.
2: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، وبأمن لبنان يستقر الآخرون، وبسلامه يطمئن الكثيرون. أما من يصنع الشر للبنان أو يتآمر على وحدته واستقراره فإنه يبقى أسير عزلته وجحيمه، لأن الشر لا يبني وطنا ولا يصنع مستقبلا ولا يمنح سلاما. ولهذا مهما اشتدت الظروف يبقى لبنان بحياده رسالة حضارة ولقاء وانفتاح، ويبقى وطنا يحفظه اعتداله ودوره الحر ورسالة العيش المشترك التي يحملها إلى هذا الشرق وإلى العالم.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال إنه لا يحق للسلطة التصرف بما يروق لها، بل هي سلطة مسؤولة أمام الشعب والدولة لأنها ممثلة له. وسنواجه بكل قوة وشرف وتضحية إسرائيل وكل من يواجهنا معها كما نواجه إسرائيل من دون تردد. وإذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل، متسائلا قولوا لي ماذا فعلتم خلال سنة ونصف، وإذا كنتم عاجزين فارحلوا. وشدد على أن المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، واصفا إياها بأنها كسب خالص لإسرائيل، داعيا السلطة اللبنانية إلى ترك هذا المسار والذهاب نحو التفاهم الوطني والعودة إلى التفاوض غير المباشر.
3: في مباني نحن مننطلق منها، أربع مباني حأذكر. أولا، إسرائيل عدو توسعي وهو الآن يعتدي ويريد كل لبنان والمنطقة. نعم، كلنا يجب أن نتوحد لنواجه العدوان الذي سبب الدمار والقتل، هذا العدوان الذي يقتل المدنيين. يا عمي وصل خلال أقل من 3 أشهر إلى أكثر من 3130 شهيد وأكثر من 9500 جريح. شو نسمي هذا التوحش؟ 3، منع الفتنة والتصدع الداخلي والعمل معا من أجل الاستقرار. 4، تطبيق النقاط 5، إيقاف العدوان برا وبحرا وجوا، انسحاب إسرائيل بالكامل من لبنان وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، عودة الأسرى، عودة الأهالي بشكل كامل إلى آخر شبر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وبعدها نناقش الاستراتيجية الوطنية ومنها الاستراتيجية الدفاعية. الحرب على إيران يا أخي، شو عملت إيران حتى تحاربها أمريكا وإسرائيل؟ عم يعتدوا، العدوان واضح أمام كل العالم. استطاعت أن تواجه إيران كل هذا الظلم قيادة الإمام الخامنئي قدس سره ومن بعده آية الله السيد مجتبى القائد الخامنئي دام ظله مع هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة والحرس الثوري، وأن يذلوا أمريكا وإسرائيل. شوفوا العالم كله قاعد عم يتفرج، إيران وحدة عم تواجه هذه القوة الكبيرة الطاغية في العالم أمريكا، ومعها مساندات من دول كثيرة بأشكال مختلفة، تارة بالقواعد وأخرى بالإمكانات وثالثة بالمعلومات ورابعة بالتضامن السياسي. يعني كل العالم تقريبا واقف بوجه إيران. وقفت إيران، ستخرج إيران إن شاء الله مرفوعة الرأس، ستكون قوة استثنائية لها مكانة دولية وملجأ للعالم الحر. هنيئا لإيران هذا الموقع وهذا الدور وهذه المنعة والقوة. إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل، لكن إيران اليوم هي في القمة.
1: وردا على الشيخ قاسم، دانا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدعوة المتهورة لحزب الله للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، معتبرا أن حزب الله يسعى إلى جر لبنان مجددا نحو الفوضى والدمار، وقال إن بلاده تدعم الحكومة اللبنانية في مساعيها لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل للبنان.
0: النائب عماد الحوت وفي حديث لصوت كل لبنان أشار إلى أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حقق نقطة إيجابية متمثلة بتثبيت فكرة أن لبنان هو من يفاوض عن نفسه، لكن مسار المفاوضات يعاني من ثغرات عدة كان يمكن تلافيها.
4: في مفاوضات شبيهة بالميكانيزم، يعني إذا كان هدف هذه اللجنة أن تضبط إيقاع الأحداث في لبنان وتساهم في تنظيم انسحاب العدو الإسرائيلي واستلام الجيش للجنوب، ما عندي مشكلة فيها. أنا مستبعد بالكامل فرضية أنه حيصير في تنسيق لبناني إسرائيلي في وجه عدد من اللبنانيين بغض النظر عن رأي السياسي. هذا أنا برأيي نوع من الدفع باتجاه ذهنية أنه نحن رايحين على تعاون أمني إسرائيلي لبناني، وبالتالي نوع من حقن داخلي على أمل أنه يتفجر الوضع بلبنان، وهذا لن يكون بحكمة رئيس الجمهورية والحكومة لن يكون.
1: النائب علي فياض رأى أن السلطة مطالبة بالتفكير ماليا بدعوة الأمين العام لحزب الله للتعاون على قاعدة السعي المشترك لتحقيق المطالب اللبنانية الخمسة.
5: العدو برعاية أمريكية أدخل السلطة اللبنانية في نفق لا أفق له، وهذه السلطة للأسف الشديد تتخبط بأداء مرتبك وضعيف لم يتمكن لغاية اللحظة من أن يقدم أي مكتسب لهذا البلد.
0: رأى النائب إبراهيم منيمن للبي سي آي أن حزب الله لن يستطيع أن يراهن على تدخل إيراني في لبنان، فلم يعد لدى إيران أي قدرة سياسية أو مالية أو حتى عسكرية لتسليحه، وهناك واقع جديد عليه التعامل معه من أجل إعادة الأرض وإعادة الأعمار، وليس لديه أي خيار سوى العودة إلى الدولة. وشدد منيمن على أنه لا مهرب من المفاوضات مع إسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق وترتيب أمني وسياسي لضمان حماية البلد.
1: النائب إيهاب حميدي حذر من أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة من خلال وزير الخزانة الأمريكية بوضع ضباط على لوائح الخزينة يعني أن الجيش اللبناني والمؤسسات التي تنتمي إلى لبنان أصبحت الآن على لائحة أهداف المشروع الصهيوني الأمريكي.
6: وضع ضباطا على لوائح عقوبات الخزينة الأمريكية، هذا يحمل رسالتين علينا أن نؤكد. الرسالة الأولى هي وطنية هذه المؤسسات وهي انتماؤها إلى شعب، وهذا وسام للضباط وللمؤسسات التي ينتمي إليها. الرسالة الثانية وهي الأخطر هي أنه قد نكون أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية.
0: هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللاعبة اللبنانية البطلة لاتيسيا عون لمناسبة تأهلها إلى الألعاب الآسيوية 2026 أثر أدائها المشرف في بطولة آسيا للتايكواندو في مونغوليا وبلوغها الدور الربع النهائي بعد فوزها المميز على اللاعبة الصينية. وأكد الرئيس عون أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة اللبنانيين الصلبة وقدرتهم على التفوق رغم التحديات، متمنيا لها دوام النجاح والتألق في الاستحقاقات المقبلة، ورفع اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية. واعتبر رئيس الجمهورية أن النجاحات التي يحققها اللاعبون واللاعبات اللبنانيين في البطولات الدولية يعكس صمود اللبنانيين الذين رغم الظروف التي يمر بها وطنهم يؤكدون حضور لبنان والرسالة الحضارية التي يحملها إلى العالم.
1: غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة كريمة من المراسم الملكية، ونوه دريان بجهود المملكة وبعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء حجاج بيت الله الحرام لمناسكهم. وكلف المفتي دريان أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبتي العيد.
0: أورد النائب فؤاد مخزومي عبر أكس أنه اجتمع على فطور في مقهى الروضة مع أهل بيروت في لقاء ودي، حيث تناول النقاش قضايا معيشية واقتصادية تمس حياة المواطنين اليومية، إضافة إلى التحديات التي تواجه العاصمة على مختلف الصعد. وأشار إلى أن هذا اللقاء شكل مساحة للتواصل المباشر والاستماع إلى آراء أبناء بيروت، وتأكيد على أهمية الشراكة بين المواطن وممثليه في صياغة الحلول، فالحوار البناء هو السبيل لتعزيز الثقة والعمل المشترك لما فيه خير بيروت وأهلها.
1: جدد حراك المعلمين المتعاقدين في بيان رفضه السياسات المتبعة تجاه عشرات آلاف الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون نحو 70% من الجسم التعليمي في المدرسة الرسمية، مطالبا وزارة التربية برفع أجر الساعة وإقرار زيادات عادلة على الرواتب بما يواكب الواقع المعيشي، والبت الفوري ببدلات التصحيح والمراقبة وتحسينها، وتقديم دعم واضح للأساتذة المتضررين من الحرب، ووقف سياسة التهميش واحترام ممثلي المتعاقدين في كل ما يتعلق بالتعليم الرسمي وقراراته.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجديدة؟

يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل مع استمرار تكون ضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من الظهر.

0: وكان في النشرة: هل يفصل مسار وقف النار في لبنان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ الرئيس بري يجيب: العبرة في التنفيذ. الشيخ قاسم في ذكرى التحرير: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، وعلى السلطة اللبنانية العودة إلى التفاوض غير المباشر. روبيو يندد بمواقف قاسم ويؤكد دعم قرارات الحكومة. شهداء وجرحى ودمار في الجنوب اليوم، وزمير صدق على خطط لمواصلة المعركة في لبنان. الغارات طاولت البقاع وتحليق متواصل فوق العاصمة. الراعي يرفع الصلاة لتنجح المفاوضات. وعماد الحوت: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حققت نقطة إيجابية. وكان في النشرة: رئيس الجمهورية هنأ اللاعبة اللبنانية لتسيا عون لمناسبة تأهلها إلى الألعاب الآسيوية 2026.
1: بهذا نأتي إلى ختام النشرة من صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الأخباري الأخير من صوت كل لبنان. شهد الميدان الجنوبي اليوم تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا بالقصف المدفعي المستمر حتى ساعات الليل هذه، وبالغارات الجوية التي لم تتوقف بعد واستهدفت اليوم عشرات القرى والبلدات. فبعد الإنذارات التي وجهت بعد ظهر أمس لأكثر من 16 قرية وبلدة، استهدف الطيران الحربي خلال الساعات المساء بلدات الشرقية والخرايب وكوثرية الرز وطورة وأنصار وزرارية ومجد السلم وتبنين وياطر وعرب صليم ودير قانون النهر وكفرة وكفر صير وكفر تبنيت وزبدين. بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف عشرات القرى خلال ساعات النهار وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير العديد من المنازل والمؤسسات التجارية، وأفيد منذ قليل عن غارتين استهدفتا بلدة كفرة وغارة استهدفت بلدة دوير أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات من بينهم شهداء. أما الطيران المسير فقد رفع اليوم من وتيرة استهدافاته وعدوانه، فاستهدف العديد من الدراجات النارية والسيارات موقعا 12 شهيدا في بلدات طورة ودير قانون النهر وتول ودوير وحروف والنيرية وجبشيت وعرب صليم وزفتة ومحيط البرج الشمالي البازورية وصير الغربية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا، وقد استهدف كفرة وياطر وحداثة والمنصوري ومجد الزون والغندوري وفرون وميفدون وزوتر الشرقية ويحمر الشقيف وأرنون والنبطي الفوقة. وفي البقاع تولت الغارات على سحمر وقلية ومشغرة في محيط المستشفى الحكومي. وذكرت وزارة الصحة أن الشهيدين وعشرة جرحى سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على عرب صليم، بينهم مسعفين. ذكرت مصادر دبلوماسية أن إسرائيل ستطلب من الوفد الأمني العسكري اللبناني خلال الاجتماع المرتقب إقامة تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أن هذا المطلب ليس جديدا، إذ سبق أن طرح على قيادة الجيش اللبناني في أكثر من مناسبة، إلا أن المؤسسة العسكرية رفضته، وأن هناك تخوفا من التوصل إلى اتفاقية غير واضحة تلمعالم أو من دون مخارج ووقائع محددة، سواء على مستوى الملف النووي أو سلاح حزب الله. كما لفتت إلى أن أقصى ما يمكن أن يحققه لبنان في هذا السياق هو الحصول على ضمانات إسرائيلية بعدم استهداف العاصمة بيروت. وأشارت إلى أن إسرائيل تعتبر أن وقف الحرب على لبنان يتطلب مسارا لبنانيا إسرائيليا مباشرا ومستقلا عن أي تفاهمات قد تنتج بين واشنطن وطهران. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يواصل مهاجمة حزب الله، وأن القوات الإسرائيلية ستحافظ على الجاهزية والمرونة العملياتية لأي تطورات في إيران. وأعلن زمير أنه صدق اليوم على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وأن الجيش مستعد للعودة فورا إلى قتال مكثف وإلى مواصلة إضعاف النظام الإيراني في ظل التوترات المتصاعدة. أغلق رئيس مجلس النواب على توقيع تفاهم أمريكي إيراني في إسلام أباد وشموله لبنان ردا على سؤال لصحيفة النهار بالقول تبقى العبرة في التنفيذ. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن السلطة تقدم التنازل تلو التنازل، وأنا أدعوها إلى العودة عن هذه القرارات الخطيرة، ويكفي أن 15 شهرا من الدبلوماسية لم تنفع، معتبرا أن المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل والسلطة تقدم التنازل تلو التنازل، وأنا أدعوها إلى العودة.

في رد أمريكي مزدوج على الأمين العام لحزب الله هذه الليلة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن حزب الله يسعى إلى جر لبنان مجددا نحو الفوضى والدمار. ومن جهته وزير الخارجية الأمريكي أدان الدعوة المتهورة لحزب الله للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا. في أخبارنا الإقليمية والدولية، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران غير متوقع اليوم، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل لا يزال عالق بين الطرفين. ونقل موقع إكسيوس عن المسؤول قوله: لا يزال هناك أخذ ورد بشأن بعض التفاصيل وبعض العبارات المهمة لنا وأخرى مهمة لهم، والنظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافقة. وأشار المسؤول إلى أن واشنطن تعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة للاتفاق، لكنه أكد أن ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتفاق نهائي لا يزال سؤالا مفتوحا. بدورها نقلت شبكة ABC عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيدها أن المفاوضات الجارية مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالحه، وأنه لن تكون هناك إلا أخبار جيدة فيما يتعلق بالملف الإيراني. وإذ قال ترامب أنه لا يبرم صفقات سيئة، أوضح أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل الصفقة المحتملة، مؤكدا أن الأمر متروك له بالكامل وأنه هو من يتولى إدارة هذا الملف بشكل مباشر. وأكد ترامب أن الحصار المفروض على إيران سيبقى قائما وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يتم التصديق عليه وتوقيعه رسميا. بدورها أيضا وكالة تسنيم الإيرانية ذكرت في هذا الوقت أن واشنطن تعرقل تنفيذ بعض بنود الاتفاق بما فيها الإفراج عن الأصول المجمدة. أدان بيان لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية أفعال الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير بحق أفراد أسطول الصمود. في خبرنا الأخير، استدعى النائب العام المالي ماهر الشعيتو مدير عام كهرباء لبنان كمال حيك إلى مكتب أمن الدولة في المرفأ على خلفية سرقة 500 طن نحاس. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. من جد تحياتنا لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفت الاستماع إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.